غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة، شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة، شغل أغاني الذكريات، استدعي مشهد من اللي فات، ترجع كمان تاني لورا صح.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: كده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومة فن على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة اف ام
5: على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده. الفرق بس أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده. الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
5: صوت مطور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
6: يا حبيبتي ذاكري
7: اتعبي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في، حلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض كل يوم معاكم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10. معاكم يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليك يا جوز.
1: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل عيله عيش صباحك اللي صاحيه دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمده ساعتين فن ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا والاسبوع كله بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاحد 17 مايو 2026.
0: ايه الاخبار؟ كله تمام؟
1: كله كويس؟
0: الحمد لله.
1: الويك اند تمام الحمد لله؟
0: الحمد لله.
1: طيب طمنونا عليكم وقولوا لنا اخبار الويك اند كان معاكم ايه واخبار الطرق دلوقتي والجو النهارده في كل مكان بتسمعونا منه عامل ازاي، لان بيكون النهارده في ارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء هنقول لكم عليها بالتفصيل في اللينك اللي جاي. بس خلونا نبتدي يومنا مع بعض بشط اسكندريه ونرجع نقول لكم على درجات الحراره صباحكم وازاي الفندق.

0: سمعنا نشاط اسكندرية لفيروز، ودي أول أغنية نبتدي معاكم بيها حلقة يوم الحد. وخلينا نقول لكم على درجات الحرارة النهاردة هتكون عاملة ازاي، لأن القاهرة العظمى هتكون 41 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى هتكون 32 درجة والصغرى 20 درجة، مطروح العظمى 29 والصغرى 19، سوهاج العظمى 42 والصغرى 26، هنا العظمى 43 والصغرى 26 درجة، أما أسوان فالعظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب التوقعات بتقول يوم الحد فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا، مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة. طيب الجو النهاردة مش أحسن حاجة، واضح كده، إن شاء الله تعدي على خير ويبقى يوم لطيف. هو يوم الحد فأكيد كلنا نازلين، اللي رايح شغله، اللي رايح المدارس، اللي عنده مشاوير دايما سايبها ليوم الحد، فحاولوا نشرب مية كتير كده على مدار اليوم، ما نتعرضش يعني للشمس الأوقات طويلة على قد ما نقدر. يعني النهاردة درجات الحرارة يعني عالية جدا جدا، بس النهاردة بس، وبكرة إن شاء الله هتتكسر شوية. يلا بينا.

0: دلوقتي مع دبي فون قصد ببطاقات سي اي بي الائتمانية لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: يا صباح الهنا

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: طيب نصبح الأول على الناس ولا إيه؟ ماشي
1: يلا بينا.
0: هعتبر إن أنت قلت لي يلا بينا. في حد بيصبح علينا صباح الفل عليك, بيقول النهاردة هيبقى أطول يوم عندي في الأسبوع والحرارة 41.
1: ربنا عينك
0: خير إن شاء الله. مش لوحدك, مش لوحدك للأسف, بس يعني هتعدي إن شاء الله. ندى كمان بتصبح علينا صباح الفل. إسلام صباح الفل عليك يا إسلام. في كذا حد بيقول أنا منقي اليوم المناسب للمشاوير الكتير. فعلا طيب لا هتعدي إن شاء الله,
1: هتعدي ان شاء الله. خلينا نقول لكم على اول خبر موجود معانا النهارده. امبارح كان موعد جمهور نادي الزمالك مع مباراه من اهم مباريات الموسم مع نادي اتحاد العاصمه الجزائري في اياب نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه على استاد القاهره الدولي. ماتش الذهاب كان في الجزائر, خلص 1-0 لاتحاد العاصمه الجزائري من ضربه جزاء في اللحظات الاخيره من المباراه.
0: ماشي عايز تكمله.
1: ماشي الزمالك الماتش ده اتقدم بعد 5 دقايق بس بهدف من ضربة جزاء سجله اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ, لكن بعدها تراجع بقى الزمالك للدفاع بشكل مبالغ فيه شوية وساب الفريق الجزائري يسيطر ويفرض اسلوبه على وسط الملعب لكن بدون فرص برضو حقيقية, وانتهت المباراة بنفس نتيجة مباراة الذهاب. فبكده مجموع الماتشين يبقى 1-1. بعد كده الفريقين لجأوا لضربات الترجيح من نقطة الجزاء, واللي بقى ابتسمت للفريق الجزائري اللي هو اتحاد العاصمة اللي فاز بنتيجة 8-7 وسجل كل ضرباته الـ8, وده يعتبر اللقب الثاني لنادي اتحاد العاصمة بعد الفوز بالكونفدرالية سنة 2023. فهارد لك لجمهور نادي الزمالك, واتمنى بقى التوفيق للأندية المصرية إن شاء الله في البطولات الأفريقية القادمة بإذن الله
0: إن شاء الله. ده كان أول خبر معنا النهاردة. في خبر تاني كمان لذيذ جدا, بكرة الاثنين 18 مايو بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف هيكون في قرار من وزارة السياحة والأثار بفتح أبواب كل متاحف مصر مجانا للمواطنين.
1: كتيرة
0: القرار ده هيطبق على الأغلبية العظمى من المتاحف ما عدا 3 متاحف بس, هم المتحف المصري الكبير أهم قفلوا هني خالص, المتحف القومي للحضارة في الفسطاط, والمتحف المصري في التحرير. ماشي أما باقي المتاحف فهتكون مفتوحة مجانا بكرة. زي إيه بقى؟ متحف الفن الإسلامي, المتحف القبطي, متحف قصر المنيل, المتحف الحربي, متحف المركبات الملكية, متحف الشرطة, متحف النوبة, متحف المجوهرات الملكية, أنا في متاحف أول مرة أسمع عنها, متحف نجيب محفوظ, أم كلثوم, متحف أمير الشعراء أحمد شوقي, متحف طه حسين. كل المتاحف اللي موجودة في مصر هتكون مفتوحة للجمهور مجانا تماما, ده بكرة الاثنين 18 مايو
1: ما عدا بس المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة في الفسطاط وكمان المتحف المصري في ميدان التحرير. طبعا حاجة حلوة جدا ان احنا بلد المزارات عامة والسياحة عندنا التاريخ عظيم وكده, فان يكون في حركة بتحصل في العالم بسبب اليوم العالمي للمتاحف ده بيبقى ان احنا نكون انكلودد فيه, او ان احنا نكون عاملين حسابنا ان احنا برضو نوفر المزارات تبقى مفتوحة للمواطنين بشكل مجاني, ما عدا طبعا الثلاث متاحف اللي قلنا لحضراتكم عليها. ولكن طبعا هي حاجة كويسة جدا ان انت تقدري تتشجعي ان انت تاخدي اسرتك وتاخدي اولادك وبتاع, وفي بقى في يوم زي كرنفال كده الناس بتحتفل بيه بالمزارات والمتاحف دي. فيعني ان شاء الله بكرة باذن الله هو هيبقى الاثنين 18 مايو مش النهارده, مش 17,
0: بكره.
1: بكره
0: الاثنين.
1: احنا حلو ان احنا نقول النهارده كده عشان تبقى الناس عامله حسابها,
0: تعملوا حسابكم بقى وتظبطوا خروجه بكره ان احنا هنروح نزور بقى, يعني اللي يقدر يروح المتحف اللي قريب من بيته, المتحف اللي كان نفسه ان هو يزوره. في متاحف كتيره جدا الناس بتبقى يعني مش دايما الناس بتبقى عايزه تخرج في متاحف, فاهم؟ في ناس بتبقى اللي هو عندها فكره انها تزور متاحف دي ناس معينه قوي وفاهمين في حاجات معينه وبيحبوا الحاجات دي جدا, بس حاسه ان هي فرصه ان المتاحف كلها تتفتح.
1: هي فرصه ان انت تديها فرصه, لان في ناس بالنسبه لها لا متاحف ايه وهتبقى ممله, وفي ناس بالنسبه لها, لكن لما بتديها فرصة وبتروح وبتتعلم وبتسمع مثلا حد يكون بيشرح حاجة عن لوحة معينة, عن حاجة أثرية معينة, الكلام ده كله, لا بتتشجع ان انت يبقى فضولك عندك واخدك اكتر ان انت تتفرج على متاحف تانية وبتبتدي تعرف عنهم اكتر, وفي ناس بتبتدي بقى تتسحل في الموضوع ده. فان شاء الله تبقى فرصة يعني كويسة للناس اللي حابة ان هي تاخد التجربة دي.
0: ياريت.
1: بس كده صح كده؟
0: صح كده.
1: طيب دول كانوا أول خبرين موجودين معانا النهاردة في حلقة يوم الحد من عيش صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. طيب عندك أي مسجز تقريها لنا كده لحد ما نشوف ممكن نشغل إيه؟
0: ندى بتقول ولا مرة زرت متاحف يا جماعة خالص، بفكر بكرة أن أنا أنتهز الفرصة دي. يا ريت يا ندى، والله لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده وبنقول إنها فرصة للناس اللي مش بتدي فرصة لموضوع المتاحف. يلا بكرة كل المتاحف هتكون يعني الدخول مجانا ما عدا الثلاث متاحف اللي احنا قلنا عليهم، المتحف المصري الكبير ومتحف ميدان التحرير ومتحف القومي للحضارة في الفسطاط، دول الثلاثة اللي برا الحدث ده، بس كل المتاحف اللي موجودة في مصر فور فري. بكرة تقدروا تخشوا وتروحوا وتزوروا المتاحف دي، تعرفوا على حاجات جديدة، وممكن تبقى خلاص بقى بعد كده زيارة المتاحف تبقى هواية عندكم. ماشي، في مين تاني؟ العاملين من ماشي. ماشي اوكي، مش هنقدر نقرا طبعا المسج دي،
1: في مشكله ولا
0: لا؟ لا لا مو بس بعت لنا حاجه.
1: صباح
0: الفل عليك يا مو. ده حقيقي. طيب يا جماعة، هم ليه حد بيقول ليه اختاروا وقت الامتحانات محدش هيروح؟ يعني ساعة كده في اليوم اختفوا لكم ساعة.
1: لا مش ليه اختاروا كده، كده قالك احنا بما ان في مناسبة عامة في العالم
0: اسمها اليوم العالمي للمتاحف
1: فاحنا ممكن ان احنا نشارك فيه، فهم مش منشينين مخصوص عشان خاطر موضوع الامتحانات، وبعد كده ده ممكن يكون برضو يشجعك لما تلاقي حد راح مثلا وانت يعني ما قدرتش تروح عشان طبعا ظروف الامتحانات وكده، تتشجع فيما بعد ان شاء الله ان انت تزور. يعني انت برضو في الاول في الاخر انت لو رحت متحف واحد بكره مش هتعرف تروحهم كلهم عشان ببلاقي، يعني انت فاهم، انت هتروح واحد
0: وبعد كده اللفه كلها.
1: ربنا يوفقك في الامتحانات طبعا، دي اهم حاجه، ولكن باذن الله يعني في يوم من الايام كده تاخد بعضك وتتفسح هناك.
0: محمد محمود بعت لنا برضو بيقول لو في حد من المستمعين راح متحف معين ويرشحه لنا يبقى كتر الف خيره. هو مش عايز يدب المشوار على الفاضي، عايز يتاكد، عايز ريفيوز لو سمحتوا يا جماعه، اللي عنده ريفيوز عن متاحف
1: ممكن تخش
0: معينة
1: تشوف على الانترنت اكيد برضو في حاجات موجود ممكن تشدك، يعني في بقى معلومات مكتوبه، حد منزل فيديوهات،
0: تاخد فكره النهارده عشان تنفذ بكره بقى. صح. ان شاء الله، لان كل المتاحف هتكون مجانا للجمهور. حد بيقول انا عايز العب، لا ده كان يوم الخميس. احنا يوم الاحد بنبدا بقى وايه وبنشوف كده الدنيا فيها ايه، بس تعال لنا الخميس نلعب ان شاء الله.
1: يلا بينا. طيب تعال نطلع نسمع حمزه نمره شمس وهوا، وبعد كده نرجع نكمل معاكم حلقه يوم الاحد من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: طيب كنا بنسألكم لو في حد زار متحف معين في مصر يقول لنا بقى يعني يدينا شوية كده نصايح، قولوا لنا روحوا متحف كذا. ولسه كنا بنتكلم ان في متاحف ممكن ما تبقاش عارف ان هي موجودة، ده هي دي بتبقى لذة حاجة بقى. يعني طبعا احنا عارفين لو المتحف المصري الكبير، متحف الحضارات، كل الكلام ده تمام ما فيش مشكلة، بس في متاحف بقى اللي هو يعني متحف المجوهرات، لو في حد مهتم بالمجوهرات، صناعة المجوهرات، بيحب أصلا يعرف عن الموضوع ده، هيبقى الموضوع مثلا بالنسبة له ممتع جدا جدا. فلو في حد راح متحف معين مش معروف قوي للناس يعني يقول لنا عليه، لأن الناس كلها بعتلنا تقول لنا المتحف المصري حلو جدا، متحف الحضارات حلو ومش عارفة إيه. لا احنا عايزين المتاحف اللي مش معروفة قوي واللي محدش يعني بيزورها كتير، فقولوا لنا عليها وقولوا لنا لو انتوا زورتوها قبل كده. في مها برضو بتقول انا ناوي اروح بكره متحف من المتاحف دي. ماشي. وبرضو بتسال يا جماعه قولوا لنا رشحوا لنا متاحف، كل الناس عايزه ترشيحات علشان اكيد هم محتارين جدا. قلنا لكم اسامي والله متاحف كتيره جدا، وانتوا لو دخلتوا عملتوا سيرتش على جوجل هتلاقوا كل المتاحف دي موجوده باماكنها بصور علشان تاخدوا فكره برضو المتحف موجود فيه ايه. ف تبقى جولة لذيذة كده أونلاين قبل ما نروح المتحف نفسه.
1: لذيذ. طيب عامة النهاردة من الأيام اللي كتير احتفلنا بيها خلال السنين اللي فاتت في الراديو بإيه بقى؟ النهاردة 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، كل سنة هو طيب طبعا، بنديله الصحة وطولة العمر. فنان أسطوري عامة، فنان يعني تاريخي في في في في, في تاريخ السينما عامة والدراما المصرية. يعني مش احنا نتكلم على الفنان عادل إمام طبعا، وكل حاجة دايما بيمتعنا وامتعنا كمان في سنين طويلة جدا، وعشاقه كمان بالملايين في العالم كله. فبنقول له كل سنة وهو طيب. وممكن من خلال الحلقة كده حتى لو هنفتح موضوع أو أي حاجة ممكن نبتدي نلعب حاجات ليها علاقة بأعمال الفنان عادل إمام، عشان الناس اللي حتى اللي كانت بتقولك عايز ألعب وبتاع، وانت تقولي لو حابة ان احنا النهاردة يبقى
0: لو عايزين نلعب شوية،
1: عايزين نخليها الخميس نبقى
0: كله مرة واحدة،
1: نبقى محضرين
0: شوف اللي انت عايزه.
1: يلا بينا.
0: احنا بنحب كل سنة نحتفل بالزعيم عادل إمام
1: دايما، نقول
0: كل سنة وانت طيب. واوقات كنا بنلعب برضو أفلام وكده، ويعني طبعا مهما اتكلمنا مش هنكفيه أكيد، بس قلنا نقول له بس كل سنة وانت طيب كده. وقولوا لنا برضو لو هتقعدوا النهاردة تتفرجوا على فيلم العادل إمام، أنهي فيلم هتختاروه؟
1: صح.
0: أنا جردل والكنكة وحشني
1: بجد. بخيت وعدينا
0: في ضحكني.
1: حلو طبعا. لا في أفلام كتير
0: كتير جدا، أفلام كوميدي وأفلام دراما. أفلام بقى الدراما اللي المشاهد بتاعتها لحد دلوقتي ناس تقول أنا فهمت المشهد. أنا دلوقتي بس فهمت المشهد ده. لا عظمة يعني.
1: طبعا
0: تاريخ طويل من الأعمال الفنية الدرامية، عظيم. كل سنة وهو طيب.
1: طيب
0: ماشي. في حد بيقول إيه؟ متحف المجوهرات جميل بس في اسكندرية. أهل اسكندرية عندكم متحف المجوهرات بكرة هيكون مفتوح للجمهور فور فري، يلا خروجة هي لذيذة تقدروا تروحوا تشوفوه. بس احنا طبعا في القاهرة عندنا متاحف كتيرة جدا، وكل محافظات مصر عندنا متاحف
1: صح
0: لذيذة جدا. مها بتقول انا بحب النمر والانثى للفنان عادل امام. حب في الزنزانة. الفيلم ده كان خطير
1: طبعا،
0: خطير الفيلم.
1: صوت حسني طبعا.
0: افلام ايه تاني يا جماعة؟ ايه ده حد بيقول متحف الشمع. عمرك رحت متحف الشمع؟
1: هنا؟
0: اللي هنا لا صح؟
1: لا
0: أولا. محتاجين نزور متاحف اكتر من كده. تعالى نستغل الفرصه بكره عدي عليا زي معرض الكتاب كده كل
1: سنه. ما بنفوتش احنا السنه دي
0: ما بنفوتش معرض كتاب.
1: سنة السنه دي قلت لك واضحه وصريحه، قلت لك لا اروح يعني
0: مش هعرفك
1: تاني. طيب
0: انا اي مشاوير بعيده احب استعين بيك بصراحه.
1: الله يكرمك. طيب في ايه تاني؟ في ناس بتصبح علينا. في عمرو عماد، صباح الفل عليك يا عمرو. في هويده محمد واميره اكتوبر، صباح الهنا والجمال عليكم. عايزين نسمعوا حاجه لبهاء سلطان. حاضر، عنينا نشغل لكم حاجه لبهاء سلطان اللي جايه على طول. نسمع ايه لبهاء سلطان؟ الورده.
0: يلا
1: صح ولا ايه؟
0: يلا بينا.
1: يلا بينا نسمع الورده وبعد كده نرجع نكمل معاكم في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وصباحكم زي الفل.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: انا مش قلتلك 100 مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي انا جايبها من دبي فون است بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع وكمان ما غير باسورد موبايلك.
1: عشان موبايلي يا رضوى اعمل فيه اللي انا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون است بسعر الكاش. انا مش متخانق الخناقه دي من اسبوع، وانا صالحتك وجبت لك المكنسه دي من
2: دبي فون است بسعر الكاش.
1: ما انت عارفه كل حاجه،
3: وما فيش حاجه حلوه بتستخبى. وبمناسبه عيد ميلاد دبي فون 20، اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوائد ولا مصاريف اداريه. دبي فون 20 سنه ثقه. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
4: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
5: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
4: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
6: ولا
4: مع النجمات عبير النعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: بعد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10.
1: لسه الناس بتبعت لنا على موضوع المتاحف, بيدونا

0: شوية نصايح، ان هو لو في معاك مرشد كمان جوه المتحف ده بيخلي الزيارة ممتعة ومفيدة اكتر،
1: تجربة نفسها بتبقى طبعًا مختلفة.
0: طبعا بدل ما تخش وتعمل نفسك فاهم وانت واقف قدام الحاجة كده،
1: لان في ناس ما بيبقاش ليها طقطان ان هي تقف عند كل حاجة تقعد تقرأ ده بتاع ايه وتعرف عنه اكتر وكده، فطبعا لما بيكون في حد متخصص فبيحكي لك خلفية عن الحاجة اللي انت واقف قصادها وبيدخلك بقى في الحدوتة، فانت بتحبي تعرفي اكتر، فهو وفي حاجات بتبقى متصلة ببعض يعني تلاقي حاجات مثلا مجوهرات، لو احنا نتكلم على متحف مثلا متحف بتبقى مجوهرات، بتبقى الادوات بتاعت الملكة دي بقى مش عارف ايه حاجة معينة
0: من ايه وفي قصة وراها بالزبط. الموضوع بيكون ممتع لان هي بيبقى من القصص نفسها، وبعدين الشخص اللي بيكون معاك وبيشرح لك بتفرق على فكرة شخص من التاني. في ناس بتبقى بتحكي القصة يعني السرد بيوديك بيرجعك للزمن ده
1: طبعا.
0: بتبقى قاعد مستمتع جدا جدا لدرجة ان انت بتمشي من المكان تبتدي تدور اكتر بقى، يعني تتعمق اكتر في الموضوع وتشوف طيب كان ايه اللي حاصل وايه الحاجات ايه المتاحف التانية اللي اقدر ان انا ازورها. ففعلا فكرة ان حد بيكون فاهم وهو بيشرح لك كل حاجة دي بتفرق كتير، بدل ما تروح تتفرج كده وانت عامل نفسك فاهم، عارف انت اللي هو
1: طبعا
0: جميلة الابريق ده يجي شوفه من الزاوية التانية كده تحس ان هو في فن سريالي معين لما نفتي بقى.
1: طيب معنا توبكس ايه بقى النهاردة؟ كنتش محوشة لنا انت حاجة انت من الزبوع اللي فاتوا قلتي عايزين نلعبها، فاكرة ولا طبعا؟
0: اه بس كانت مشكلة بقى مش لازم نخش
1: بجد مشاكل. لا من غير مشاكل
0: يوم الحد من غير مشاكل خليها الناس برضو بتبعت لنا على الافلام اللي ممكن يتفرجوا عليها لعادل امام لان النهارده عيد ميلاده
1: صح
0: واحتفلنا بعيد ميلاده، بيقولوا حنفي القبه.
1: طبعا حنفي القبه عامه من الافلام اللي انا بشوف ان هي كانت مؤثره جدا على جيل كامل في طريقه اللبس وطريقه الكلام فاهم قصدي ايه. خلي بقى وحاجات برضو فنان عادل امام في حاجه جامده ان هو إفاته عامة ناس كتير قوي ماشية بيها، يعني انتي الإفاهات بتاعته عايشة وبتستخدم في المواقف الحياتية اليومية اللي انتي بتمر بيها، فتلاقي الناس برياكشنات الناس بهزارهم فهو مدرسة كبيرة جدا أثرتنا بمجموعة من الأعمال الفنية اللي هتفضل عايشة لسنين طويلة قدام. فطبعا كل سنة وهو طيب وبخير وبصحة وسعادة يا رب دايما. تمام؟ فهد بيقول انا حريف عادل امام عايز العب معاكم. ها سخناش بقى
0: بس بقى احنا قلنا الخميس يا جماعه
1: دوش على الزرار
0: تخشوش من
1: صح
0: ثغراتنا او ثغرات يوسف بالذات اي تحدي
1: احب اللعب عامه يعني بس والتحدي برضو عشان ندي للعب عشان ندي
0: للعبه
1: خلي بقى يعني مثلا هقول لك على حاجه في بخصوص يعني انا باخد اللعب عامه بشكل مش اقول بشكل اكيد ببقى مش عايز اخسره كلها بس في نفس الوقت مثلا ما احبش اغش مثلا في الالعاب
0: بتتحدى نفسك برضه في نفس الوقت
1: لا يعني اصلا مش هتبقى ممتعه
0: وبعدين.
1: يعني مثلا بنلعب كوتشينه ما احبش ان انا
0: بالظبط
1: في ورقي ما احبش ان انا مش عارف ايه لو بنلعب حاجه تانية ما ارش على يعني في حاجات معينه كده
0: ما فهمت قرصه الظهر دي
1: ولا انا
0: وحاولت ارمى
1: بس قصدي
0: اللي
1: هو
0: عادي يعني ما بيحصلش
1: يعني
0: حاجه
1: طبعا ومهما عرفت
0: ولا اي حاجه
1: ضربت وجع لي صبعي
0: او في يعني صبعي كتير بره اصلا البتاع وبنقعد ندور يعني اللي هو
1: فاهمه فكده فبتبقى برضو التحدي بيدي للموضوع طعم مختلف
0: بالظبط التحدي بيبقى لذيذ برضو
1: لذيذ فهم.
0: لحد ما يقلب بخناقه في ناس كتير الموضوع بالنسبه لهم
1: استعلى بقى
0: يعني في ناس ما بتعرفش تخسر ما بتعرفش الناس دي بجد على قد ما بيبقى اللعب لذيذ معاهم بس الحتة معينة
1: في ناس ما بتتقبلش الهزيمة
0: لا انت ما بقتش لذيذ اللي هو لو خسر يقلب وشه ومش عايز يكمل ومتضايق جدا لا هو احنا بنلعب فاحنا بنستمتع فاحنا
1: صح.
0: يعني بيبقى فيه بنعمل ذكريات لذيذة بتطلع مننا إفهات حاجات
1: وبالعكس هو
0: يعني
1: وقت اللعب بيبقى ممتع جدا بس هي التاتش اللي حصل ده لو في مثلا بنلعب على حاجة وبعد كده حد يعني ما عنديش مانع انك ممكن نهزر مع بعض شوية بنلعب بلاي ستيشن بنلعب فاتحين بولا مع بعض كلنا بنلعب كوتشينة حد كسب حد خسر بيبقى فيه الهزارات دي وبيبقى فيه اللي هو لا طب تعالى جيم تاني طب بكرة هنشوف هنعمل ايه بيبقى التحديات دي بتبقى لذيذة لكن لما بتطلع بره السياق ان احنا اصلا احنا قاعدين بنضيع وقت فلو هتخانق على الوقت اللي احنا بنضيعه ما بتقابلش احسن. فاهم انت جايين نتبسط كلنا مع بعضينا فمت مش طالبه عكنان.
0: لا كلنا في حياتنا الشخص ده.
1: وخلي بالك وما فيش حد على فكره في لعب ما في الالعاب اكيد ممكن تكون لمس السلك عندك لمس في لعبه من الالعاب في اي حاجه مع
0: في ايه
1: مره
0: قفشت يعني
1: ممكن حد رملك فبتحصل عادي وبتاع بس ما نديش بقى الموضوع ان هو بقى نلاقي المره الجايه ان انا داخله بتسلمش على الشخصيه دي عشان هي المره اللي فاتت مش عارف ايه فرمت لها كلمه بهزار.
0: لا مش ضروري
1: خلاص بقى هي كانت على قد السكه بتاعتها وراحت لحالها يعني. والله في ناس بتبقى اللي هو خلاص يا جماعه انتوا
0: لا في خناقات بتحصل
1: لم لعبتك وامشي انت تعبنا ولا ايه
0: خدها ويمشي فعلا
1: بس
0: هتيجي بنكد لا والاشخاص دي تبقاش انت عايز اصلا تلعب معاها بعد كده.
1: بس خلي بالك في ناس لما تيجي تلعبي معاها اي العاب عامه اللي بيبقوا واخدين اللعب بجد وبحماس وكده بتبقى امتع بكتير من الناس اللي بتلعب ومش فارق معاها حاجه خالص اللي هو يكسبها اللي هو بقى وفي النص في ناس بتفصل ال... يعني خلاص قلنا نلعب يبقى نلعب يعني فاهمه قصدي ايه
0: بالظبط كده.
1: لكن في ناس بقى تلاقي فجاه قرر يمسك ابتدى يخسر فابتدى يبوظ يعني في كده كاركترز في الالعاب
0: مش مهتم ناخد اللعب بجد بس مش بقفش
1: بالظبط
0: يعني ده اللي احنا عايزين نقوله بلاش القفش لان ملهاش لازمه بجد يعني احنا كبار وفاهمين ان دي لعبه وبلاش فكره القفش دي
1: طبعا.
0: في حد بيقول ايه رايكم نتكلم عن اجمل الاقتباسات اللي اتقالت من افلام عادل امام.
1: انا جاي يلا بينا جدا
0: يلا بقى يا جماعه شفتوش وش عامل ازاي دلوقتي يلا بينا
1: طبعا
0: يلا
1: اكتر بقى ايقوني تحسي مش تعليم مش اكتر تعليم ما نصنفش عشان هو اكيد ليه اقوال مقصوره كتير جدا
0: كتير
1: يعني
0: جداً.
1: بس بعتولنا كده اشهر الجمل اللي معلقه معاك وقالها الزعيم عامه في اي عمل من الاعمال اللي عملها سواء في مسرحيات في افلام في مسلسلات في ايا كان ف يعني
0: وممكن يبقى افيه مش شرط يكون
1: انا بالنسبه لي من الحاجات المميزه جدا
0: يعني.
1: الاغنيه بتاعته في فرح استاذ رامي هجوز ابني انا مثلا بحب الفيديو ده بس بحبه جدا
0: راح في حته ثانيه
1: والله لا اصل انا بحب انا بحب
0: ايوه
1: قوي يعني فقولوا لنا قولوا لنا ايه الاكتر الجمل الايقونيه اللي دايما معلمه معاكم لما بتفتكروها او بتستخدموها عامه
0: بيستخدموها لحد دلوقتي يعني هو دايما ممكن يكون مثلا افيه بجد بقاله سنين بس بيضحك لحد دلوقتي جمله اتقالت كده يعني في وقت معين لا هي لحد دلوقتي اللي هو انا فهمت الجمله دي اتقالت ازاي وليه وعشت الموضوع ده وكل حاجه. فاكتر الجمل اللي تاثرتوا بيها من الزعيم عادل امام سواء كان مشهد مؤثر سواء كان افيه طبعا يعني ابعتوا لنا على 015 595 1006

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو إنستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي لزع الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فام. نجوم فام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم فام على tiktok.com/@نجومفام.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: وقح بس لذيذ.
1: طبعا ده واحد من الاقوال المقصوره للزعيم عادل امام, قال اكيد برضو في احد الافلام. لا والله في حاجات كتير جدا الناس حتى فكرتنا بيها, احنا بنموت في الاقوال دي ونسيناها من كتر ما هم كتير جدا. بس حد بقى من الناس اللي بعتت لنا جمله من الاقوال الزعيم عادل امام قالها في اعماله. داليا, داليا ازيك؟
2: صباح الفل.
1: صباح الهنا.
0: ازيك يا داليا, عامله ايه؟
2: ايه اخباركم, انتوا كويسين؟
1: والله الحمد لله كله تمام. انت كله تمام؟
2: انا تمام الحمد لله
1: يا رب دايما. داليا, اشهر بق كده ملاها بالبلدي كده, اشهر بق الزعيم عادل امام قاله في اعماله بالنسبه لك كان ايه؟
2: جد منيح على حني, نحن حنيح بالله.
1: ده كان ايه ده؟ الخط ده احترس من الخط ده ولا ايه؟ صح؟
2: ده كان فيلم مش عارف افتكر الاسم, بس كان هو ونبلبة.
0: ايوه
1: ما كانش احترس من الخط.
0: لا ما كانش, كان اسمه حاجه تانية.
2: وكان عامل نفسه الخط وصعيد.
1: هو يا عم خط.
0: لا كان في, استنى,
1: مش احترس من الخط يا جماعه.
0: هو نفس, اكدوا لنا.
2: احترس من الخط.
1: طب ما انا عمال اقول لك احترس من الخطوه الثانيه, عماله تقول لي
0: لا والله كان في,
1: يا عم استني انت,
0: كان عامل نفس الشخصيه.
1: انت كده كده الوصله اللي انت كنت سرقاها زمان دي ما كانتش شغاله, استنى انت فاهمه موضوع الوصلات ده كانت مقضيها ايه, تلميس اسلاك. طب في حد تاني برضو بعت لنا بيقول لنا, طب خدي تعالي نلعب مع بعض من الحاجات اللي الناس بعتها لنا, يلا بينا.
0: هتأدي كل الافيهات.
1: لا هتقولي لنا الحاجات دي من افلام ايه, يلا بينا.
0: ماشي يلا.
1: طيب يلا بينا. تحبي نقول الاخرين؟
0: يلا.
1: طيب انت سمعتي اللينك ده من اوله؟
2: لا.
1: طيب خلاص مش مشكلة, تعال خلينا نقول حاجة تانية. تعرف ان النهاردة عيد ميلادي اتقالت في فيلم ايه بسرعة؟ عمر وسلمى.
2: كنت حقولك عمرت يعقوبيان.
1: لا مش عمرت يعقوبيان.
2: السفارة في العمارة.
1: برافو عليكي. طيب تشرب شاي بالياسمين؟ لا نهار ابيض.
2: مش انا عارفه, انا بحفظ الافلام
1: اكيد.
2: انا بحفظ الاسامي
1: اكيد طبعا.
0: رهبة الهوى تاني. رهبة الهوى.
2: لا مش رهبة الهوى, بس انا ناسيه الاسامي.
1: ها
2: انا فاكره كان الفيلم هو وميرفت امين, و كان عنده اولاد متعلمين ومتضايقين ان هو مش متعلم. انا فاكره الفيلم كويس.
1: ايوه ها
0: كل حاجه ما عدا الاسم. كل
1: طب فاكره كان اسمه ايه في الفيلم ده؟
2: لا.
1: طب هو كان اسمه مرجان عامه.
2: ايوه, هي الفيلم اسمه مرجان, احمد مرجان.
1: كتر خيرك كتر خيرك يا داليا.
0: الحمد لله على السلامه يا داليا.
1: كتر خيرك.
0: الحمد لله على السلامه يا داليا. طب داليا, تقدري تقولي لنا اربع افلام للزعيم عادل امام من كلمه واحده؟
2: كلمه واحده. الحنفوت.
1: واحد.
2: الحريف.
0: ايوه.
1: اثنين. ها
0: يلا.
1: كان في واحد عامل فيها محامي.
2: الافوكاتو.
1: ثلاثة.
2: انت قلت ثلاثة ما كفايه.
1: لا يا ريتك اربعة.
0: واحد كمان بقى, ده في كتير قوي.
2: لا مش فاكره.
1: طب في واحد على اسم
0: حد بقى.
1: يعني هو
0: بيعمل حاجات
1: مرض كده يعني, اللهم احفظنا. بس هو يعني
0: لا
1: فيلم برضه.
0: حاجة تانية. كنت هقول حاجة تانية.
2: لا مش عارف.
1: طيب كان قصدي على الزهايمر. انت كان قصدك على ايه؟
0: كان قصدي على الارهابي.
1: الارهابي برضو. عمل ارهابي وعمل المتسول
0: والمشبوه.
1: فعلا في كده. والحريف. طيب في حد بيقول بقى انا عندي ليكوا سؤال, تلات اعمال قام فيهم بدور محامي.
0: محامي.
1: ابتدينا بقى نتحط في
0: حسن سبانخ كان
1: في الافوكاتو.
2: وخلي بالك من جيرانك.
0: ايوه.
1: ديله. ها
0: دي يا داليا.
1: ها
0: يلا يا داليا يلا ما تسكتيش.
2: لا كفايه كده
0: غالبا. لما بنشجع داليا بتهنج.
1: طبعا
2: كان انا بس عايز افكرك ان هو كان ليه كمان الساعه ب 5 جنيه.
1: والحسابه بتحسب. ده كان اللي كان في ايطاليا.
0: الاداء الاداء عالي مفهوم. الاداء مفهوم. عالي
1: انت فعلا
0: قوي
1: انت 10 في الاداء.
0: اه برافو عليك
1: في الاجابات سالب تمام.
2: الفن والتمثيل والاداء الدرامي مفتقدين.
1: الحمد لله ده حقيقي. ده من مصلحه المشاهد.
0: لا لا والله انا حاسه صوتك صوت فنانه كده حقيقي يا داليا.
2: ميرسي ربنا يخليك.
1: صباح الفل يا داليا وميرسي جدا على المكالمه الجميله دي.
2: صباحكم ورد. وعايزه اقول لك قبل ما اقفل
1: ام دي اشوال على طول. داليا ميرسي جدا يا داليا على المكالمه الجميله دي والله خطيره. داليا باي باي يا داليا باي باي. خطيره خطيره. طيب في حد بيقول لك طيور الظلام كان محامي.
0: طيور الظلام
1: حتى لا يطير الدخان. انا بحب كده الناس تبقى صح معانا وحلو برضه. عايزين ندي تحيه
0: لل جدا في المسجز
1: للي بعت لنا محمد محمود. صباح الفل يا محمد تسلم على السؤال جميل. يلا بينا. حلو.
0: طب يلا بينا يا جماعه احنا نقول اسعار الذهب والفضه.
1: نسمع بس ميوزك. ميوزك على ميوزك.
0: لا يلا ميوزك وبعدين نرجع
1: شويه ميوزك. ايه نسمع أسعار. ايه نسمع ايه ماشي. قولي لي كده
0: عايز تسمع ايه.
1: نسمع
0: ما اصل انا هقول نفس الاسم.
1: في ناس الناس عايزين ايه. سيلي. حاضر.
0: يلا
1: حاضر نجيب سيلي ده في حته تانية غير التانيين. يلا يا عم يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7840 جنيه للبيع و 7805 جنيه للشراء، اما سعر الذهب عيار 21 ب 6860 جنيه للبيع و 6830 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 55480 جنيه. سعر الفضه عيار 999 133 جنيه للبيع، 129 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيد.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: لسه بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل امام، وعايزين حد بقى زي داليا. كان معانا متصله يعني اتقنت الافيه جدا، قالت لنا كام افيه كده بنفس الطريقه، فمحتاجين حد زي داليا برضو يكلمنا كده، وممكن كمان نلعب معاكم العاب ليها علاقه بقى بافلامه وافيهاته بالمشاهد الايقونيه اللي احنا بنفتكرها لحد دلوقتي. مش عايزين ننسى المسرحيات، مسرحيات عادل امام طبعا طبعا طبعا ما ينفعش، يعني ما ينفعش ننساها. والسيد الشغال، مدرسه المشاغبين، لا حاجات كتيره جدا جدا جدا، ولسه الافيهات بنقولها لحد دلوقتي عايشه معانا لحد دلوقتي.
1: ده حقيقي.
0: شحيبه، مين معانا على التليفون؟
1: طيب احنا معانا مين على التليفون؟ مصطفى، ازيك؟
2: اهلا، عامل ايه؟
1: اخبارك ايه؟
2: والله تمام الحمد لله.
1: يا رب تكون بخير يا مصطفى.
0: ازيك يا مصطفى؟
2: والله تمام.
1: كله تمام؟
2: كل حاجه الحمد لله تمام.
1: جاهز انت؟ والله الحمد لله.
2: يلا بينا.
1: تعالى كده ننقنق في كام سؤال من اللي موجودين معانا. يلا بينا.
2: يلا بينا.
1: يلا
0: بينا. استنى اشوف لك حاجه كده. تقدر تقول لي ثلاث افلام لعادل امام فيهم ارقام؟ اسم الفيلم فيه رقم؟
2: في رقم. السؤال الصعب ده.
0: يعني انا كنت اقول اكتر من كده، هم كتير عامة، بس يعني تلاتة مش اكتر. اتنين يا عم خلاص.
2: طب خلينا نفكر. مش مساعدة؟
1: ماشي، لو هنساعدك بس تجيب تلاتة غير اللي احنا هنقوله لك.
0: يا لهوي.
1: تمام؟
0: دي جاهز؟ كده بنصعبها، خد بالك.
1: جاهز؟
2: يلا بينا.
1: يلا نديك اسئله واحده فيهم. شعبان تحت الصفر.
2: الصفر ده رقم صح؟
0: برافو عليك، برافو عليك، برافو، تكسب معايا.
1: ها
2: انا دي عرفتها لوحدي. تمام.
1: يا عم انا وانت واحد. ها ادينا اتنين كمان. طيب
2: انا عايز اقول لك هو كان كله في دماغي يعني، وانتم مشغلين انا كله في دماغي.
1: يا الجمله اللي بنسمعها طبعا. يلا بينا. حلو.
2: انا لسه طالع المحور.
1: مفهوم مفهوم. ها
2: نفكر. طيب
1: براحتك خالص،
0: خد وقتك.
1: ممكن اقول لك الارقام عامه، تعال نسهلها بقى كده خالص بقى.
0: يلا
1: عندك 2 و5 و1 و
0: 24
1: وحدوته كده.
0: مفيش اكتر من كده.
1: ها
2: 24 ساعه؟
0: ايوه.
2: انت في السجن؟
1: لا 24 ساعه. ايه
2: 24 ساعه.
0: سهلة قوي، كلمة من حرفين.
1: حالة يعني، هي حالة.
0: من حرفين.
2: 24 ساعة حب؟
1: يلا بينا. صح. لا لا، حب حب صح.
2: حب صح.
1: تمام. فاضل لك واحدة.
2: فاضل لي واحدة.
1: نغير السؤال لو مزنوق فيه كتير، خلاص ممكن نغير السؤال الصراحة، حسيتك فقدت الأمل. طيب، كان في خمسة باب يا عم الحاج. في خمسة باب يا مصطفى.
2: خمسة باب صح؟
0: أيوه، واحدة بواحدة.
1: طيب طيب طيب
0: ماشي خلاص.
1: طيب تعالى نخش لك. تقول لي، قول لي اسم قصتين في فيلم مرجان احمد مرجان اشتراهم. سهلين قوي.
2: قصيده ال اسمها ال ايه سنونو.
1: صح كده.
0: ايوه.
2: والقصيده الثانيه ابيع نفسي.
1: ابيع نفسي. في واحده كمان مشهوره جدا عادل امام اشتراها وطلع قالها في الحفلة.
2: انا اسمها بيجي على دماغي.
1: معروفة جدا. الحلزونة.
2: الحلزونة.
0: الحلزونة. ده دي معروفة اكتر من ده. هي الحلزونة.
1: انا بحب عامة، انا بحب افتح تابع نفسي عامة.
2: انا بعت لكم اسئلة، كنت يعني قلت لو انا اللي اكسب. بس
1: انت عايز تسأل اسئلة؟ عايز تسأل انت بتقول؟
0: عندك سؤال؟
1: طيب. اذنقنا. يلا
0: يلا
1: يلا يا عم.
2: ممكن ثلاث اعمال مثلا الفنان عادل امام اشترك فيهم مع المخرج رامي امام.
1: طيب استنى هقول لك. فرقه ناجي عطا الله.
0: ايوه
1: معايا.
0: يلا كمل.
1: ماشي استني بس. فرق. لا انا شغل المزيكا انا اتوتر شويه.
0: شفت انا
1: راجل فير والله،
0: يعني ما فيش اكتر.
1: طيب
0: من كده
1: عندك غالبا، وصحح لي برضه عشان ممكن اكون غلطان، التجربه الدنماركيه كان فنان رامي امام.
2: لا ممكن شو رامي امام
1: ما كانش.
0: طيب
1: رامي امام. طيب يبقى احنا كده فرقه ناجي عطال. امير الظلام.
2: ايوه
1: امير الظلام متأكد منها.
2: مسلسل تاني
1: ما احنا غير عفاريت عادل علام.
2: ايوه
1: صح
2: مظبوط.
1: طيب
2: تقريبا صح.
1: طب الحمد لله
0: شكرا يا مصطفى.
1: يعني انت تمام.
2: يومكم جميل
1: حبيبي يا مصطفى. ميرسي جدا.
2: انا مبسوط ان انا طلعت معاكم اول ما انا كنت اطلع ومبسوط والله.
1: شرف شرف يا مصطفى
2: في الشغل يعني.
1: حبيبي والله مصطفى.
0: تعال لنا الخميس كمان يا مصطفى. يلا
2: خلاص ماشي.
1: يلا بينا.
0: يلا صباح الفل.
1: صباح الفل. صباح الهنا. طب يا جماعه لسه بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل امام وعاملين له حاجه على الضيقه كده عندنا هنا في البرنامج في الحاضر. شكرا لمصطفى.
0: فحابين
1: حابين اللي حابب يشارك معانا يا ريت يبعت لنا على 015 5955 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.

0: ازيك يا اندرو؟ عامل ايه؟ اندرو بعت لنا رساله اول مره يقول صباح الخير يا جماعه، عايز الواتساب بتاع برنامج عيش صباحك.
1: حاضر يا اندرو.
0: حاضر يا اندرو. عينينا.
1: هنبعتهولك.
0: هكلمك انا دلوقتي. يعني املي كده لحد ما اكلم.
1: انت هتكلم اندرو دلوقتي؟
0: طبعا. طبعا سؤاله خطير.
1: اندرو لو بتسمعنا، يعني في كذا حد على فكره بيبعت لنا مسجز بيقول لنا على رقم الواتساب، يقول انا عايز برنامج فلان الفلاني. ده الرقم بتاع نجوم اف ام عامه، البرامج كلها. فالرقم ده بيكون مفتوح وقت البرنامج اللي انت بتبعت فيه. هتبعت على نفس الرقم هتلاقي الشخص اللي انت عايز تتكلم معاه. فعايزين بس ان اهو اندرو هيخش معانا ان شاء الله. هيخش معانا؟
0: انا بكلمه اصلا بقول له جاهز، بيقول لي جاهز لايه؟ اندرو انت عارف انت بعت لمين ولا مين اللي بيكلم انت؟ احنا الراديو يا اندرو، احنا نجوم اف ام.
2: ايوه بس انا ما توقعتش ان انت هتكلمني بسرعه كده.
0: لا توقع. لا اصل انا السؤال بتاعك عجبني. يعني انت جبت النمره دي منين بقى اللي انت بعت لنا عليها؟
2: انا بقالي اسبوع بقعد ادور عليكم على الواتساب، سوري، على الفيسبوك وعلى
0: الانستجرام. هبعت لك نمره تفنى على الانستجرام، مش مشكله الكلام ده، بس ما تشيلش همه خالص. ها فانت عمال بتدور، بس انت بعت لنا على النمره اللي احنا، يعني هي دي نمره برنامج عيشه، هي نمره
1: كل الواتساب. انا لما لقيتها
2: جبتها من على الفيسبوك بصراحه، من على البيج بتاع الفيسبوك.
0: ماشي، شغلت الشغله ورحت جايبها وتصرفت.
1: طب ايه رايك في المفاجاه دي يا اندرو؟
2: لا
0: بصراحة مفاجأة،
2: أنا مخضوض
0: أصلا. الصراحة مفاجأة جدا، وأنا ما كانش نفسي.
2: وبعد أسمع بقى وناس بقى تبقى شغالة في نفس الشغل بتاعي اللي هو الريل استيت وكده، ف بقعد أقول عايز أخش. بعد كده أقعد بقى إيه أشوف الأفكار دي. فعلا أنا عارف إن أنا لما أدخل على الهوا أنا ببقى عارف المعلومة، يعني الحلزونة ومعرفش الحاجات دي كلها، بس برضه يعني عارف ان انا لما اكل على مش عارف اي حاجه، مش عايز اعرف ان انا عارف ان انا مش عارف اي حاجه.
0: فانت مش عايز، انت عايز النمره بس عشان تفهم.
1: اتاكد.
0: فانت كنت محتاج حاجه، احنا بس بنكلمك عادي يعني، احنا
1: بنطمن
0: عليك. انت الدنيا سيبك من اي حاجه، انت تمام؟
2: لا انا تمام زي الفل.
0: صباح الفل يا اندرو. صباح الفل.
1: نورتنا.
2: انا ببقى داخل الصبح يعني ادخل معاك، حابب ان انا ادخل معاك، وبحب اسمع الصبح بجد. يعني انا شغلي اصلا الساعه 10:30، انا بنزل من الساعه 9، مع ان انا شغلي يعني ساكن في التجمع وشغلي في التجمع.
0: حلو.
2: بقى يعني بنزل من اقعد الف بالعربيه عشان اقعد اسمع ساعه معاكم.
0: حبيبي يا عم اندرو.
1: يا سلام يا اندرو. لا انت تكلمنا كل يوم بقى، وتبعت لنا يعني سجل الرقم ده وبعت لنا عليه كل يوم. مستنيين بقى المسجز بتاعتك.
0: صباح الفل. طب هتمشي كده وايدك فاضيه؟ مش تاخد سؤال طيب كده وانت ماشي ولا ايه؟
2: يلا
0: سؤال كده سريع اندرو. سؤال سهل عشان انت
1: سؤال سهل
0: اول مره تيجي تزورنا في الاجنس. تمام، سهل جدا. اسم الكلب اللي كان موجود في مسرحيه الواد سيد الشغال كانت ايه؟
2: اصلا ده اسم مش شفت سؤال سهل ده كده سهل؟
1: ايه ده؟
0: بتهزر؟
1: ده انا قلته، ده انا قلته من شويه.
2: ما انا ما اتفرجتش على المسرحيه والله.
0: انت مواليد كام يا اندرو؟
2: 97.
0: طب لا اكيد شفت المسرحيه دي.
1: خلاص بقى كده في حاجات مش هنسألك.
0: لا مش 97 دي على فكرة.
1: المفروض
0: تعرف 97 ده كام سنة دلوقتي؟
1: أيوة.
0: بس عشان الأربعينات برضه أنت فاهم. لا 43 برضه. إيه؟ أفندم؟
2: لسه 28، لسه ما تمتش 29.
0: طب يا عم مش
1: يعني أكيد.
0: لا ما شاء الله عليك، يعني بسم الله ابننا يعني على وش. تمام. صباح الفل يا عم. صباح الفل يا عم أندرو. صباح الهنا. صباح الفل.
1: حبيبي يا اندرو. صباح الفل.
0: صباح الفل. طيب في حد تاني بعت لنا بيقول انا زي اندرو بالظبط، انا بقالي كتير جدا وعايز اشترك معاكم، بتابعكم من زمان لو بره على الراديو ولو في البيت على التلفزيون. ده مين؟ ده ميدو سعيد. صباح الفل عليك.
1: صباح
0: يا ميدو، منورنا والله.
1: انت بتبعت لنا على الرقم الصح يا ميدو.
0: مي اجابتك صح. مين تاني؟ في حد بعت لنا شحيبر، ده حقيقي نمره اخرها 101. شحيبر الكلب طبعا. محمد مسلم، صباح الفل عليك مسلم جميل. في مين تاني؟ في محمد مصطفى. تمام. برضو نفس الكلام. طيب
1: شكرا يا ولاد.
0: شكرا
1: يا ولاد. عايزين نفكركم ان بكره بمناسبه اليوم العالمي للمتاحف، يوم بكره الاثنين 18، المتاحف كلها هتكون في ايه يا بابا؟ في ايه يا بابا؟
0: طيب عشان اندرو غالبا بيشتغل. محمد محمود بيقول بعت لنا صوره بوحه كده هو مكشر كده. بيقول لك ثانيه واحده، مواليد 97 و28 سنه ازاي؟ انا مواليد 97 وتميت ال 30.
1: هو اندرو
0: هو لو 96 يبقى كده السنه دي
1: 30
0: يعني في 29. هو ماشي في 29 يعني. صباح الفل يا محمد. خلاص اندرو مخدود فعلا. صباح الفل. ماشي.
1: انت برضو اخدته
0: على مشامي وكنت
1: على مشامه بالظبط كده.
0: بالظبط كده.
1: طيب يا جماعة صباحكم زي الفل، هنشوفكم بكرة ان شاء الله. حاولوا تستخبوا من الشمس النهاردة على قد ما تقدروا، درجة الحرارة في القاهرة واصلة 41 بس، ده يعني الذروة هتكون النهاردة، وبكرة ان شاء الله الدنيا تكسر كده والجو يكون احسن بكتير.
0: يلا
1: انت الساعة 1 الظهر تقف
0: قبلك في عند كوبري قصر النيل، واقف في النص
1: بعد اذنك مش هتاخر عليك خالص.
0: مفهوم.
1: بس كده
0: يلا بينا.
1: يلا تسمعنا ايه؟
0: نسمع جت

0: سيدويل. تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة المساعدات ذات العزة 197 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: 11 شهيدا وأكثر.

0: من 60 مصابا جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
1: الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
0: أنباء عن إصابة راكب من كولومبيا البريطانية بفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مبادرة شارع الفن تهدف إلى رفع الوعي الثقافي وتقديم محتوى راق يعكس الهوية المصرية.
0: الزراعة تعلن الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طن في توريد القمح المحلي حتى الآن بنسبة 64% من المستهدف.
1: التعليم تنفي تحويل المدارس التجريبية إلى يابانية.
0: الزراعة تعلن طرح لحوم وسلع مخفضة ب 25% في 600 منفذ استعدادا لعيد الأضحى.
1: الإفتاء تعلن استطلاع هلال ذي الحجة اليوم لتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.
0: اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكونفدرالية بفوزه على الزمالك بضربات الترجيح.
1: اليوم ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. حلقه جديده وبدايه اسبوع كده ان شاء الله تكون لذيذه، وطمنوني كده عليكم الاخبار، الويكند كان عامل ايه، كل الحاجات الحلوه دي. وطبعا ابعتوا لي لو عايزين تبقوا معايا في الجيم، ولو عايزين تسمعوا اغنيه معينه على 015-59-55-1006 او كلموني على 388-35-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6. جو حر جو حر يا فخري، وخلي بالكم يعني اي حد لسه منزلش كده، ايه سمعت انه في 40 درجة حرارة 40 وحاجات كده، فيعني ايه خلي بالنا بقى، وعارفين نشرب مية ونقف في الظل وكل الحاجات اللذيذة دي. طيب النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن حاجة انا كانت نفسي في وقت من الاوقات يعني ان هي تبقى عندي او اقدر ان انا ابقى بعملها. كان نفسي جدا ابقى من الناس الرايقة، عارفين الناس اللي هي بتتحرك ببطء شديد، بتعمل الحاجة بروقان جدا، لما بتحكي لك على حاجة بتحكي تفاصيل التفاصيل، وفاهم ممكن موقف معداش 3 ثواني ممكن تحكيه في ساعتين عادي جدا، واللي هو يا بيه عارفين اللي هو بتاع ساعتي في الجامعة الأمريكية، الصبر جميل يا بيه، اللي هو احنا قاعدين مع بعض ايه المشكلة، اللي ما يخلصش النهاردة يخلص بكرة، ومفيش اي احساس بالذنب، مفيش اي احساس ان احنا معطلين حد او ان احنا مش عارف ايه، لا لا هو سلحفة، انا سلحفة وماشي في طريقي هوصل ان شاء الله، وصل النهاردة وصل كمان سنة ما يهمنيش. وبيبقى فيه بقى من الطرف التاني فيه جري بقى، يعني انا بقى الطرف التاني هو جري جري، يلا نخلص بسرعة، يلا نعمل مش عارف ايه، يلا ايه ايه. انا عامة لما بحكي اي حاجة ممكن ما اقولش تفاصيل كتير، اللي هو الحمد لله كان حلو، راح وسلم عليا ومشي خلاص خلصنا، يعني من غير اي تفاصيل زيادة عشان مفيش وقت على ايه مش عارفة، بس هو طول الوقت بيبقى ايه يلا يلا بسرعة. فببقى في اوقات بقى محتاجة اللي هو ايه الهدوء ده، ايه البطء ده، يعني انا اوكي ما حاولت وما بعرفش، بتوتر اكتر. ولكن في حياتنا وفي شوية سلوكيات وفي شوية بني ادمين، سواء انت شخص عامة سريع في الحياة او لا، بس بيبقى دول بيبانوا، يعني بيبقى في كده البطء اللي هو لا انت مش قادر ما تشوفوش ومش قادر ما تتعاملش معاه، وبيبقى خلاص بقى بيبقى في عصبية كده من نوع ما، حتى لو انت مش شخص عصبي بس اللي هو يا حبيبي ما تخلصنا يا ابوها ما تخلصنا، مش هنقعد ساعتين بنلبس، مش هنقعد ساعتين عشان نختار هتاخد القميص الاسود ولا الابيض، ما نختار ونخلص. فالنهاردة عايزين نتكلم في الموضوع ده، لو انت من الشخص ده من السلاحف فقول لي ايه الحاجة اللي انت بتبقى حاسسها، يعني ايه اكتر حاجة كده الناس حواليك بيحسوا انك لا انت بطيء قوي في الموضوع ده، مش هينفع، انت محتاج شوية سرعة. ولو انت مش كده، ايه اكتر حاجة من السلوكيات اللي حواليك لما بيكون فيها لا بطء كده بتحس انه لا انا مش قادر انا اتعصبت، لو سمحت ممكن نخلص، ممكن تعدين انا بس مشينا انا وبعدين نبقى كمل انت بقى براحتك. فيبعتولي على 015-59-55-1006 ونسبة السلاحف هقول لكم ثلاث معلومات، نبدأ بقى الجيم. ثلاث معلومات، في منهم معلومة غلط، انتوا هتقولولي ايه هي. اول معلومة، سلاحف النينجا كانوا اربع شخصيات. تاني معلومة، السلاحف ما عندهاش عمود فقري. تالت معلومة، بعض السلاحف بتعيش في البحر. في معلومة من التلاتة دول غلط، يا ترى واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ بعتولي على 015-59-55-1006.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب لسه بنتكلم على الناس اللي هي ايه كل حاجة في حياتها كده بتعملها ببطء شديد بروقان جدا براحة بال اللي هو ايه ها بقى عايزين نعمل ايه النهاردة اللي هو فيه مش بس فكرة هدوء على قد ما لا يعني احنا ممكن نتحرك اسرع سنة عارف لو مشينا اسرع سنة الحياة هتبقى جميلة جدا. فلو انت من الناس دي عايزين نتكلم معاك اكتر, ولو انت مش من الناس دي ايه اكتر سلوك حواليك في الموضوع ده بتبقى حاسس انه لا ده اللي بيعصب, يعني انا ممكن استحملك واستحمل بطئك في اي حاجة الا الموضوع ده, الموضوع ده لا خلصه لي بسرعة. معايا محمد. يا محمد.
3: الو.
2: صباح الفل. عامل ايه؟
3: كله الحمد لله كله حلو.
2: يا محمد انت من الناس البطيئة ولا العادي؟
3: لا انا من الناس السريعة اللي بحب ابقى اسرع من العادي كمان.
2: ايوه ما دي
3: انا متفاهم ان في افريج عادي بس انا بحب ابقى سريع شوية
2: بزيادة. ايه اكتر حاجة بتحس انك لا يعني اللي هو لا بتعملها بسرعة جدا او
3: شغلي؟
2: الشغل
3: بحب انجز الشغل, يعني انا بصحى 4 الفجر عشان انا دلوقتي خلصت الشغل التاسكات النهارده اصلا, انا برنس كده النهارده.
2: اوه الله دي حاجه حلوه.
3: انا قاعد 9 بالليل بقى قاعد برنس في نفسي بلعب بقى اعمل اي حاجه
2: قول لي حاجه. اوكي
3: بس النهارده في الحر ده رايح المعادي من المحله
2: من المحله للمعادي يا عيني
3: بتاع واحده
2: ايه ده يعني ايه ده انت اخترت يوم نشنت يعني
3: انا ماسك في المدير بقول
2: نشنت يعني اللي هو انا كان في ايام فاتت وان شاء الله ايام جايه بقى ليه النهارده يعني يا ربنا يعينك يا رب ان شاء الله وتعدي بقى ازازه ميتك بقى حاجتك
3: والله مجهزه في الفريزر والله
2: الدنيا تبقى لذيذه ان شاء الله ربنا يهون عليك وتوصل بالسلامه. طب قول لي في ايه اكتر حاجه بقى من السلوكيات البطيئه حواليك اللي ممكن يستفزك؟
3: اخويا حماده.
2: حماده بيعمل ايه؟
3: سلحف على الارض.
2: اتهزر
3: يعني في موقف كتير بس مثلا في موقف ده اتعصبت عليه اخر مره. هو شغال في شرم الشيخ فبنسافر بالقطر عموما يعني
2: حلو.
3: يبقى احجز القطر من المحله ويطلع يبقى.
2: حلو.
3: انا بروح اصوره بالشنطه
2: ماشي
3: دايما انا ببقى انا اللي ماسك الشنطه وبجري وهو ماشي بيولع السيجاره برنس
2: ورايا. عارفه الناس دي عارفه الناس دي
3: يا ابني خف والله القطر هيطير
2: ما هو يستناني لا القطر هيمشي حرفيا هيمشي ومش هيطير هو هيمشي ومش هيستناني انا عارفه
3: نركب توك توك نركب سيرفيس نركب اي ديله يقول لي لا تتمشى يا حبيبي نركب حاجه نفضل وقتنا
2: يا حبيبي في مواعيد انا كده قوي اصل انا مواعيد الحاجات اللي هي المواصلات دي بقدرها جدا لو انا بروح قبلها فاهم بساعه وحاجات كده لو انا اقعد استنى القطر واستنى الطياره لحد ما
3: انا لو رايح اصحابي مثلا تبقى انت بتاع 5 انا 4 ونص بكون في المكان
2: ده. أيوة انا كده برضو انا كده بس ما فيش حد بقى بيقدر ده.
3: ايوه طبعا ضغطي بيعلى مهدئات شغال
2: يا اولاد حد يوصل في ميعاده ارجوكم
3: حد بس يجي ونسي في ميعاده حد يجي بدري
2: انا جاي من بدري يا عيني يا
3: الليمون بجهزه في الكافيه اشربه الاول
2: حاسه بيك والله حاسه بيك عشان دايما انا في المواعيد اللي هو ببقى رايحه من بدري وخصوصا اصل انت فكرتني بموضوع اخوك ده لان انا وانا مسافره مع اي حد انا ببقى رايحه ولو انا قاعده ومستنيه واشوف انا المفروض بقى هتحرك منين واعمل ايه وابقى قاعده بقى اول واحده واصله فاهم الباقيين اللي هو يلا ويندهوا عنا في المطار يا فلان يا جماعه ما هم اكيد مش هيطلعوا من غير ما هو انت مين لا هنطلع من غيرك عادي
3: انت مش مين
2: ايوه هنطلع من غيرك عادي جدا ففهمك قوي في الموضوع.
3: لقوا في البيت يعني ايه في تاسك محتاج يتعمل في البيت تظبيط حاجه مش عارف ايه سيبوا حماده نايم كده كده هي مش هينجزه محمد يلا
2: طبعا ما هي كنت لسه هقول لك كده انه الناس اللي بتنجز دي اللي هو لا طب خلاص هو اللي هينجزني فتعالى فبتشيل اكتر عن الناس
3: والله العظيم داخل عليه القطه مصحي
2: تعالى
3: بيصحى 11 وانا اصلا صاحي من 4
2: من 4 الفجر لا ده فرق في السرعات في نفس البيت ده الله يعينك والله العظيم. طب تعالى تعالى نلعب الجيم وقول لي بقى ايه المعلومه الغلط. سلاحف النينجا كان 4 شخصيات ولا السلاحف ما عندهاش عمود فقري ولا بعض السلاحف بتعيش في البحر؟
3: السلاحف ما عندهاش عمود فقري.
2: برافو عليك السلاحف عندها عمود فقري. طيب تعالى نكمل الاغنيه اللي معايا سهله مش حاسه ان انا عايزه اقول لك حاجه اصعب من كده. طيب مدينه مصريه من 5 حروف ماشي اول حرفين نغمه موسيقيه زي دو ري مي كده واخر 3 حروف معناهم كيرف.
3: كيرف
2: حاجه زي كيرف
3: نيل
2: أول حرف نغمة موسيقية. ففي دو ري مي
3: فا.
2: حلو
3: ماشي.
2: وآخر ثلاث حروف بقى
3: أيوة
2: حاجة بمعنى كيرف كده، حاجة إيه؟
3: ما هي كيرف ميل انحناء
2: لا واخد كيرف اللي هو ممكن بنحط فيهم كلام مثلا، لو عايزين يبقى الكلام بنهايلايت حاجة معينة فيقولك بنحطها ما بين
3: قوسين.
2: حلو بقى الفار المفرد بتاعه
3: فقوس.
2: فقوس شوف ازاي
3: فقوس شرقية حبيبي
2: والله فقوس شرقية. طيب خلاص انت بقى ألعبك الأرقام ولا أقولك الأغنية وخلاص؟
3: قولي الاغنيه.
2: حلو جدا. اغنيه باللغه العربيه الفصحى بتقول: الكتاب المتعلق بحياتي يا ايتها العين لم ارى اي كتاب مثله.
3: كتاب حياتي
2: يا والله ما كنت عايزه اقولها لك عشان كده والله ما كنت عايزه عشان كده عشان بتيجي تقول لك جاي على الجرح وبتاع والله هو حظك معايا كده انا اعمل ايه. نورتني يا محمد ويومك حلو وتوصل بالسلامه ويهون عليك ان شاء الله. شكرا ليك باي باي باي. طيب ده مثال حي لانه يبقى في اتنين في نفس البيت، حد سريع جدا وحد بطيء جدا، وانا بقى ايه على مهلي يعني ايه اللي ممكن يحصل فعلا القطر مش هيمشي يعني. وفي ناس بجد بيبقى عندها كده يعني، انا ما فيش اي مره سافرت انا يقول لك مثلا ايه تروح المطار قبلها بساعتين مثلا تلاتة، انا بجد ممكن توصل معايا لاربع ساعات عادي جدا، ما بحبش اتسربع ما بحبش فاروح وابقى عامله اي احتياطات لاي حاجه ممكن تحصل في الطريق تحصل في المطار، يبقى الدنيا زحمه واروح في الصاله بقى اللي هي بتاعه البوردنج دي ابقى اول واحده قاعده انا والمضيفه بقى كده، هي هتفتحوا امتى اول واحده اطلع على الطيار. ففي بحس كده في بقى بتبقى الناس مسافره معايا اللي هو يا جماعه ما عادي يعني خلاص احنا عملنا تشيك ان فهم كده كده هيعملوا. لا ارجوك لا. فانت من الناس السريعه دي ولا البطيئه؟ ولو من الناس السريعه ايه اكتر حاجه لا لما بتلاحظها بتحس ان انا مش مش مش هينفع مش هقدر انجزوني؟ طيب عايزه اصبح على ده مين رقم اخر 495 ابعتولي طيب اسميكوا. في حد الناس اللي مركبه مراوح رقم اخر 849. في علام صباح الفل عليك كنت مجاوب صح برضو، وفي رقم اخر 486 مجاوب صح برضو. عمر صباح الفل عليك يا عمر. احمد السعدي مادونا بتقول لي ماشي كنت مجاوبة صح عمد صباح الفل عليكي. في انا مش بعرف اعمل اي حاجة ببطء خالص، بحب انجز عشان بخلص بسرعة وده بيخليني اعمل شغل اكتر عشان بكون انا اللي فاضية وبتعصبني الناس البطيئة. ما هو يعني خلاص انت خلصت خلاص بقى كمل. في ناس عامة شاطرة ان هي ما تبينش ان هي بطيئة، فاللي هو الشغل بياخد منها وقت كتير واللي هو انا قاعد بشتغل هي التاسكيه اللي كبيره انا اعمل ايه؟ ما انا ما ايه اللي المفروض اعمله؟ ويبان ان هو مش لا مش بيتلكع ولا حاجه هو قاعد بيشتغل. وفي ناس يعني ايه اللي بتنجز بتلبس في يا نهار ابيض صوتي بيهون الغربه شكرا والله العظيم. الناس اللي انا الناس اللي بتقول عليا دايما بفتح النفس لو بتكلم عن الاكل. انا بكره الناس اللي تقول لك اسكتي عندي خبر وتحكي تفاصيل بطيئه ملهاش لازمه، اللي هو هقول الخبر وبعدين عادي بقى فصل براحتك. ده مريم صباح الفل عليك يا مريم، حاول حاضر الاقي لك الاغنيه وهتكلم في موضوع الحكاوي ده، بس حاسه ان احنا محتاجين نسمع فيروز. ما اعرفش ايه قررت ان انا اسمع اغاني اللي هو هاديه يمكن يفيد يمكن يفيد اللي هو حاول ايه ابقى كده. كيرولوس صباح الفل عليك يا نهار ابيض حاضر من عناية الاثنين وسلامي لكل الناس اللي بيتفرجوا معاك. ماشي ابعتولي على 015-59-55-1006 انت من الناس البطيئة عامة نتكلم ولا لا من الناس السريعة اللي بتحب تنجز ففي سلوك معين لما بيحصل قدامك ببطء لا بتتعصب؟ ابعتولي يلا.

عندي سؤال مش عارفة ليه جه في بالي كده، ممكن نعتبره من الجيم بس حسنه صعب. هل فاكرين الأغنية دي كانت، هسهلها قوي، كان أحمد السقا بيغنيها لمين وفي فيلم إيه؟ وكانت الكاركتر اسمها عالية، فكان بيغني لها الأغنية دي على طول. كنت بحبها جدا يعني، أنا عامة بحب الفيلم ده والحتة دي كنت بحبها، كان على طول بيغنيها لها. لو افتكرته وعرفتوا اسم الفيلم واسم الممثلة هتبقوا جامدين جدا. ده بونس كده يعني، احنا نكمل اللعبة عادي بس ده ايه حتة زيادة. ماشي لسه، ايه ده، ايه الشطارة دي؟ ماشي ده اول حد احمد سكر، ماشي اول حد جاوبت، برافو عليك. طيب عامة لسه بنتكلم على فكرة الناس البطيئة شويتين ثلاثة، وكانت لسه مريم قبل الأغنية بعتالي فكرة الناس اللي بتحكي. دايما عندي مشكلة بجد مع أي حد بيحكي بوقفات أو بتفاصيل ملهاش لازمة. يعني أنا دلوقتي في حد خلاص مثلا دخل عليا الاستوديو، خلاص إيه ده، بقول لك النهاردة وأنا كنت على الهوا حد دخل عليا الاستوديو، خلاص خلصناها الموضوع انتهى. في ناس بقى اللي هو لا أنا كنت بقى قاعدة وكنت بقول كذا وبقرا مسج مش عارفه عامله ازاي، بعد كده رحت بصيت كده لقيت في حد معدي، طلع قلت يا ترى هيجي عندي ولا لا، راح دخل كان لابس ايه بقى، كان لابس حاجه فاكرين بقى الحاجات بقى، ويقعد يقول تفاصيل اللي هو انا مالي ادخل في الموضوع، خش في الموضوع على طول ارجوك، ما تحطنيش في حاجات فرعيه علشان انا بقى خلاص اللي هو ببقى ها. وبعدين اول وقفات اللي هو والله كنت قاعد وبعدين لما صلي على النبي، فاهم انت فاهم، وبعد كده وراح عمل ايه، فانت تقول له عمل ايه، اقول لك انا عمل ايه، كنا زماننا خلصنا، كان زماني روحت. كان زماني مشيت من 3 ساعات، ولكن حب التفاصيل والحكي اللي هو ما يلا بينا نقول ده بيعصبني جدا. لما توصل للنهاية قولي، لما توصل لآخر الحدوتة قولي، علشان أنا بس الحكايات دي كلها ما بقدرش عليها. أو اللي هو بيبقى فيه اللزمات دي، بتبقى اللزمات اللي هو ها وراح قال لي إيه بقى، وبعد كده بقى لما جاي كان فاكرني هعمل إيه، وهو مستنيك تجاوب، ما أنا معرفش. ما تحكي من غير فوازير أستاذة نيلي، خلصينا. فالحاجات اللي دي لما بتحصل ببطء كده والوقفات المستفزة دي بحس إنه أنا لأ مش قادرة، ببتدي بفصل، ببتدي انا مش شايفة الشخص اللي قدامي لا مش هعرف اتعامل. فبعتولي عمتنا على 015-59-55-1006 ايه الحاجات البطيئة اللي بتحصل بتحس ان هو لا يعني انا مش هينفع اكمل كده. ولو انت الشخص ده الهادي الرايق اللي هو يلا الدنيا تتهدى عادي جدا، برضو قولي يعني، قولي ايه اللي بيحصل، معايا دراسات ومعايا حاجات بتقول انتوا بتعملوا كده ليه، ولكن احب ان انا اسمع منكم اكتر. حد بيقول لي والله الدنيا حر ومش ناقصه فرهضه، انا ما بتحملش الهري كتير، وكنت برضو مجاوب صح، ده رقم اخره، ده ريهام، صباح الفل عليك يا ريهام. في انا بحب اخلص كل حاجه، مش بحب البطء خالص اللي هو كل حاجه يلا بينا نعملها في ثواني، وبتابعكم من السودان وبحب اغاني فيروز جدا، يا صباح الفل عليكي. طيب كذا حد، ناس شاطره متابعه افلام زيي ومجاوبه صح، اغنيه فيروز اللي انا شغلتها من شويه البوسطه احمد السقا غناها لحد في فيلم، كذا حد قال ايه اسم الفيلم صح، وبعتولي على 015-59-55-1006 وادي هنت كمان أغنية هي كمان عشان برضو ايه لسه شاكك يقولي. فبعتولي نشوف بقى باقي الجيم هيبقى معانا ايه، والناس البطيئة فين والناس السريعة فين، يلا بينا.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: جديد يا استاذ.

0: تابعونا على extra.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب لسه مكملين وبنشوف الناس الرايقة الهادية اللي بتعمل كل حاجة ببطء كده وعادي، يعني مش متضايقين خالص، هو بالنسبة لهم تمام، يعني مفيش حاجة ممكن تستعجلنا في الكون. وبيبقى في بقى شخص في الناحية التانية كده هو قاعد متعصب انه يا جماعة ممكن نخلص ممكن نوصل بس لنهاية القصة دي. معايا علام صباح الفل، عامل ايه؟
3: الحمد لله تمام،
2: كله جميل. انت ايه لسه في الطريق ولا ايه؟
3: لا انا شغل اونلاين لحد بس
2: ماشي،
3: اقعد يعني بدور على مكان يكون هادي شويه اقعد فيه
2: تشتغل فيه. ماشي، ده يعني كنت المفروض ان تقعد في البيت النهارده، الجو حر جدا. ماشي، ده يعني كنت المفروض ان تقعد في البيت النهارده، الجو حر جدا يعني حاول تلاقي مكان حلو ومكيف.
3: يعني انا بنزل البنات اوديهم
2: النيرسري، بعد كده ادور على مكان ثاني اقعد فيه. اشوف انا هعمل ايه. طيب قول لي، انت من الناس البطيئه عامه وبتعمل كل حاجه بروقان كده ولا لا سريع؟
3: هو انا مثل من الاثنين شويه.
2: اوكي، ايه اكتر حاجه بتحس انك بتعملها ببطء والعكس اكتر حاجه بتعملها بسرعه؟
3: الحاجه اللي بعملها بسرعه شغل
2: حلو، بتنجز بتخلصه.
3: بحب انجز، يعني بحب اخلي الشغل كتير عليا.
2: حلو،
3: الحاجة اللي بعملها ببطء مثلا يعني ايه؟ لو في مشوار مثلا الساعة 5 هنعمله، ممكن انزل من الساعة 4 واسوق براحتي واعمل اللي انا عايزه براحتي لحد ما ايه معدي ويجي.
2: حلو، فنوعا ما في المواعيد مظبوط شوية.
3: بالضبط، يعني اطبخ براحتي.
2: ايوة اوكي، روقان ده.
3: يعني لو انا مثلا اطبخ في النوع اللي هو يلا اطبخ بسرعة اي حاجة علشان نلحق ناكل مش عارف ايه، ممكن اقعد لو اكلت
2: تاخدها
3: ربع ساعة ممكن
2: اقعد ساعة عادي. اوكي، ده حلو، ده مزاج برضو، حاسة يعني حاسة انك بتحب بس ايه الحاجات اللي فيها مزاج اعملها بمزاج. طب ايه اكتر حاجة ممكن بقى تبقى فيها بطء شوية لا بس بتعصبك، اللي هو لا بقى انا مش انجزوني؟ هل حاجة في الشغل برضو ولا؟
3: بس بتعصبني اللي انا استنى مراتي
2: دي سنة الحياة يا علام
3: يعني انا مراتي ممكن مثلا احنا رايحين مشوار اكتر من 5 اطقم بتتغير في ساعتين ثلاثه.
2: طبعا طبعا، هو اصلا بحس ان معظم الرجاله اللي هو ايه خلصوا خالص والبسوا واعملوا كل حاجه قولي لي بس انا خلصت، هو في 5 دقائق خلاص هو هيبقى معايا.
3: انا بقيت بعمل كده، يعني انا مراتي دلوقتي تقول انا عايز الشوز بتاعتي اقول لها
2: بالظبط، انا اقوم البس بقى اقوم اخد شاور بقى واشوف هلبس ايه وبتاع، هكون خلصت برضو. بس دي شكوى عامه بحس، بس ماشي،
3: دي مشكلتنا كلنا.
2: والله. طيب تعالى بقى نلعب الجيم، بما انك جاوبت صح، احمد السقا كان بيغني الاغنيه دي لمين وفيلم ايه؟ اغنيه بوسطه لفيروز.
3: ايه بتسمع معايا؟
2: اغنيه بوسطه لفيروز احمد السقا غناها لمين في فيلم ايه؟
3: غناها لمنى زكي في فيلم على العشق والهوى.
2: برافو عليك. طيب معايا فيلم تاني هقول لك قصته كده سريعا وانت تقول لي اسم الفيلم ايه، ماشي؟ فيلم عن مدرس منضبط جدا شغال في مدرسه ريفيه، بتضطر الظروف ان هو يشتغل في مدرسه فيها ابناء كبار المسؤولين.
3: رمضان مبروك بالعالمين
2: حمود، تحفه. طيب دلوقتي هسالك شويه اسئله، لازم تجاوب بس الجمله تكون معكوسه تعكس الترتيب، يعني اللي هو البرنامج اسمه ايه فتقول لي الجد ممنوع مثلا، ماشي؟ اوكي، 5 في 5 بكام؟
3: 52.
2: يعني ماشي، بس انا عايزه الاجابه تبقى صح ولكن معكوسه،
3: يعني مثلا هي 25
2: فتبقى 20 و5.
3: 25 تمام،
2: ماشي. عدد سكان مصر كام؟
3: عدد سكان ده انا ما اعرفش
2: قول اي رقم بس ممكن يعني يبقى ترتيبه مختلف.
3: 6000 مليون.
2: ماشي، هي مليون 120، يعني هي 120 مليون. مدينه اسكندريه بتطل على ايه؟
3: البحر بيطل عليها
2: كمل المثل ده، الباب اللي يجي لك منه الريح
3: استريح وسد.
2: حلو، كمل تاني، امشي عدل يحتار
3: فيك عدوك.
2: حلو، مين اكتر ممثل بتحبه؟
3: بسرعة، امام عادل.
2: ماشي، مين اكتر ممثلة؟
3: حسني سعاد
2: برافو عامة يا علام، اتمنى تكون قربت تلاقي مكان تقعد فيه والدنيا تكون لذيذه. نورتني، شكرا ليك قوي. باي باي باي. طيب عامة الشكوى العامة انه انا بستنى مراتي لحد ما تخلص لبس اللي هو في ساعتين ثلاثة، احنا رايحين مشوار عادي، ولكن في بقى في اوتفيتس بتتغير وفي حاجات بتبوظ، فنشوف هنعمل ايه، وفي راحه وفي بلاي ليست لازم تشتغل واحنا بنلبس كده عشان نبقى الدنيا لذيذه. بس عامه لو مش هخلي الموضوع ستات ورجاله، لا هو في ناس ما بيحللهاش ان هي تعمل حاجات مش مهمه خالص غير قبل ما ننزل. يعني احنا خلاص خلصنا كلنا لبسنا وهننزل، في فرد من الاسره لازم يفتكر انه ايه ده، انا هشيك على انوار البيت كلها، هشوف اللمبة اللي ما كانتش متصلحة دي هبتدي أشوف هصلحها ولا هعمل إيه، هملي مية.

ماشي، عشان كذا حد كان طالب إيهاب توفيق، حس الأغنية دي لذيذة. طيب إسلام بيصبح صباح الفل يا إسلام، أنا بتعمد أخلص الشغل ببطء لأني لو خلصت بدري بلبس شغل تاني. برافو جدع. فهم الدنيا. في مصطفى بيقول لي أنا الناس اللي بحب المواعيد بالثانية جدا، أنا أصلا شغال في حاجة يعني من خدمات التوصيل الذكي، وبحب أنزل شغلي كل يوم من 7 الصبح عشان أرجع بدري. ربنا يهون عليك الحر بتاع النهاردة يا رب. ماشي. فيه كمان كان كذا حد مجاوب صح عن العشق والهوى، انا حاول ايه عشان اقول كل المسجات بتاعتكم، مفيش مسج تروح كده ولا كده. انا بحب الزتونة في الحكاية، وفي ناس بتحب التفاصيل وكل الحاجات دي بيبقوا مملين جدا بالنسبة لي، وانا سريعة في الطبيعي بس اكتر واحدة بتفوت الطيارة. ماشي، ازاي ده؟ انا اصلا ما بقاش فاهمة يعني ايه حد يبقى عنده طيارة ومسافر ويبقى مش مستعجل. دي لحظة لذيذة جدا، فاللي هو يعني ازاي ما تبقاش عندك حماس اللي هو لا انا اروح المطار اول واحد. ما بفهمش بصراحة الناس اللي بتفوت الطيارة دي يعني ايه. ماشي. حاتم بيقول لي انا بقى الشخص اللي هو ها ها يلا اخلص. فهماك. احمد متولي صباح الفل عليك. في من المملكة العربية السعودية محمد المصري صباح الفل عليك، واحنا شغلنا شيرين وبهديها لي حبيبتي وخطيبتي نيرة، صباح الفل عليكم انتوا الاثنين. في كمان عبد الرحمن، ماشي كنت مجاوب صح، صباح الجمال والكريستال. في مين لسه راجعة من الامتحان دلوقتي للبيت مخصوص؟ يا نهار ابيض، يا طب الامتحان ايه الاخبار ملك؟ يا رب تكوني قدتي تمام بالتوفيق ان شاء الله. بصبح على امنية واسامة وباسم، اجمل حاجة في حياتي، ده رقم اخره 462. ماشي. فيه اهم حاجة الواحد يفكر كويس ويتقن اي حاجة بيعملها ويعتمد على ربنا، الدنيا حلوة لما بنتعامل معها بهدوء ومش تاخد غير نصيبك. وهو في جزء اللي هو بتاع الصبر والأجزاء والحاجات دي كلها، وانك ما تستعجلش رزق وكل حاجة مكتوبة لك وكل الحاجات دي، طبعا يعني ده الطبيعي يبقى عندك اليقين انه كل حاجة هتيجي في وقتها، ولكن التعاملات اليومية هي دي اللي اكتر بنبقى يعني قصدين ان احنا نتكلم عليها النهاردة. يا نهار ابيض، رقم اخره 981. شكرا جدا، صباح الفل عليكي. ايوه والله انا كنت لسه بسأل السؤال ده، هو ينفع اصلا الطيارة تتفوت؟ ما مش يعني يعني مجرد انك جبتي سيرة الموظفين اتعصبت جدا. احمد سعودي. ماشي. في انا ما بحبش الناس البطيئة، وحظي دايما بيكون بكون متأخر في حاجة بعملها لأي ظرف وقرر أعملها بسرعة عشان ألحق، بتصادف ساعتها بأبطأ ناس على الكوكب. جلال. ما أعرفش هل ده بتبقى يعني صدفة ولا عشان أنت مستعجل بزيادة فبيبقى بالنسبة لك أي حد جنبك لا هو بيتعامل ببطء، مش عارف. محمود من الإمارات صباح الفل عليك. كرولوس أنا مش عارفة إيه الأغنية، يعني للأسف أنا مش عارفة إيه الأغنية اللي أنت كنت عايزها. وبيقول لي كنت زمان سريع جدا بس وصلت لحاجات كتير واكتشفت إن هي ملهاش طعم، لأن لما بتيجي ببطء بيبقى أحسن، فالبطء الإيجابي ده أفضل صحيا ونفسيا. في برضو رقم آخره 190. شهد صباح الفل عليك يا شهد، صباح الفل على جوزك وربنا يخليكوا لبعض. طيب يا جماعة احنا للأسف خلصنا الحلقة، وحاسة إن أنا محتاجة أهدي الأغنية دي لأي شخص رايق لذيذ، ما مش فارق مين معايا ومين عليا واللي يحصل يحصل ولا ما يحصلش ما يحصلش، مش بسابق حد، مش بسابق اي زمن، مش بسابق اي حاجة، انا ماشي في طريقي واللي يجي في طريقي هشوف هتعامل معاه ازاي. اتمنى ان احنا يبقى عندنا ناس السريعة دي بقى جزء منهم، بس جزء بس كده ايه عشان الضغط والحاجات الامراض دي نهدى منها شوية. يا رب النهاردة اليوم يكون حلو، يهون على كل الناس اللي هتكون موجودة فالحر ده ويعديه على خير ان شاء الله، واشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معكم ساره النجار، سلام.

معي. صباحك سكر زيادة ده من هبة، صباحك زي الفل. محمود وجدي كمان كان بيصبح علينا صباح الورد والياسمين. صباح الورد يا ندى رقم آخره 208، بكتبوا أساميكم يا جماعة عشان أقراها من بره على طول. أيمن صباح الفل عليك، صباح الفل شكرا. صباح الفل وروقان رقم آخره 845، كل الناس دي كنت عايز أعرف حظها، أنا أسفة والله يا جماعة. كمان في مين تاني؟ صباح الفل الورد يا ندى، لفي لي عجلة الحظ بكذا، ده رقم آخره 605 برضو. من حاتم، حاتم من سوهاج، صباح الفل على كل أهل سوهاج. مين تاني؟ عبير محي، وكمان استنوا، بعتت قالت لي الزهراء اللي كانت بعتها حرف الزين من غير ما تصبح، قالت لي أسفة. صباح الخير، أول مرة بس أبعت على الراديو، بس عشان كده. لا عادي، الراديو الناس عادة ممكن عادي ما ياخدوش صباح الخير منك، ولكن هنا في البرنامج لازم تصبحي الأول، فبس عشان إيه، دي عادة كده عندنا. دي كانت حلقة النهاردة، هسيبكوا مع سيلي ويومكوا زي الفل. كان معاكم ندى فليفل على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة المجازات لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي بالضبعة.
2: الزراعة تعلن الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طن في توريد القمح المحلي حتى الآن بنسبة 64% من المستهدف.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 265,000 طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية تتصدر الدول المستوردة.
2: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بعدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
1: هيئة الطاقة الذرية تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام الأشعة المؤينة لدعم الصادرات الزراعية واشتراطات الحجر الزراعي.
2: صندوق التطوير التعليمي يعلن عن مبادرة 1,000,000 رخصة دولية تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.
1: قافلة المساعدات زاد العزة 197 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: 11 شهيدا وأكثر من 60 مصابا جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
1: الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
2: الصحة تتابع التقارير الصادرة بشأن تسجيل حالات إصابة بمرض فيروس إيبولا في إحدى مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مبادرة شارع الفن تهدف إلى رفع الوعي الثقافي وتقديم محتوى راقي يعكس الهوية المصرية.
2: الزراعة تعلن طرح لحوم وسلع مخفضة ب 25% في 600 منفذ استعداد العيد الأضحى.
1: الإفتاء تعلن استطلاع هلال ذي الحجة اليوم لتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.5.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي بالضبعة.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف لزراعة 2,200,000 فدان ويوفر 2,000,000 فرصة عمل.
2: الزراعة تعلن الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طن في توريد القمح المحلي حتى الآن بنسبة 64% من المستهدف.
1: مصر ورواندا تبحثان تنفيذ مشروعات للمياه الجوفية وحماية الأودية من السيول.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 265,000 طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية تتصدر الدول المستوردة.
1: وزير تخطيط يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بعدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
2: هيئة الطاقة الذرية تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام الأشعة المؤينة لدعم الصادرات الزراعية واشتراطات الحجر الزراعي.
1: صندوق التطوير التعليم يعلن عن مبادرة 1,000,000 رخصة دولية تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.
2: الصحة تتابع التقارير الصادرة بشأن تسجيل حالات إصابة بمرض فيروس إيبولا في إحدى المناطق في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: وزير العمل يصدر قرارا بتنظيم تشغيل نسائي يتضمن المساواة في الأجور وحظر المهن الخطرة خلال الحمل.
2: مركز المناخ يحذر من أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم تتجاوز 41 بالقاهرة ويوجه إرشادات للمواطنين.
1: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد ان مشروع الدلتا الجديدة يهدف لزراعة 2,200,000 فدان ويوفر 2,000,000 فرصة عمل.
2: الرئيس السيسي يشهد تشغيل محطة مياه نبع بمشروع الدلتا الجديدة.
1: مصر ورواندا تبحثان تنفيذ مشروعات للمياه الجوفية وحماية الأودية من السيول.
2: البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 265,000 طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية تتصدر الدول المستوردة.
2: المالية تعلن تخصيص 15.8 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و104 مليارات للكهرباء بالموازنة الجديدة.
1: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بعدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
2: هيئة الطاقة الذرية تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام الأشعة المؤينة لدعم الصادرات الزراعية.

0: اشتراطات الحجر الزراعي.
1: صندوق تطوير التعليم يعلن عن مبادرة مليون رخصة دولية تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.
0: وزير العمل يصدر قرارا بتنظيم تشغيل النساء يتضمن المساواة في الأجور وحظر المهن الخطرة خلال الحمل.
1: مركز المناخ يحذر من أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم تتجاوز 41 بالقاهرة ويوجه إرشادات للمواطنين.
0: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني hujum.fm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام. شيرين تباعا تباعا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام

فنان أبو تاج متسبعة ساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
3: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
2: استشهاد 3 فلسطينيين في قصف اسرائيلي على دير البلح بوسط غزة.
3: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصره وتعرض قواته لهجمات في جنوب لبنان.
2: مصر ورواندا تبحثان تنفيذ مشروعات للمياه الجوفية وحماية الأودية من السيول.
3: البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي.
2: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بعدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
3: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 265 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية تتصدر الدول المستوردة.
2: المالية تعلن تخصيص 15 مليار و800 مليون جنيه لدعم المواد البترولية و104 مليارات للكهرباء بالموازنة الجديدة.
3: هيئة الطاقة الذرية تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام الأشعة المؤينة لدعم الصادرات الزراعية واشتراط الحجر الزراعي.
2: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر تمكنت من إعادة تطوير جميع المناطق غير الآمنة.
3: صندوق تطوير التعليم يعلن عن مبادرة مليون رخصة دولية تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.
2: القائم بعمل وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية بنسبة نجاح 83%.
3: وزير العمل يصدر قرارا بتنظيم تشغيل النساء يتضمن المساواة في الأجور وحظر المهن الخطرة خلال الحمل.
2: السياحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة حركة

0: حافلات حجاج السياحة البرية داخل وخارج الحدود.
1: بعد غد مصر تستضيف قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيد.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: طيب ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحلقه جديده من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يعني بدايه انا بضحك ليه؟ لان كنا بنتكلم انا وميدو دلوقتي حالا على هو الحقيقه مش زميل وخلاص، هو صديق عزيز جدا، ولقيت نفسي فجاه بتذكر ان احنا اصحاب بقالنا 22 سنه. طبعا الاذاعي والاعلامي اللامع البارع الكبير اللي هو بالنسبه لي بقى الصديق والاخ وكل وحاجات كتير جدا حلوه، يعني اسامه منير. فكان بيقول لي ده اسامه بعت لك السلام، قلت له ده وحشني قوي. وبعدين تذكرت احنا بقالنا 22 سنه وفي بينا مرسال، ينفع كده يا اسس؟ لا يصح. وهو بعدين كان بيفكر ميدو بيقول له الوحيد اللي نزل بدالي في انا والنجوم وهواك، قلت له هو ما قالكش ان هو قال لي الله بوظت لي البرنامج الله يسامحك. انا بقى نزلت بمدرسه مختلفه، مدرسه واقعيه جدا، حاجات بقى وغتت وحاجات زي كده. واسامه طبعا ده امبراطور الرومانسيه، وحشنا يا اسس وعايزين نشوفك يا اسس، ولي عندك عزومه عشاء يا اسس في مصر الجديده، شوف هتعزمني امتى. طيب بعيدا عن كل ده بقى، ويمكن احيانا الشيء بالشيء يذكر، معرفش انتوا عارفين ان اسامه بالاساس رجل موسيقى وغناء وبيلعب مزيكا وبيغني وحاجات لطيفه كده. وانا بعتقد انه ده اعتقاد مش لازم يكون قاعده، اي صحفي اي اعلامي، انا بحبش كلمه اعلامي، يعني اي كاتب ما عندوش علاقة حقيقية بالفن أنا أظن دايما أن عنده مشكلة. يعني الصحفي الذي لا يتذوق الفن ده أكيد مش صحفي، ده رأيي. والصحفي اللي ما عندوش علاقة قوية بالفن، مش بالفنانين، بالفن، إنه هو يبقى حريص على سماع الموسيقى أو الأغاني أو يشوف مسرحيات وأفلام ويحضر باليه ويحضر أوبرا. وخلي بالك المسألة متعلقة بالذائقة، مش لازم يعمل كل ده، لو بيعمل كل ده شيء رائع. وإنه يروح يشوف معارض فنون تشكيلية وحاجات زي كده، ده مش صحفي، لأنه دايما هتلاقي فيه كده جزء من شخصيته الصحفية غير مكتملة، غير مكتمل. حديثنا النهاردة على واحد من أرقى وأجمل وأبدع الفنون، وأقول ذلك بشيء من الانحياز، لأن أنا برضو بنتي بجانب دراستها للطب فهي باليرينا، فأنا منحاز الحقيقة للبالي جدا. بس أنا الحقيقة اكتشفت أنا عارف أن انحيازي للبالي من زمان، من وأنا طفل، لما كنت بتفرج وأنا بستغرب دايما إزاي ما بنعملش كده. أما كنت بتفرج في التلفزيون على برنامج بيجي مرة في الأسبوع اسمه فن الباليه، إزاي البرنامج ده ما نكملوش جيل ورا جيل ورا جيل؟ وأنا هنا أدعو الصديق العزيز أحمد المسلماني، أنا عايز فن الباليه يا أستاذ أحمد بعد إذنك، بتكلم بجد، الفن ده فن عظيم وفن راقي. ومن هنا يبدأ صمت المذيع، ونرحب جدا جدا جدا جدا وبشدة بدكتور سامح صابر، غني عن التعريف طبعا. صحيح هو كان عميدا لمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، ولا زال أستاذا لنقد الفنون الحركية ما بين قوسين باليه. وطبعا له من التاريخ ما لا نستطيع حصره في الحلقة أثناء الترحيب ده مما لا شك فيه، بس منورنا في الاستوديو. ازيك يا دكتور؟
2: حبيبي يا استاذ،
1: عامل ايه؟
2: المقدمه الجميله ديت
1: ابدا
2: من اول ما اتكلمت عن استاذ اسامه منير
1: حبيبي،
2: وهو طبعا شخصيه ثابت جوه اجيال،
1: طبعا
2: جوه يعني او جوه جيلين،
1: صح،
2: اثر حلو يعني،
1: واخبلك.
2: خلينا نرحب بحضرتك، وانا
1: من
2: معجبينك جدا جدا
1: يا بختي بقى،
2: على المستوى الشخصي ده بامانه،
1: الله يخليك يا دكتور،
2: وعلى المستوى المهني من الناس المعجبين باسلوبك ومدرستك وطريقتك، وده من زمان.
1: العفو.
2: وعشان كده كنت بقول ابن الوز عوام، واللي واللي خلف ما ماتش،
1: الله يخليك
2: هو قبل ما نبدا ونطلع
1: هوا. ربي يخليك
2: ليه. بس استفسار،
1: قول لي،
2: كنت قلته في كلامك، ما بحبش كلمه اعلامي،
1: ما بحبهاش خالص.
2: ليه؟
1: والله انا عجباني بقى الحلقه في بدايتها كده، لان انا من المذيعين اللي ما بيحبوش يسالوا بس بيحبوا يتسالوا قوي، والله بتكلم بجد بأمانة.
2: جميل.
1: مفيش حاجة اسمها إعلامي أصل يعني هي المهنة في أساسها هي مهنة الصحافة.
2: مزبوط.
1: فإحنا صحفيين في الجرايد، صحفيين في التلفزيون، صحفيين في الراديوهات، صحفيين في البودكاست. لأنه المسألة متعلقة بأن إحنا بنسأل. حتى برة لما جم عملوا بتاع ده المهنة دي يعني لما بدأوها ما عندهمش حاجة اسمها إعلامي، هو اسمه تي في هوست.
2: صحيح.
1: أو اسمه تي في جورناليست، ما فيش حاجة تانية، بريزنتر مقدم، أناونسر مذيع. كلمة إعلامي دي يعني ما شفناش مثلا لقب كده وظيفي اسمه ميديا مان، ما فيش حاجة اسمها كده. طيب وإيه هو الإعلام؟ ما هو إلا صحافة. الإعلام هي مهنة مرتبطة بكلمة نحن نعلم الآخرين. طب أعلمهم بإيه؟ بالبحث والتقصي والعمل الصحفي. فعشان كده كلمة إعلامي اللي أصبحت رائجة أكتر مما ينبغي بتجيب لي حساسية شديدة. ده غير أن أنا أصلا ضد فكرة الألقاب. يعني يا أستاذ يوسف أنا مش أستاذ في حاجة، يا يوسف بي أنا مش بي، الألقاب اتلغت وما بحبهاش أصلا، ولو كانت موجودة أكيد كنت هتنزل عن الألقاب. فأنا بقى هي دي كل القصة.
2: جميل. أنا سؤالي طلع مفيد
1: أوي،
2: استفساري طلع مفيد
1: أوي ومريح بالنسبة لي قوي،
2: وياخدني منطقة اللوم وما بقى. طب المعلومات اللي حضرتك قلتها دي عن فكرة وتفسير الإعلام والإعلامي ها؟ طيب ما هو ليه ده ما تقلش قبل كده لجمهورك؟
1: قلت دايما لما حد
2: والله
1: في أي مكان ما يعرفني، لو أنا أضيف في حتة، لو في ندوة، لو في محاضرة، ويتقال الإعلامي، فأقول لهم يا جماعة أرجوكم حدش يقول علي إعلامي. أنا اسمي يوسف الحسيني بس، أو المذيع، أو صحفي تلفزيوني. وده بالنسبة لي
2: صحفي تلفزيوني،
1: وده بالنسبة لي أجمل وأحلى حاجة ممكن أنادى بيها. أنا ابن صحفيين فأنا فخور بالمهنة. ولما بدأت حياتي بدأت في مجلة روزا اليوسف، فأنا فخور بالده. طب ما هو في غيرك بيشتغل على طول تلفزيون، ما هو اسمه صحفي تلفزيوني برضه، أو اسمه مقدم برامج، أو اسمه مذيع. بس خلاص.
2: وفي السوشيال ميديا بقى الجديدة، الفيسبوك والتويتر دي وسائل إعلام طلعة جديدة،
1: وسائل إعلام بديلة وموازية،
2: يطلع لها مسمات
1: بيسموهم بقى دلوقتي المؤثرين. معرفش مؤثرين في الإيه، بس أو صناع المحتوى. على عيني وعلى راسي أنت صانع محتوى يا فلان. على عيني وعلى راسي. كلمة مؤثر دي ما فيش حد يقول أنا مؤثر، لأنه هو التأثير عبارة عن نتيجة لعملك. فأنت مش هتوصف نفسك بالتأثير.
2: مزبوط.
1: الآخرين يشوفوك مؤثر أهلا وسهلا. بس ما تنفعش وظيفة، لأنه دكتور سامح مؤثر بس شغلته مش مؤثر، لأن حضرتك بتأثر فينا بالنقد وبالمحاضرة وبالتعليم وبالتثقيف، فأنت تؤثر فينا بالفعل. فما أقدرش أقول دكتور سامح مؤثر، لا، هو دكتور سامح جزء من اللي أضافه للمجتمع، هو تأثيره على الطلبة والقراء والمتابعين والمشاهدين والحضور إلى آخره.
2: الله.
1: بتفلسف يعني الله. بس
2: لا لا، في محلها فلسفة في مكانها
1: أنا مفيد. يعني
2: ومفيدة لأي حد بيسمعني.
1: يا رب والله
2: ده حقيقي. لا
1: يا رب
2: حقيقي.
1: يا رب أقول حاجة مفيدة.
2: أنا شايف بداية كان جميلة يعني.
1: بداية موفقة.
2: بداية جميلة يعني.
1: حلو. إحنا هناخدها رايح جاي.
2: يلا.
1: سؤال عليا وسؤال على حضرتك.
2: يلا بي.
1: هبدأ الأول بفن الباليه بالتحديد، وهاخده انطلاقا من حديث كان قصير قبل ما نخش الهواء. الباليه اللي عرفناه باعتباره فن أوروبي حديث، دكتور سامح شرح لي أنه لا، المسألة أبعد من كده، مش بقرون وإنما بآلاف السنين. إلى أي مدى؟
2: حقيقي. هو طبعا الباليه مش بشكله
1: الحالي
2: اللي عرف عليه الحالي. أوكي. إنما نقدر نقول الشرارة الأولى أو البذرة الأولى لما يعرف الآن بفن الباليه هو من الحضارة المصرية القديمة.
1: للدرجة دي؟
2: لو رجعنا للدراسات والأبحاث والرسومات اللي موجودة على جدران المعابد، بنشوف أشكال وأوضاع داخل مناسبات بالتوثيق المناسبة ديت على جدران المعابد، بتقول الأشكال والأوضاع دي لما اتغيرت بقت هي أشكال وأوضاع فن الباليه. وإحنا يعني لو عندنا مجال أو فرصة نشرح بالصورة إنه ده الشكل على الجدران بتاعت المعابد، شكله عامل كده. طيب هو بتحريف أو مش بتحريف، هو تغيير
1: بتعديل أو تطوير
2: وتعديل بسيط، بقى هو الشكل الفلاني في الباليه أو الوضع الفلاني في الباليه أو الشيلة الفلانية في الباليه أو المسكة الفلانية في الباليه.
1: ودي طبيعة كل الفنون أنها بتتغير وبتتطور مع الزمن.
2: فجذور فن الباليه هو هيقولوا بقى احنا منحازين عشان احنا مصريين وكل حاجة عايزين نرجعها للحضارة المصرية القديمة. هو في الحقيقة احنا مش عايزين، هو كده
1: هي طبيعة الأحوال، احنا نقدم حضارة فدي طبيعة الحال.
2: لا، وهو فعلا حضارة المصرية القديمة حضارة. طب نعمل ايه؟ هي غنية بالفنون وبالثقافة وبالتاريخ وبالأدب وبحاجات كتير قوي. طب فمش بننسب ده تحيزا ان احنا مصريين، لا ده هو في حقيقة الامر كده.
1: طيب.
2: إنما في العصر الجديد، في العصر الجديد لو رحنا بقى للعصر الحديث يعني ما بعد الحضارة المصرية القديمة، بنلاقي إن الباليه ابتدى يظهر في مصر مع في الثلاثينات مع الفرق الأجنبية الزائرة أيام الأوبرا الخدوية، الأوبرا القديمة اللي اتحرقت.
1: طبعا
2: كان بيجي،
1: كان في العتبة.
2: أيوان كان
1: في ميدان الأوبرا.
2: كان بيجي فرق أجنبية زائرة بتقدم عروض، إما عروض منفصلة إما عروض مصاحبة لعروض الفن الأوبرالي. راقصين وراقصات، وابتدى منهم ناس تيجي وما ترجعش،
1: استقروا هنا في مصر.
2: تقعد. نيلي مظلوب
1: طبعا،
2: مش كده؟
1: الله يرحمها،
2: اول مؤسسه مدرسه باليه خاصه في مصر، مصر. نيلي مظلوم
1: الله يرحمها
2: ويحسن اليه. لحين بقى انشاء اكاديميه الفنون وفي الخمسينات. وعندنا كده في تاريخ الباليه المصري انجاز التعبير، ونقول الباليه المصري يقول لك الفراشات الخمسه، اول خمس بنات سافروا كان ساعتها الاتحاد السوفيتي لدراسة فن الباليه في روسيا.
1: الله الله.
2: ماجدة صالح بدون حفظ
1: أخر
2: والله يرحم الجميع، ماجدة عز، ودود فايزي، مايا سليم. في الخمسة مايا سليم ودود، هنزادة. دول خمس بنات سافرون في في في بعثة فرنسية لروسيا، بلك الجيل الأولاني ده على فكرة. عشان كده أطلقوا عليهم الفراشات الخمسة.
1: طب والله أنا في ضمن الحاجات دي أنا بقعد ساعات أفكر كتير، يمكن ده يكون سؤال كده سريع هنسمع إجابته بعد الفاصل. ليه روسيا مع إنه الفن ده ما تولدش في روسيا؟ ده اتولد في أوروبا الغربية، ليه روسيا وليه البولشوي وحاجات زي كده؟ يعني بقعد دايما أفكر. طبعا أنا عندي انحيازات يسارية مخيفة جدا، فأنا في رأيي يا جماعة احنا بنتكلم على أنه الشيوعيين طول الوقت مهتمين بالفنون وبالثقافة وبالرياضة بالمناسبة، فكان الاهتمام بالفنون عموما هتلاقيه موجود في الكتلة الشرقية، فيمكن عشان كده بزغ الباليه الروسي بشكل عام. لكن ده مجرد انحيازي الفكري، أنا محتاج أعرف فعلا هو إيه السر وراء روسيا. هروح للفصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور سامح صابر، استنونا لأن الحلقة دي ممتعة للغاية، مفيدة لأبعد الحدود، و يا ريتكم والله كنتوا قعدتوا معانا قبل الحلقة كمان، كنتوا هتنبسطوا زيادة. خلينا بعد الفصل نكمل الكلام.

0: عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب طبعا بضيفنا العزيز دكتور سامح صابر استاذ نقد الفنون الحركيه والباليه مما لا شك فيه. وكنت بسال سؤال عارض بتاع واحد على قد حالاتي يعني انه ليه روسيا مع انه الفن مش روسي، الفن ده تحديدا مش روسي.
1: طيب خليني اقول بس سيادتك يعني متواضع، ده مش سؤال متواضع خالص
0: بجد
1: خالص خالص، ده ما ده سؤال من جوه تاريخ نشأة فن الباليه على مستوى العالم. طيب انت حضرتك سألت سؤال يعني يمكن المتخصصين ما بيسألوش. خلينا نقول انه فن الباليه موطنه الأصلي إيطاليا. اوكي، ولقى الاهتمام في فرنسا على ايد لويس الرابع عشر لما اتجوز كاترين دي ميديتشي. اوكي، فبقى فيه هنا ميكس جميل، وهو كان حد مغرم يعني بشكل فظيع بالموسيقى والرأس بالتحديد، فجاء من هنا فكرة تأسيس وإنشاء مدرسة لفن الباليه. وده يعني قبل ما أروح لسؤال حضرتك يخلينا نحط بس كده خط عند نقطة هنرجع لها، إنه بقى أصبح مدارس وكل مدرسة ليها أسلوبها وسماتها اللي تخصها. طيب ليه روسيا؟
0: أيوه
1: طبعا انتقل الفن الباليه لدول أوروبا ولسه ما راحش أمريكا. راح أمريكا في وقت متأخر جدا. أثناء الحرب العالمية كان في روسيا دي كان الاتحاد السوفيتي
0: طبعا،
1: كان الكتلة
0: وعملوا الإمبراطورية
1: ومغلقة على نفسها قوي، ومفيش فنان ولا أديب ولا موسيقي ولا شاعر ولا بتاع بيخرج من من البلد
0: خالص،
1: هو في سجن كبير. طيب فدولة يعني دولة فنانينها مقفول عليهم، ممنوعون تخرجوا من هنا، والدول التانية فيها مشغولة بالحرب والفن تأثر جامد جدا، فابتدى يحصل هبوط في كتير من الفنون في الدول دي، والدولة اللي هي محكوم عليها بأنها تفضل عايشة جوه الأوضة دي، طب هتشغل وقتها بإيه؟ انا لو قلت لحضرتك انت موجود جوه الفيلا دي، مش اوضه، فيلا دي هتقعد سنه مش هتخرج، ها هجيب ورقه وقلم وتقعد
0: تكتب لنفسي حاجات اعملها طبعا،
1: فهيحصل في تقدم. ومن هنا جه التقدم للباليه في روسيا انه تعطل في الدول الاخرى، وابتدت في روسيا من كتر اهتمامهم وانشغالهم بيه يتقدموا فيه. عشان كده بنلاقي انه الباليه في روسيا كان كمان مختلف تكنيكيا بالنسبة للباليه في الدول التانية. روسيا بسبب ظروفها الاقتصادية التقشفية فبنلاقيها ما كانش عندها القدرة على الاهتمام بالعناصر المكونة لعرض الباليه اللي محتاجة فلوس، ملابس، ديكور، ها اكسسوار. طيب ايه العناصر اللي مش محتاجة فلوس؟ الرقص والرقصة. مش محتاجين فلوس بمعنى ايه؟ يعني هم قاعدين بتدربوا، فكان بستثمر فيهم
0: استثماري
1: تكنيكي
0: في هذا الفنان
1: تكنيكي. واخبلك اتوصى بالتكنيك عند الراقصين عشان يعوض فكرة انه مفيش فانتازيا في الديكور ولا فانتازيا في الملابس، زي مثلا اوبرا باريس، زي رويال باليه، تخش تتفرج تبقاش عارف انت مبهور بالملابس ولا بالديكور ولا بالاكسسوار ولا بالإضاءة ولا بالراقصين ولا ها؟ لكن تروح فرقة روسية تلاقي نفسك انت مش عارف تتشد غير لصعوبة التكنيك، الدقة في التكنيك. وجي من هنا تفوق الباليه الروسي عن المدارس الأخرى، ولكن ده لفترة محددة يعني الفترة معينة، ثم بعد كده مع انتهاء الحرب فابتدت النهارده لما تيجي تتكلم عن تقول لي هو الباليه الروسي اقوى ولا الباليه الانجليزي ولا الباليه الايطالي ولا الباليه الفرنسي، اقول لك لا مفيش كلام ده، مفيش يعني ما بقاش فيه فكره مين الاقوى من التاني،
0: لانها اتحولت لمدارس،
1: لانها اتحولت لمدارس، كل مدرسه بقى ليها ما يميزها ها واسلوبها الخاص اللي بيخليها في حته تانية.
0: طيب ده هياخدني على، طيب بما انه الباليه مدارس، المدرسه الاكثر تاثيرا على الباليه في مصر كانت ايه؟
1: يعني بلا شك المدرسه الروسيه، وحتى الان هي المدرسه الروسيه، لانه الباليه في مصر مع انشاء أكاديمية فنون، قبلها كان في مدرسة الباليه اللي هي في معلومة ممكن مش كتير يعرفوها، أول مكان خصص لتدريس فن الباليه في مصر كان في حلوان في فيلا.
0: لا
1: الدولة أيوة، والدولة وزارة الثقافة مع وزارة التربية والتعليم عايزين يكونوا بذرة لهذا الفن ومجس إذا كان هيتم تقبله ولا لأ، فكانوا بيروحوا يعملوا اختبارات في المدارس ها ويختاروا
0: الولاد والبنات اللي
1: المميزة اللي ينفعوا المتوفرة فيهم الشروط إنه يبقى راقص وراقصة، وبعدين ياخدوا موافقة أولياء الأمور كتابية، ثم بعد أوقات معينة من اليوم الدراسي يروحوا للمكان ده في حلوان ثم انتقل بعد ذلك لأكاديمية الفنون معهد السينما، كانش لسه تم بناء وإنشاء معهد الباليه، فكان في كده بعض القاعات داخل معهد السينما في أكاديمية الفنون كانت مخصصة لتدريب وتدريس فن الباليه، لغاية ما تأسس معهد الباليه وبقى في معهد الباليه بقى في استقطاب للمدرسين الروس خبراء، كنا بنقول عليهم الخبراء الروس ها
0: ايوه الخبراء الروس برضه زي الخبراء الروس اللي طردوا من رئيس السادات
1: يعني ايام رشاد رشدي بقى واكاديمية الفنون وابتدوا بقى فيه اهتمام، ووقت الرئيس جمال عبد الناصر وعايزين يبقى في عندنا فن اسمه فن الباليه، طيب مين الناس المتميزين فيه واللي كمان على قد الايد واللي فيه يعني ود بينهم وبين جمال عبد الناصر؟ الروس. فكنا جابوا خبراء من الروس، فتعلمنا على المناهج وتأسسنا على المناهج المدرسة الروسية، وما زلنا نتبع المدرسة المصرية تتبع المدرسة الروسية. طيب منين أنا بقول المدرسة المصرية ومنين بقول
0: لسه إيه على طرف لساني
1: ومنين بقول إنه إحنا بنتبع المدرسة الروسية؟ عدد سنوات التدريس نفس عدد سنوات التدريس في روسيا واللي هي 9 سنوات، في الدول التانية 8 سنوات و7 سنوات. أوكي البرنامج التعليمي، المناهج التعليمية هي بتاعة المدرسة الروسية. طيب مدرسة مصرية بقى، احنا في حقيقة الأمر يعني كمدرسة باليه مصرية قائمة بسمات ومواصفات تخصها لوحدها مفيش، إنما ليه بنقول المدرسة المصرية؟ لأنه احنا لو طبعا أكيد عارف الله يرحمه دكتور عبد المنعم كامل،
0: طبعا
1: أسطورة الباليه
0: الله يرحمه يحسن ليه طبعا
1: ولما أجي أنا أعيد عمل عرض باليه ودخل فيه أنا بقى بعيد إخراجه، فبدخل فيه حاجات تخص شخصية المصرية، وبالتالي شخصية المصرية دي في تأثير من الثقافة المصرية عليها
0: أكيد
1: صح؟ خد بقى من أول كل حاجة، ملابس، الموسيقى بتاع، لما يجي ينتج عمل جديد اسمه مثلا خطوات شرقية على بعض مؤلفات موسيقية بتاعت سداسي شرارة تخبرك ونسميها خطوات شرقية، ويجي حد تاني فيعمل خطوات مصرية، يدخل عملية مزج بين أشكال وأوضاع فن الباليه بالموتيفة الحركية في الرأس الشعب المصري مع الملابس الفولكلورية بتاعتنا، مع تيمة موسيقى أو مؤلف موسيقي مصري زي مؤلفات عطية شرارة مثلا، راجح داود
0: حبيبي.
1: فانت لما انت انا لما بكون بصمم رأسا على موسيقى تشايكوفسكي، اوكي، طابع الموسيقى هيجبرني حرقيا انا رايح فين. انا بغزل الحركة وبعمل عملية اخراج وتركيبة اخراجية للرقصة دي، مجبر انه لازم تبقى ملائمة للموسيقى، ما ينفعش الموسيقى تبقى في مكان والحركة والتصميم والرقصة في حتة تانية،
0: استحالة.
1: طيب لما انا اجي اصمم رقصة، احنا بنقول الرقصة ما بقولش استعراض ما بقولش بالية، انا بدي نموذج صغير، بصمم رقصة على موسيقى طلعت يا محلى نورة
0: سيد درويش،
1: ماشي، حسدوني وباين في عينيه
0: عبد الوهاب،
1: مش كده، حسدوني
0: وباين في عيني.
1: هنا الموسيقى حتى لو من غير كلمات، لو انا هستخدم موسيقى بس، الموسيقى بتوجهني
0: طبعا
1: لطبيعه وشكل وطابع الرقص هيطلع عامل ازاي. ف هنا لما احنا بنعمل بعض الاعمال وعروض الباليه، حسن ونعيمة، ايزيس وأوزوريس، حتى لو رحنا ورا ايزيس وأوزوريس، النيل، باليه النيل اللي معمول على من اوله لاخر على موسيقى عمر خيرت، استاذ كبير مع حفظ الالقاب يعني عمر خيرت، واخبرك، فتلاقي هنا بقى فيه طابع مصري. فعشان كده بنقول المدرسة المصرية ولكن تأسست وما زالت على القواعد بتاعت المدرسة الروسية.
0: هل أقولها أنها الباليه بتاعنا هو المدرسة الروسي بطابع مصري أو بزائقة مصرية؟ ولأنه برضو طب اشمعنا في مدرسة روسي ومدرسة فرنساوي ومدرسة انجليزي وما فيش مدرسة مصري قائمة بحد ذاتها؟ ولا أن هي في طور التطور وهيبقى في عمليا مدرسة مصري في وقت من الأوقات؟
1: طب بتسألني، هو ده المفروض، هو ده المفروض يحصل، وخصوصا ان احنا في البداية كنا بنتكلم في انه الاساس من الحضارة المصرية القديمة،
0: صح.
1: فلما يبقى عندي منتج فني جذوره من عندي وبعدين يبتدي يتطور ويكبر، مش كده، ويكبر في دول أخرى وأنا واقف عند مستوى معين، هنا يبقى في علامة استفهام كبير
0: قوي،
1: مش كده؟ طيب، لأنه باختصار باختصار دارس الباليه اللي بعد كده هيبقى راقص الباليه، ومنهم اللي هيبقى مدرب ومصمم ومخرج طبعا. ومنهم اللي لا راقص بس،
0: صح،
1: مش ما فيش اهتمام بي زي ما موجود بالنسبة لدارس الباليه ورقص الباليه في الدول التانية. فأي مبدع أي فنان أو أي ممتهن حتى لتخصص من تخصصات الفنون، لو أنت مدتهوش مساحة من الراحة الطمأنينة هيبدع ازاي؟ طيب يعني هيبدع ازاي؟
0: مع انه انا حضرت باليهات كتير في مصر ويمكن كان اخرها من حوالي سنتين تلاتة، وشايف المسرح قدامي فل، فده معناه انه في اقبال حقيقي على الفن. اذا لازم انا بقى كوزارة مسؤولة عن هذا الفن؟ شايفة الإقبال ده أنا كوزارة يعني الوزيرة الحالية أنا عارف أنها هتعمل حاجة، أنا عارف بحكم صداقة وزمالة فعلا
1: تعمل.
0: يعني
1: بقت تعمل
0: قوي قوي قوي
1: شابو ليها بصراحة يعني من من عندك
0: ده احنا أصدقاء وزملاء يعني بقالنا يجي 6 سنين اهو. ف لكن أنا بتكلم هنا على مدار عقود ماضية، إزاي أنا عندي بلد لديها هذه الذائقة لو صح تعبير بقى المهولة بدليل الإقبال طول الوقت، مسرح زي ما يتقال كده عند المسرحية لك أرش كومبلي، الله طب أنا إزاي ما اهتمش وما دعمش واصرف وزود، ولو في حاجة بعثات هعمل بعثات، ولو في البعثة 10 لا ده أنا هخليها 11 و12 و15 و20 وأساعد الفنانين بتوعي ان هم يطوروا ده علشان يبقى انا في عندي المدرسه، مش بغرض ان انا ابقى خلاص بقى اصبحت صاحب المدرسه. هي القصه ده فن عظيم. ميدو انت عايزني انقل على الفصل؟ حاضر يا ميدو انا اسف، هنروح للفصل ونناقش النقطه دي ليه فاصل ونكمل الكلام.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
7: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
4: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو. بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي شفتها سمعتها قبل كده. الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.
2: وزير التموين يؤكد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال فترة عيد الأضحى.
1: وزارة المالية تعلن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026-2027.
2: وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبحثان الاستعدادات النهائية للتعداد السكاني لعام 2027.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها العماني تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان.
2: وزير الصحة يستعرض مع نقيب المحامين تعزيز الرعاية الصحية ل 600 ألف محام وأسرهم.
1: وزير العمل ومحافظ الأقصر يبحثان تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أحوال حجاج الجمعيات الأهلية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: محافظ الجيزة يقرر حظر النقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح من الطب البيطري حفاظا على البيئة.
2: المتحف القومي للحضارة المصرية ينظم فعالية ثقافية لتعزيز الوعي التراثي والحضاري.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور سامح صابر. وكنا بنتكلم يا دكتور على بما انه عندي ذائقه حقيقيه للبالي في مصر، وبما انه في عندي اقبال كبير جدا للجمهور، ودايما الحفلات انا بلاقيها اللي بروحها على الاقل بتبقى مليانه عن بكره ابيها زي ما بيتقال، ايه اللي يخليني مش مهتم؟ انا بتكلم هنا بقى انا الدوله او الحكومه او الوزاره، وانا مش بتكلم على دكتور جيهان، بتكلم على مدار عقود سابقه، ليه انا ما اهتمتش بالقدر الكافي، ما دعمتش بالقدر الكافي؟
2: طيب، هو خلينا بس نقول انه مقارنة بالاقبال الجماهيري في مثلا من 20-30 سنة ودلوقتي، لا، في بقى في اقبال جماهيري، لانه الناس او المجتمع بقى فهم قيمة وتأثير الفنون، واللي بيقولوا عليها الفنون الرفيعة. أنا ضد الكلمة دي، إنه في فنون رفيعة وفنون تخينة، على أولادهم. عشان كده تبص تلاقي إنه بقى يودوا بناتهم يتعلموا باليه في الأوبرا، مركز تنمية المواهب، سناتر خاصة

0: اللي مش اللي الأوبرا بعيد عليه بيودي لمدارس وسناتر خاصة
1: اه
0: يتعلموا بيانو.
1: صح،
0: ها النهاردة بقى في كلمة بيانو في البيت دي رجعت تاني زي
1: رجعت
0: زمان،
1: صح،
0: واللي ما عندوش القدرة انه يجيب بيانو بقى يجيب أورج
1: يجيب أورج لطيف
0: تاتش
1: بسعر
0: بيانو،
1: معقول
0: تاتش
1: علشان
0: بيانو
1: اه
0: يعني أقصد، وجيتار وكمانجا وبتاع، بقى فيه اهتمام. فبقى الثقافة بتاعت المجتمع بقت مستوعبة قد إيه تأثير وأهمية دور الفن على أولادهم. ومن منطلق ده عايزين نتكلم على دور الفن في المدارس،
1: ايوه
0: هنرجع له. طيب، فن الباليه مكلف. مكلف بمعنى إيه؟ في اتنين من البشر بيتصرف عليهم غير أي حد تاني، الطيار
1: صح
0: وراقص الباليه او
1: ياه
0: راقصة الباليه. انت بتجيب طفل عنده، احنا بنتكلم بقى على التعليم الحكومي اللي هو داخل أكاديمية الفنون اللي هو المعهد الباليه اللي هو من رابعة ابتدائي،
1: اه
0: يعني بنتكلم على 10 سنين.
1: تقريبا 19 اه
0: فبتاخد طفل من عنده 10 سنين لغاية تقعد تصرف عليه لمدة 9 سنين، اوكي، عشان تطلع راقص. فمكلف، مش مكلف، مكلف. طيب، هل التكلفة دي تضاهي او يعني تستاهل فكرة انه يبقى عندنا فنون في مصر وبالاخص باليه؟ بس هي الفكرة فكرة ادارة ثقافية. خليني اقول لك انه احنا ما عندناش اي مشكلة في الفنون خالص ولا الإبداع، قد ما هي للأسف، للأسف بين قوسين، هي مشكلة إدارة ثقافية. يعني بره، وحضرتك أكيد عارف إنه الثقافة مورد،
1: طبعا
0: مورد
1: بتجيب فلوس
0: للفلوس،
1: كتير،
0: بتجيب فلوس كتير زي ما بتقول. لا، ده في دول الثقافة والفنون عندها جزء أساسي من ميزانية الدولة،
1: طبعا
0: يعني عارفين. احنا لازم يبقى في، وبعدين مش هقولك مفيش فلوس، لا، في فلوس وفي فن وفي مبدعين. طيب، امال اذا كان عندي فلوس وعندي فنان وعندي فن، يعني منتج بيطلع وعندي جمهور، طيب
1: الفرامل فين بقى؟
0: فين المشكلة؟ فين المشكلة؟ في الإدارة. فإحنا لو مثلا هنكتب، نقول في حد يوم هيقول لي إيه ده؟ إيه ده بيقول في فلوس؟ في فلوس على فكرة داخل وزارة الثقافة، بس بتتصرف فين؟ 75% لو مش أكتر
1: أجور ومرتبات،
0: أجور ومرتبات لمين؟ مش للفنانين يا أستاذ،
1: موظفين، موظفين
0: للإداريين.
1: أنا شفتها بعيني،
0: بعيني
1: يعني
0: للإداريين. طيب، إذا كان أصلا في ميزانية وزارة اسمها وزارة الثقافة اللي هي المعنية بالثقافة والفنون، 75% من ميزانيتها راحة
1: ياريتها بتروح للفنانين،
0: الكامل
1: ياريتها بتروح للفنانين،
0: للموظف اللي قاعد على
1: على
0: المكتب،
1: عيننا وعلى راسنا،
0: محترامي.
1: مش مختلفين، ولازم يشتغل ويقبض مرتب كويس.
0: فهي إدارة ثقافية،
1: بس الوزنة غلط. اصل انا اطلعت على ده وقت مجلس
0: طبعا.
1: النواب كتير، يعني
0: طبعا.
1: كل سنه قعدت 5 سنين ابقى قاعد، اللي هو ايه اللي احنا فيه ده؟ اداريين بياخدوا اجمال الفلوس اكتر من الفنانين اللي في الوزاره،
0: بكتير
1: اكتر من الصرف على النشاط الثقافي
0: بكتير.
1: بتاع الوزاره،
0: بكتير،
1: في حاجه كده في الدنيا؟
0: بكتير بكتير، لانه طبعا انت عارف ليه، وانت عارف بيتم ازاي. مش عايزين يعني نتشد ليه؟
1: مش هنروح الحتة دي دلوقتي،
0: مش
1: يعني مش ده معرض الحديث.
0: هو احنا المنتج الفني اللي بيتم في بعض الدول اللي حوالينا، ها، حبايبنا واخواتنا
1: على عيننا وعلى راسنا،
0: مين المبدع اللي عندهم؟
1: مصريين،
0: مش كده؟
1: طبعا.
0: موسيقي مصري، ها،
1: مؤلف الموسيقى،
0: المؤلف الموسيقى مصري،
1: المطرب،
0: المطرب مصري،
1: الراقص،
0: العازف مصري،
1: كل حاجة،
0: اللي بيقدم الاستعراضات مصري، الممثل مصري، واخد بالك؟ طيب، أصله في هناك فلوس، ها؟ وهنا في فلوس، بس هناك الفلوس بتتصرف في القناة بتاعتها الشرعية، هنا بتتصرف في بيت الجيران، في بيت الجيران بوضب بيها بيت الجيران.
1: هو الفلوس هناك أصلها ما شاء الله كتير، ما شاء الله ربنا يزيد. ف والعدد برضو سلوك قليل يعني.
0: طب تيجي نقارن كده بين انه انا في فنان بيمشي من عندي عشان ياخد شوية فلوس زيادة، اني اهم انه يبقى عندي فن وثقافة وتأثيرها بقى وتأثيرها على المجتمع، لان ده مشوار لوحده، ده قضية تانية وموضوع تاني، انه اهمية وتأثير الفن بشكل عام
1: على المجتمع.
0: على المجتمع انت طيب. في فن ما فيش ارهاب،
1: ناخدها صح 100%. هناخد دي بعد اذن حضرتك يا دكتور، ونروح للفاصل علشان النقطتين بقى، نقطة الفن والحياة المدرسية، الفن في المدارس، ونقطة قدرة الفن على انه يؤثر ايجابيا على المجتمع. وانا من الناس اللي طول الوقت مؤمنة الفن وقدرته على التأثير الايجابي في المجتمع اعلى من اي وسيلة اخرى، اكتر من الرواية، اكتر من القصة، طالما هي لازالت مقروءة. الفن الذي اشاهده، فنون حركية وتمثيل، سواء اذا كان مسرح، سينما، غنى، درام الى اخره، ده اقوى بكثير من الفلسفة والتنظير السياسي. وما حبي للفلسفة ده مما لا شك فيه الكل يعلم ذلك. الفن حاجة تانية خالص خالص. هروح للفاصل ونكمل الكلام مع دكتور سامح صابر لو سمحتوا، استنونا.

خطره

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يوسف وهبي طبعا مع حفظ اللقب في فيلم إشاعة حب, لما كان عاملين تمثيلية ان هو بيزعق في عمر الشريف الله يرحم الجميع, وبعدين قال له خلاص دول مشيوا, قال له معلش يا ابن صنع خدتني الجلالة, وانا بقى ايه في كده مناقشة جوه الفصل خدتني الجلالة ونسيت لازم نخش هوا, لحد بقى ما ميدو شاور لنا يعني علشان خاطر ايه, فدكتور سامح قال له خلاص هنخش على هوا. كل ترحيب مرة تانية بحضراتكم يا سادة, وكل ترحيب طبعا بدكتور سامح صابر, وكنا بنتكلم على طيب الفنون والمدرسة, الفنون والتأثير على المجتمع. هبدأ من المدرسة باعتبارها انه دي المصنع الاولي. فين الفنون من الحياة المدرسية؟
1: للأسف بقتش موجودة غير في المدارس الخاصة, وبنسبة يعني خلينا نقول بنسبة 50% عشان ما نبقاش يعني دمنا تقيل. بنسبة 50% في المدارس الخاصة بتتعمل عشان حضرتك لما يبقى ابنك أو بنتك أو حفيدك أو حفيدتك عندهم شو في المدرسة الفلانية, حضرتك لا ده قبل التذكرة, ده التذكرة دي آخر حاجة,
0: آخر حتة,
1: اللبس ومصاريف الحفلة والمشاف بلا بلا بلا بلا بلا بلا, ها فحضرتك بتلاقي نفسك دفع لك مثلا 10,000 جنيه. ثم التيكت ب500 جنيه, ده اللي عند الناس المتواضعة. وكل طفل المفروض انه هو ياخد اربع تيكت في 500 يبقى 2,000 جنيه, وحضرتك دافع لابنك او لبنتك
0: صاغرا
1: ده بنسبة 50%. فهو يعني في المدارس الخاصة يعني بنعلم فنون وبنعمل عروض فنية, بس برضو احنا عايزين نكسب برضو. طيب على المدارس الحكومية لا شيء
0: أقل القليل
1: للأسف يا أستاذ يوسف. يعني أنا راجل عجوز, أنا كسرت 60. يعني أنا افتكر الغرفة بتاعت التربية الموسيقية في 3 سنين اللي أنا حضرتهم في مدرسة ابتدائي قبل ما أروح الأكاديمية. انا روحت الاكاديميه في سنه رابعه ابتدائي. فعندي اولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي كان عندي ولسه موجوده في الذاكره. وانا روحت اتنقلت في اكاديميه فنون على اللي هو المفروض انسى اوضه التربيه الموسيقيه دي.
0: انا دخلت الاكاديميه
1: مش كده, لسه فاكر شكلها والكسيليفون والطبله الكبيره وابله نزلي اللي كانت بتدرس لنا موسيقى, والغرفه بتاع التدبير المنزلي
0: طبعا,
1: والمسرح المدرسي. ده موجود دلوقتي؟ الاجابه مش موجود دلوقتي. طيب كلنا عارفين انه مش موجود. ايه تاثير عدم وجوده او ايه تاثير وجوده؟ هو حضرتك بداية من انه الطفل يبقى بيعمل بروفات وتدريبات مجمعة مع بقية زمايله, ده بيخلق عنده ايه؟ روح الجماعة
0: طبعا,
1: بسم الله
0: والترابط
1: بسم الله الرحمن الرحيم, مش كده؟
0: طبعا
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الترابط, روح الجماعة, فكرة
0: انسان اجتماعي, قادر على مواجهة الجمهور.
1: ده لسه ما انا بقول حاجة, دي اول حاجة في البروفات. ده في البروفات. طيب لما حضرتك يطلع على المسرح بيعزف او بيمثل او بيغني وبيقابل جمهور, هو عنده بيقابل جمهور دي يعني ايه؟ يعني ثقة في النفس
0: جدا,
1: بقى عنده ثقة في النفس. طيب فكرة انه يقف على المسرح وعنده ثقة في النفس قدام ناس وبيعمل ايا كان بيقدم ايه من الفنون, وبعدين ان الحاضرين بيسقفوا, فبيخلق جواه قد ايه اللي هو عمله ده شيء جميل وممتع والناس سقفت له عليه. اوكي طيب هو ده هيخلق الجو العام ده اللي احنا قلناه ملخص الملخص, يعني يخلق عندي طفل مريض نفسيا ولا متزن نفسيا,
0: متزن وعنده مميزات, متزن وسوي وايجابي ومنتج وكل حاجه.
1: طيب الانسان السوي والمنتج والايجابي واللي هو كل حاجه, الضد بتاعه الغير سوي
0: طبعا,
1: الغير منتج, المريض,
0: المتطرف,
1: مين طبعاً. مين اللي بيستخدم في الارهاب؟ مش لازم الارهاب الفعلي بقى, مسدس وبندقيه
0: والارهاب الفكري,
1: مش الارهاب طبعاً. الفكري وده اخطر
0: بكتير
1: من لانه هو بدايه الارهاب الفكري, ان انا اخد الشخص اللي هو ما عندوش بقى حس فني ولا ثقه في النفس، ومن فكره الفن دي بالنسبه له
0: ما هو بيعوض عيوبه باحتقار الفنون وباحتقار الثقافه وباحتقار القيم،
1: لانه اتحرم منها
0: طبعا.
1: فاتحرم منه الطفل اللي بيتحرم او الشاب اللي بيتحرم من حاجه حلوه جميله غصب عنه بيبقى ناقب عليها. ليه انت اتعلمت ده وانا ما اتعلمتش ده؟ فانا لازم اهدلك ده. ليه انت راجل بتطلع على المسرح وبتبدع وبتعمل ومش عارف ايه وبتسقف لك وانا لا؟ طب ليه ما فجرش مسرح؟ طب ليه ما روحش على كرسي مسرح واقطعه؟ ليه ما روحش على لوحه بتاعه مسرحيه او فيلم او بتاع واروح خبطها بطوبه مكسرها؟ في بيخلق عندي حاله عدوان داخلي وانا مش واخد بالي. هو ده الارهاب. هي دي اهميه دور الفنون جوه المدارس يا جماعه. لازم طيب اكاديميه الفنون بتفرخ عندنا قد ايه موسيقيين من معهد الكونسرفتوار والمعهد الموسيقى العربيه، بتخرج لنا قد ايه بتوع باليه، بتوع مسرح، بتوع سينما،
0: يعني سينما بمختلف.
1: ده انا بكلمك في اكاديميه الفنون بس، غير التربيه، كليات التربيه الفنيه والنوعيه والتشكيليه ومش عارف ايه، بيطلعوا لنا كل سنه قد ايه خريج كتير
0: ألاف.
1: كتير. طيب هم دول ليه ما اخدهمش استغلهم في المدارس؟ هو المدارس بس، مدارس عربي وحساب وعلوم ودين طيب ما اخد دول اعينهم في المدارس وما يبقاش مقلبوش موظف؟ عشان هنا في نقطة خطيرة، انه الفنان لما بيخش جوه بيئة يعني مش عارف، مش قادر اقول لك بيئة شكلها عامل ازاي، بس بيتقلب موظف. اللي هو انا بروح الصبح بقى وامضي واستنى على جنب كده او في الاوضه مش عارف ايه الفلانيه، يا ابني اسكت، يا ابني بس، يا ابني مش عارف ايه، لغايه ما يجي معاد انصرافي فامشي فاتقلب موظف. لا، يبقى في تقييم. اخد الناس دي الخريجين دول ابدورهم، حلوه ابدورهم دي
0: طبعا طبعا،
1: ابدورهم دي في المدارس، واقول انه انت مع نهايه العام الدراسي مطلوب منك مسرحية لا تقل عن نص ساعة. انت مطلوب منك ان الولاد دول هيطلعوا يعزفوا موسيقى اللي احنا بنوفر لك آلاتها، واخبلك. وعلى فكرة مش لازم وزارة التربية والتعليم هي اللي تصرف وتجيب الآلات ديت، لا، في ناس ممكن تبقى ممولة لدوت،
0: وارد جدا
1: وكتير وموجودين كتير،
0: لو لقوا انه في جديه حقيقيه في كده هيعملوا ده.
1: انت مطلوب منك في نهايه العام الدراسي انه الولاد دول يبقوا بيقدموا فقره غنائيه او فقره موسيقيه مدتها لا تقل عن كذا، وا وا وا وا وا. والفن التشكيلي نفس الحكايه. طيب هو كل ده انا بعلم في اكاديميه الفنون موسيقي عشان ما يخلص ويتعلم ويتخرج عم بايه؟ مش لازم استثمره؟ طيب ما اما استثمره في الاوبرا،
0: لا.
1: ها مش كده؟
0: أيوه.
1: يا اما استثمره في الاكاديميه ان هو يعين في الاكاديميه مدرس او معيد او طيب ما اخده استثمره في المدارس. طب اقول لحضرتك حاجه، في اسر الثقافه
0: مثلا،
1: ليه ما اخدش الخريجين دول و يعني يقدموا لي منتج زي ما قلت كده، أبدورهم في المدارس، أبدورهم في أسر الثقافة اللي كان في وقت من الأوقات كده كان بعضها بيتقفل.
0: أيوة
1: كان بيتقفل يعني. بيتقفل عشان أصله
0: بنوفر 120,000 جنيه في السنة
1: بنوفر أنا ده أنا مش عايز أفتح في الموضوع دوت، لأنه أنا كنت بحقق. أنا مسكت مركز تنمية المواهب سنتين. السنة الأولى أنا حققت فائض 3 مليون وكسور، فائض 3 مليون وكسور. السنة اللي فاتت قبل ما يتم استبعادي كان في شهر 5 قبل تقفيل السنة المالية كنت محقق 2 مليون وكسور. كان بيتقال عليا ان انا بهدر المال العام.
0: بعدين بحقق فائض.
1: اه
0: الف حمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه والله.
1: اه والله صحيح.
0: هروح للفاصل وهنرجع بعد الفاصل، يمكن هنكمل الكلام قد يبدو ختاما في الفاصل يعني في الفقرة الأخيرة، بس خليكم معنا لأنه الكلام ده بالغ الأهمية. انتوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم مش على حزبة بيرما خالص، احنا بنتكلم على آلاف من الخريجين نستطيع جدا ان احنا نفعلهم بالقدر اللي يقضي لي على اي شكل من اشكال التطرف الفكري يمينا كان او يسار. بالمناسبة يعني اي تطرف الفن بيمحيه. فاصل ونكمل الكلام.

الفنان أبو في أجمة 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مباشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازي حضراتكم مرة تانية، كل الترحيب وطبعا كل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور سامح صابر، أستاذ الباليه، أستاذ نقد فن الأداء الحركي، وفي حديث طويل ما بين الباليه والفنون والثقافة في مصر. طيب احنا يمكن في الجزء الأخير اللي كنا نتكلم فيه قبل الفاصل، عمليا احنا قلنا روشيتا بمنتهى البساطة والوضوح ازاي أقدر أفعل تاني الزخم الثقافي المصري والزخم الفني المصري، وبالتالي ده اللي بيموت أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب الفكري. لكن هيبقى ما بين قوسين، هل ده ممكن يبقى مكلف ماليا؟ أنا هعين ناس وهودي ده هنا وهودي ده هناك، وقد يكون العائق اللي دايما يتحدث عنه الوجهاء والوزراء والحكومات، يا جماعة عندنا أزمة فلوس. أنا من أنصار هي وزارة خدمات، قولولنا وزارة تجيب فلوس، قولولنا دي ليها طريقة ودي ليها طريقة، ويصح الجمع ما بين الطريقتين.
2: طب خليني أستاذ يوسف أقول لحضرتك حاجة، هو وزارة الداخلية وزارة خدمية ولا وزارة بتدخل فلوس؟
1: طبعا خدمية
2: مش كده؟
1: طبعا.
2: أنا مش عايز أقول وزارة الدفاع، لأنه ها
1: هذه هي تدافع عن حدود الوطن وهذه تدافع عن داخل الوطن.
2: طيب بمعنى أو فكرة إن هي ما بيجيبليش فلوس يبقى بلاها وزارة داخلية؟
1: ما ينفعش.
2: طيب وزارة الثقافة عشان هي وزارة خدمية وما بتدخليش فلوس، بين قوسين ما بتدخليش فلوس، يبقى بلاها ثقافة
1: استحالة.
2: وبلاها فنون
1: استحالة.
2: طيب أوكي، بلاها ثقافة وبلاها فنون عشان هي مكلفة، بين قوسين اتقابلوا تطرف فكري، قابلوا أصله الناس بتقولك يا تكبرهاش قوي كده. أنا بشوف الولد الطفل اللي ماشي في الشارع ماسك مسمار وبيجرح في عربية ركنة، ده تطرف
1: طبعا.
2: ها الراجل طبعا. أو الست اللي بيرمي مش عارف
1: اي حاجه في الشارع،
2: كيس شيبسي فاضي في الشارع، انا بشوف ده نتيجه انه مفيش ثقافه،
1: ما هو ما شافش شيء جميل،
2: واخد بالك؟ بالظبط كده، هو مش متعود انه الشارع يبقى نظيف. طب هيتعود انه الشارع يبقى نظيف ازاي وهو ما عندوش حس فني؟ طيب أصله هو ربنا جميل ويحب الجمال، وربنا خلق كل حاجة حلوة
1: طبعا.
2: وحاجة جميلة، والإنسان بطبيعته جميل وبيحب الجمال وفنان وبيحب الفن. الكون ما هو إلا لوحة فنية، صح؟
1: صح.
2: لكن بيبقى في حد إحنا بننور له ونوضح له الطبيعة اللي المفروض يعيش فيها. هو مش عايز اقارن نفسي بسويسرا وفرنسا والنمسا
1: اقدم،
2: يعني احنا اقدم، احنا الفنون والثقافه عندنا اقدم، تبقى مفعله بره اكتر ما مفعله عندنا، عشان اصله مكلفه. لا هي مش مكلفه خالص، واحنا لسه متكلمين دلوقتي بنقول انه انا اقدر انتج او اطلع عمل فني، منتج فني بدون تكاليف، وانا مش عندي موظفين في قطاعات قطاع المسرح وقطاع الفنون التشكيليه وقطاع الاسر الثقافه و مش عندي فنانين معينين. طب الفنانين دول مش بينتجوا؟
1: اكيد.
2: طيب ما هو ده مكلف. طيب هو انا لما اعمل منتج فني اسمها مسرحيه مدتها ساعه وبقدمها لجوه أسور الثقافة بولاد أسور الثقافة بأطفال اللي مشتركين جوه قصر الثقافة، اللي كل طفل هيجيب بابا والده
1: ومامته
2: والده ووالدته واخوه او اخته، ها، والتذكرة ب10 جنيه.
1: غطي لي بس التكلفة
2: مش كده؟
1: انا مش عايز اكسب من وراها دلوقتي.
2: طيب
1: غطي التكلفة.
2: طب نتكلم في حتة تانية، انه انا ممكن اجيب فلوس ابسط الامور، بس هي يعني عشان نعرف ان هي فكرة ادارة. هي الاوبرا، دار الاوبرا مش بتقدم جواها منتج فني
1: طبعا
2: اسمه موسيقى، عروض اوبرا، عروض باليه، مش كده، اوركسترا
1: طبعا،
2: مش كل ده موجود، وكل ده بيتصور وبتسجل وبتحط في مكتبة الاوبرا.
1: ايوه.
2: طيب هو حضرتك اي قناة فنية ها في التلفزيون عبارة عن ايه؟ مش داتا ماتيريال، مش
1: طبعا
2: مش بتقول عليه ماتيريال،
1: محتوى،
2: محتوى او ماتيريال. طيب اذا كان في الاوبرا الداتا او الماتيريال او المحتوى عندي ببلاش موجود من خلال العروض اللي بتقدم في في الاوبرا فرق مختلفة، مش كده؟ عندي الماتيريال موجود ببلاش، ايه المشكلة والمعضلة ان وزارة الثقافة تعمل قناة؟
1: هل ليها تكلفتها وليها اجورها وليها حاجات زي كده؟ انا من انصار ان على سبيل المثال انا كمكان اسمي الاوبرا، اسمي قصر ثقافة، اسمي انا اقدر طول الوقت يا اما هجيب تكلفتي يا اما هجيب في شوية فلوس زيادة ان امكن. يعني كنا حتى انا كنت بدردش مع حضرتك اثناء فاصل، قلت انا النهارده لو عندي قصر ثقافه، مش القصر ده ليه جدول؟ والجدول ده انا عارف العروض اللي هتبقى فيه شغاله ازاي. طيب بعيدا عن هذا الجدول، انا عندي طول الوقت فرق بتاعه شبان بيغنوا، وفرق شبان عاوزين يعملوا مسرحيات، وفرق شبان عاوزين يصوروا فيلم صغير مدته ربع ساعه بس مش عارفين هيعرضوه فين. قول لهم تعالوا اتفضلوا واعرضوا عندي. والتذكرة هتبقى على قد الحال، العيال هتلاقي المتنفس اللي تعرض فيه، وفي نفس الوقت القصر خد فلوس. يعني احنا هندخل ناس ما نعرفهمش؟ يا سيدي اعرف العرض اللي هيتقدم عندك، لو هو غير مطابق لأي معيار أخلاقي لا ما تعرضوش.
2: لجنة مشاهدة، اعمل لجنة مشاهدة بس لأي عرض، اعمل لجنة مشاهدة. عارف يا أستاذ يوسف اللي بتحرك بتكلم فيه ده ايه؟ واحنا ها دي هي دي الإدارة الثقافية.
1: بس
2: احنا عبقرة يعني، انا وانت عبقرة يعني، فان احنا
1: حضرتك عبقرة انا لا
2: لا لا لا انت عبقرة لا فعلا. هي الناس اللي بتقعد على كرسي الادارة ها وبتدير الفنون والثقافة وبتاع، يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده صعب عليهم، بعيد تحقيقه. طيب في فاصل ولا حاجة ولا اكمل؟
1: لا لا خالص، هنكمل لحد الختام.
2: طيب حضرتك عايز اقول ايه؟ بتقولي ايه؟ اجيب هامش ربح خفيف او اغطي تكلفتي. مش كده؟ لا ده انا هجيب ربح، ومش هامش ربح خفيف، لا ده انا هجيب ربح كبير. بس امتى؟ لما حضرتك الاقي انه المنتج الفني مع الفنان بيتصرف عليه الفلوس بجد، مش على ال 25 30 اداري اللي هو انت متعرفش بيعملوا ايه. اصله انت عارف المشهد بتاع حبل للخروف وجردة
1: علشان نجيب الريحاني،
2: المشهد العبقري ده في الفيلم العبقري ده،
1: الشيء لزوم الشيء.
2: ايه فاللي هو حضرتك تلاقي مثلا انت بتعمل عمل فني فيه 10 فنانين
1: قصادهم 50 اداري
2: وده يجي لك بقى ايه استمارة عشان تمضي عشان المكافأة بتاعت ده مين ده؟ ده حضرتك اللي كان بيعمل أبو دم، ده اللي كان حضرتك اللي هو طب تعالى بقى قول لا، تعالى قول لا، ابقى قابلني لو عرفت تعمل،
1: لو عرفت تصرف المكافأة اهي.
2: لا ولو عرفت تعمل حاجة بعد كده، لو تقدم فني بعد كده، انك تقدم مشروع يتوافق لك عليه بعد كده. وانت لا، وانت فالإدارة شيء مهم جدا لا يقل أهمية عن الفن نفسه والثقافة نفسها.
1: دكتور سامح أنا مش عايز نختم الحلقة، بس هو الوقت هو الكارثة الحقيقية. يعني أنا لو في إيدي قلت الزمن ده نعمل عمايل وسوي الهوايل.
2: الحوار معك،
1: الحوار مع حضرتك ممتع لأبعد الحدود ومفيد لأبعد الحدود بجد والله. انا عايز اشكرك يا دكتور.
2: اهلا بحضرتك.
1: طهقناك مشوار.
2: شكرا.
1: والدنيا حر.
2: لا خالص خالص انا مستمتع جدا.
1: لكن نورتنا والله بجد وشرفتنا وافدتنا الى ابعد حد ممكن.
2: انا من الناس المعجبين بيك.
1: لا انا اكتر
2: بجد يعني. والله وبفكرك وبثقافتك وبجرؤتك وبالمدرسه باختصار بالمدرسه بتاعتك. فحتى حتى وان كان المدارس دي بتتعب صاحبها
1: ها طبعا
2: او بتتعب من يعتنقها بس انت بينك وبين نفسك راضي سعيد مبسوط.
1: انا مبسوط جدا مبسوط. لسه كنت اقول كده امبارح انا راضي عن نفسي جدا قوي خالص
2: بس.
1: ومبسوط وكلها 9 سنين وهنطلع معاش وانا هطلع معاش وانا مبسوط.
2: الصحه والله مش
1: وانا مبسوط
2: مش مش بالستين سنه على فكره
1: خالص
2: خالص. في ناس
1: انا هكمل شغل برضه.
2: في ناس عندها 30 سنه
1: وهناك في طوب الارض.
2: في ناس عندها 30 سنه وميته.
1: صح.
2: ميته ضمير، ميته قلب، ميته فكر، ميته ابداع. ها وفي احنا قاعدين اهو انا بقول لك عديت الستين وانت ربنا يديك الصحه وبتاع. لا ونقعد لغايه شهر جاي بنتكلم في الفن وبنتكلم في ازاي تاثير الفنون وازاي قد ايه مهم على المجتمع بتاعنا.
1: صح.
2: ها ده بالفن تخلي الطفل ما يقطعش كرسي مسرح. مش هيروح مش هيروح مسرح كرسي ميكروباص
1: استحاله.
2: ها
1: لانه هيبقى طفل بيحترم قيمه الاشياء طول الوقت وعينيه وودانه وذهنه ممتلئين
2: وقيمة
1: بالجمال.
2: وقيمة الجمال والنظافة والها
1: راجل ممتلئ بالجمال مش هيبوظ حاجة
2: مش كده.
1: يا رب يا مسهل. كل شكر مرة تانية للدكتور سامح صبر على وجوده معنا. شكرا جدا ليكم يا جماعة على حسن المتابعة. احنا لسه العيد الأسبوع الجاي هيبقى علومة الأربعة أظن. لا فاحنا معاكم يوم الحد إن شاء الله لو كلنا العمر في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموب كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
2: مصر تدين استهداف محيط محطة بركة للطاقة النووية بالإمارات وتؤكد تضامنها معها.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.
2: وزير التموين يؤكد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال فترة عيد الأضحى.
1: وزير الاستثمار يؤكد استمرار تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي.
2: وزارة المالية تعلن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026-2027.
1: وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبحثان الاستعدادات النهائية للتعداد السكاني لعام 2027.
2: وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها العماني تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان.
1: شيخ الأزهر يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزير العمل ومحافظ الأقصر يبحثان تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أحوال حجاج الجمعيات الأهلية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

مروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زي ما قالت يارا الاسبوع اللي فات هي اجازه واجازه طويله شويه، يلا خليها تنبسط وتفك عن نفسها وان شاء الله هترجع لنا يعني قريبا، هنقول لكم امتى. طيب النهارده معايا على الميكسر زميلي وصديقي العزيز ميدو. معلش يا ميدو، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ميدو زملكاوي، ف هارد لك لنادي الزمالك على خساره الكونفدراليه امبارح. وخلينا نقول بقى ايه ارقامنا، وعندنا شويه اخبار لطيفه، وعندنا داخلين كاس عالم وحاجات كتير كده. 015-595-1006 ده رقم الواتساب، و 383-5022 ده رقمنا الارضي، وطبعا facebook.com/نجوم FM. عندنا اخبار كتيره، خلينا نطلع اول فصل ونرجع نسلم عليكم.

0: لي ايه ما بتجيش ليه؟
1: انت جبت التليفون الجديد ده بيقوله بتمن عربية.
2: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: وما فيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون العشرين اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم سريعا على الناس اللي بعتلنا مساء الفل على اللي بيدي اجازات ليارا قلبك كبير برضو هارد لك لي انا كمان, ومساء الفل عليك انت وميدو يومك حلو يا مروان. دي نجوان مساء الفل عليك يا نجوان, معلش يا نجوان يعني هارد لك. حمد المصري مساء الفل عليك بعد بيسلم علينا. في كمان احسان عبد القدوس من اليمن مساء الفل بيقول مساء الورد على الاستاذ على الغيبة الاستاذة يارا. يوصل يا عبد القدوس. في كمان محمد مساء الفل. دور الناس اللي بعتن لنا على رقم الواتساب. عندنا اخبار كتير النهاردة وعندنا حاجات ليها علاقة كمان بالماتشات القادمة سواء كاس العالم او يوم الاربع ان شاء الله, فهنقول لكم عليها تباعا. 015-595-5000 ده رقم 015-595-5006 ده رقم الواتساب, و38-35-022 ده رقمنا الأرضي.

طيب احمد ربيع بيقول شفت بقى قلت لك قبل كده وما صدقتنيش الحلقه ملهاش طعم من غير بونبونيه بتاعتكم انتوا مش محسوبه من الحلقات. ده احمد ربيع. ماشي يا ابو حميد. اسلام سيد من الاقصر مساء الفل بيسلم علينا وبيقول كنت في اسكندريه ولسه راجع وبعيدا عن اني اهلاوي بس بصراحه عزمت الزمالك امبارح. ماشي المهم تعالوا كلوا معايا بالف هنا يا استاذ اسلام. في خلي بالك من الاستوديو من اللي خلي بالك من الاستوديو لو ومتعبك في حاجه ويارا مش موجوده خليك جود بوي. دي مين بقى؟ دي دكتوره وفاء شلش. ليه يا دكتوره وفاء؟ لا انا يعني ما تقلقيش انا باخد بالي من الاستوديو. هي بس يارا يمكن ايه تخلص اوراق ولا حاجه وهتبقى معانا ان شاء الله بعد فتره. اسلام بيقول مساء الخيرات عليكم يارا وحشتنا جدا. يا ترى احساسك ايه وانت لوحدك؟ مبسوط جدا الصراحة يعني سعيد ويارا مش موجودة الدنيا اهدى والطف. محمد رجب بيقول مساء الفل عليك يا محمد. بيقول الاحمر ياكل حتة منك ربنا يخليك يا سيدي. بيقول ايه ده يارا مش هنا؟ طب مش لعب. ماشي خلاص براحتك. طيب عايزين نقول لكم على حاجة ظريفة قوي من الحاجات اللطيفة. يعني دلوقتي تقدروا تخلوا الولاد يجربوا تجربة مختلفة جدا في مكان بيعلم كل الشغلانات اللي موجودة برة بجد. عاملينها للأطفال بس عشان يجربوا ويطلعوا الطاقة اللي عندهم. وابنك بقى عايز يطلع دكتور ممثل راجل أعمال مذيع أي حاجة أيا كان كل الشغلانات دي موجودة في أكتر وأكتر من كده كمان يمكن أكتر من 80 شغلانة في كيدزانيا القاهرة. كيدزانيا القاهرة هو موجود في كايرو فاستيفال سيتي. ودلوقتي يعني خلينا نسمع مع بعض الأغنية بتاعت كيدزانيا بس إيه يعني حقيقي تجربة حلوة وحقيقي الناس اللي بتروح وتتبسط هناك بيرجعوا لنا فيدباك حلوة قوي. فخلينا نسمع أغنية كيدزانيا القاهرة ونرجع لكم على طول.

0: شركة فينيا القاهرة الشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكتين. تعالوا نحققها سوا. كاتزينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأي.
1: خلي نجوم أف أم على طول معاك ونزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ما ويارا أجازة، الناس بعت اللي بتسأل على يارا، يارا أجازة هتبقى إن شاء الله موجودة معانا بعد العيد، بعد العيد إن شاء الله. مساء الفل يا أستاذ مروان، إيه الهدوء ده؟ عشان موظفتنا مش موجودة، وبعدين حضرتك وافقت ازاي على الاجازه؟ يعني لازم نسيب لها ايه فرصه كده، نشد ونرخي، ما يبقاش كله ايه شد شد شد كده. طيب، خبر لطيف الحقيقه. المتحف المصري الكبير يسمح لزواره المشاركه في تحدي الاكتشاف وتجربه الواقع الافتراضي. المتحف المصري الكبير هيسمح لزواره المشاركه في تحدي الاكتشاف وتجربه الواقع الافتراضي وزياره متحف الاطفال مجانا يوم 18 مايو، وده احتفالا باليوم العالمي للمتاحف. كمان الجمهور هيقدر يشارك في مجموعة كبيرة أو متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتجارب الإبداعية والعروض الحية والفعاليات المختلفة على مدار اليوم، احتفالا بدور المتاحف في جمع الناس والثقافات سويا. حلوة حلوة الفكرة. وعندنا كمان خبر تاني هنقوله بعد ما يعني بعد الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي، خبر تاني برضو ليه علاقة بفتح المتاحف مجانا للمصريين. طيب، على واتساب، اخبارك ايه في الجو ده؟ دي شروق، عرف يا شروق، مساء الفل. والله الدنيا حر جدا، درجات الحراره النهارده عاليه، فخلينا نقول لكم النهارده القاهره 40 الكبرى العظمى، الصغرى 23، اسكندريه 24 21، بورسعيد 27 22، اسماعيليه 35 20، شرم الشيخ 37 28، وسوهاج 47 28. يعني كان الله في العون الحقيقه. طيب، 015-595-5006 ده رقم الواتساب، هنطلع نسمع أغنية سريعة ونرجع على طول نستكمل أخبارنا.

يا مروان، جو برد ومطر. بتقول دي شيماء، بتقول انا في الطريق للشغل. شيماء انت بعت لنا من بره 00316. ده منين يا شيماء؟ قولي لنا اين. هولندا. اوكي ماشي يا شيماء، انت في هولندا. محمد رجب بيقول هو انا ينفع اروح كيتزانيا وابقى مذيع؟ طبعا ينفع تروح وتاخد التجربه، تجربه لطيفه على فكره والله، بتكلم جد مش هزار. المكان يعني نسخه طبق الاصل من نجوم اف ام، هتتبسطوا جدا، تجربه لطيفه مش مربوطه بالاطفال بس، يعني ممكن تشارك طبعا فيها، بس يعني تقدر تروح تتفرج وتشارك. طيب الخبر الثاني اللي ليه علاقه بالمتاحف هو فتح متاحف الاثار مجانا للمصريين ما عدا متاحف الحضاره والتحرير والمتحف المصري الكبير. احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، وزارة السياحة والآثار أعلنت موافقتها على دخول المصريين للمتاحف المفتوحة للزيارة مجانا الاثنين 18 مايو، وده باستثناء ثلاث متاحف بس، وهم المتحف المصري في التحرير، المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية. من أبرز المتاحف اللي بيشملها قرار الفتح المجاني يوم الاثنين متحف الفن الإسلامي، المتحف القبطي، المتحف القومي للحضارة، المتاحف الإقليمية المنتشرة في المحافظات، ودور وزارة الثقافة. وكمان أعلنت وزارة الثقافة عن فتح المتاحف الفنية والقومية مجانا في نفس اليوم، مع تقديم فعاليات ثقافية وورش فنية مختلفة. ومن أبرز المتاحف اللي بيشملها القرار متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، متحف راتب صديق، ومتحف عفة ناجي وسعد الخادم بمنطقة الزيتون، ومتحف أمير الشعراء أحمد شوقي بالجيزة، ومتحف طه حسين بالهرم، وغيرهم من المتاحف. حلو الحاجات دي، لو يعني في طبعا إمكانية ان الناس تروح وتدخل تتفرج على المتاحف دي هتبقى حاجة جميلة. يعني حمد المصري بيقول ايه يا ابني بطل بقى سيب مديرتك، مش عارف مين تقصد بيم بمديرتي، بس هي اكيد مش يارا. في منور الدنيا كلها ايهاب رادي، مساء الفل عليك، بيقول اجازة سعيدة يا يارا وترجع بسلامة. يا مسهل يعني ان شاء الله ترجع لنا بالف سلامة، لحد ما ترجع لنا بالف سلامة انا حظي واقع مع ميدو، بس هنعمل ايه، ابننا برضو ابننا. طيب 015-595-1006 ده رقم الواتساب، 383-5022 ده رقمنا الارضي.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
3: يا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
2: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات، مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026. أسرع بدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام TV، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم فام TV. تابعونا على x.com/نجوم فام.

0: بالإمارات وتؤكد تضامنها معها.
1: وزير الاستثمار يؤكد استمرار تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي.
0: وزارة المالية تعلن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026-2027.
1: شيخ الأزهر يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك.
0: وزير العمل يؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها أحد أهم أدوات التنمية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد الحرص على تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق التنمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
0: وزير التعليم العالي يشهد الإعلان عن استعدادات مصر لاستضافة النسخة 12 من دورة الألعاب الإفريقية الجامعية.
1: محافظ القاهرة يؤكد استمرار فعاليات شارع الفن أسبوعيا ضمن استراتيجية دعم الصناعات الثقافية والإبداعية.
0: مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يفتح باب التقديم لمسابقة القصة القصيرة الأربعاء المقبل.
1: وزارة الصحة تحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
0: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أنا معاكم الساعة الثانية من كلام في الزحمة، لسه معاكم مروان أدري ويارا جندي. أجازة هتبقى معانا إن شاء الله بعد العيد. خلينا نقول على مواعيد مباريات مصر الودية أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026. بيستعد منتخب مصر عشان يخوض مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم 2026، الأولى أمام روسيا والتانية وهي بروفة قوية جدا أمام البرازيل. الودية الأولى للمنتخب الوطني هتكون أمام المنتخب الروسي، هتكون يوم 28 مايو في استاد العاصمة الجديد. أما مباراة البرازيل الودية هتكون يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو قبل كأس العالم بأيام. حسام حسن بيفاضل بين 5 لاعبين خارج الأهلي والزمالك قبل إعلان قائمة كأس العالم. تقارير صحفية بتتكلم عن تركيز حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني على عدد من اللعيبة اللي ضمهم للقائمة. اللعيبة دي هي من خارج الأهلي والزمالك. خلينا نقول سريعا كده: خالد عوض، ظهير أيمن، طلائع الجيش، نصر ماهر صانع ألعاب بيراميدز، مصطفى زيكو لاعب بيراميدز، طارق علاء لاعب زد، حمزة عبد الكريم مهاجم شباب برشلونة الأسباني. القائمة النهائية 26 لاعب، بيفاضل الجهاز الفني حاليا بين عدد من الأسماء لضمها قبل إرسال القائمة الأولى في القائمة في أول يونيو القادم. إن شاء الله كأس العالم خلاص 26 يوم أو 25 يوم ويبدأ كأس العالم. فرج على كورة بقى زي ما الكتاب بيقول، فرج على كورة حقيقية، مش 22 واحد بشرطة بيجروا ورا كورة، يعني فرج على كورة جميلة. 015-595-1006 ده رقم الواتساب، و 383-5022 ده رقمنا الأرضي. فاصل سريع ونرجع على طول.

0: دلوقتي مع دبي فون قصد ببطاقات سي اي بي الائتمانيه لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصه واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنه نفس الثقه. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنان أبو في أجمد 7 ساعة 7 يوم الحد مع جيهان عبدالله.

0: الفنان أبو في أجمة 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب حماد المصري، بس يا حماد، بس يا بابا، بس اسمي محمد فرغلي وعامل 5% من التارجت اللي عليا، ادعي لي اكمله. مش يعني انت لو لسه انت الميعاد بتاعك الديوديت بتاعك اخر الشهر، فاعتقد انه 5% ده قليل شويه ولا ايه؟ يعني ميعاد تسلم التارجت، او يعني التارجت المفروض تخلصه امتى؟ ابعت لنا. نبيل حماد، مساء الجمال عليك، بعد بيسلم علينا. المفروض يأجلوا عيد المتاحف ويخلوه مجانا لاخر الاسبوع عشان نقدر نودي ولادنا، لان الفتره دي فتره امتحانات ويخلصوا الخميس. وجهه نظر برضو منطقيه فعلا. ده باسم همام، مساء الفل عليك يا باسم. في كمان محمد بيقول مساء الفل، وكنزي كمان بتقول منور يا منور يا باشا. يا كنزي ربنا يخليك، تسلمي. طيب خلينا نقول خبر برضو سريع عن محمد صلاح. محمد صلاح بيوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد الخسارة برباعية ضد أستون فيلا. وجه محمد صلاح رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول بعد الهزيمة الثقيلة أمام أستون فيلا برباعية، وأكد أن الفريق لازم يرجع لهويته الحقيقية كأحد أقوى الفرق المنافسة على البطولات. صلاح قال أن الرحلة اللي عاشها مع ليفربول ما كانتش سهلة، وأنه شاف النادي هو بيتحول من فريق مليان شكوك لفريق بطل بيحصد بطولات، وأضاف أنه دايما كان بيقدم كل اللي عنده عشان يساعد النادي ويوصل للمكانة دي. وقال كمان أنا شفت النادي وهو بيتحول من الشك للإيمان ومن الإيمان للبطولات، وده احتاج شغل وتعب كبير جدا. عمري ما قصرت في اني اساعد الفريق يوصل للمكانة دي، وما فيش حاجة بتخليني فخور اكتر من كده. اضاف ان الخسارة الاخيرة كانت مؤلمة جدا، وما تلقش بجماهير ليفربول، وقال انه نفسه يتمنى يشوف الفريق بيرجع تاني لفريق هجومي قوي بيخاف منه اي منافس وبيرجع يحصد بطولات زي الاول. صلاح كمل كلامه وقال هي دي الكورة اللي انا اعرف العبها، ودي الهوية اللي انا لازم ترجع وتفضل موجودة طول الوقت، وما فيش تفاوض على ده، واي حد ينضم للنادي لازم يتأقلم مع الشخصية دي. في نهاية رسالته صلاح شدد على ان التأهل لدوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي هو الحد الادنى بالنسبة للفريق، ووعد انه هيبذل كل جهده عشان يحقق الهدف ده. طبعا دي تصريحات احترافية من محمد صلاح تجاه فريقه اللي بيعاني، رغم انه اعلن رحيله في نهاية هذا الموسم. النهارده كمان قريت خبر يعني اعتقد انه حقيقي، او يعني شيكت عليه كده في كذا موقع. تشابي الونسو هيبقى المدير الفني الجديد لتشيلسي. تم الاتفاق مع تشابي الونسو انه هيبقى المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي. في كمان لسه عندنا اخبار، بس خلينا نرجع على طول نسمع اغنيه ونرجع لكم على طول نكمل بقيه اخبارنا.

طيب انت ليه مش بترد عليا؟ ده رقم الاخر 271. مساء الفل. ده دي مش عارف، مش عارف دي مين بس او ده مين، فابعت لنا او ابعت لنا اسمك. مساء الفل، ده رقم الاخر دي مونة، هي كاتبه كده. قول اللعبه تاني. لعبه ايه يا مونة؟ مفيش العاب، مفيش اي العاب بنلعبها النهارده. ابراهيم رقم الاخر 123. مساء الفل يا مروان، وديت يارا فين؟ احنا من اول حلقه ما سمعنا يارا اجازه يا جماعه، ما وديتهاش في حته اكيد، مش يعني يوم هخفي يارا حتى يبقى حرام. فيارا اجازه وان شاء الله هتبقى معانا بعد العيد. شيماء مساء الفل، بتسلم علينا. الرقم الاخر 144. مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ اول مره اسمعكم وابعت لكم، والله ده شيء يسعدنا. مساء الفل تبعت لنا على طول. طيب احنا لسه معانكم 3835022 ده رقمنا الارضي، و0155955006 ده رقم الواتساب.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على يوتيوب.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه معاكم خبر، يعني النهاردة طبعا بنحتفل بعيد ميلاد واحد من أهم نجوم السينما والفن المصري، وهو الزعيم عادل إمام اللي بيكمل النهاردة بالظبط 86 سنة، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. وعادل إمام بيعتبر حالة فنية استثنائية، هو ظاهرة أكتر منه ممثل شاطر أو موهوب أو كاريزما، لأنه هو كل الحاجات دي في بعض. حالة فنية أكتر حاجة بتميزها هي القدرة على التطور باستمرار، عشان كده هو لسه عايش بينا بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات وأراءه والقضايا اللي ناقشها كمان في أعماله الفنية، هموم المواطن المصري واللي كانت أولوية عنده في معظم الأعمال. عادل إمام قدر يقدم كل الألوان الفنية زي الكوميديا اللي طبعا درسها على إيد أستاذه فؤاد المهندس، للأكشن، للأفلام العظيمة اللي قدمها مع المخرج نادر جلال، والدراما والموضوعات الجادة مع السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد. حتى الأفلام الشبابية كان متألق فيها أكتر على كتير من نجوم الجيل الحالي. عادل إمام من الفنانين اللي عندهم استمرارية، ودي اللي خليته مرتبط بأكتر من جيل، يعني بجيلين أو ثلاثة، مش بس الجيل اللي ظهر وكبر معاه، لا ده كمان الأجيال اللي جت بعد كده في نهاية الستينات والسبعينات، ومسرحياته زي مدرسة المشاغبين، أنا وهو وهي، والواد سيد الشغال، وبعد كده مرحلة الثمانينات والتسعينيات واللي تألق فيها بشكل كبير، وكان في نجومية كبيرة تخطت حدود الوطن العربي بأكمله، وصولا لأفلام الألفية الجديدة وتحطيمها لكل الأرقام القياسية. حتى الأجيال الجديدة لسه على تواصل مع الزعيم عادل إمام، ولكن على طريقتهم الخاصة من خلال الكوميكس والميمز اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، وهو نجمهم الأول فيها بامتياز. عادل إمام عنده القدرة على الدخول في أي تحدي يقدر يكسر بيه الدنيا في المسرح، وبعد تألق فترة طويلة جدا جدا في السينما ومع تقدمه في العمر اختار أنه يدخل المنافسات الشرسة في الدراما التلفزيونية، مش كده وبس، وقدر كمان يتفوق ويلم فيها الأسرة المصرية على المسلسلات بتاعته. وقبل ما يقرر يبتعد عن الساحة الفنية، وبندعي له ونتمنى له ربنا يديله طولة العمر والصحة، ونفضل نستمتع بعماله وفنه الجميل. تحية كبيرة للزعيم عادل إمام، وكل سنة وهو طيب وعقبال مليون سنة. نطلع فاصل سريع ونرجع على طول.

طيب احنا وقتنا انتهى، ان شاء الله هنبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7. يارا اجازه هتبقى معانا ان شاء الله بعد العيد. فانا معاكم للاسف، معايا ميدو، بحبه يعني، صحيح بيضايقني بس بحبه برضو. على المكسر متشكرين يا استاذ ميدو، هنبقى معاكم بكره او هبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7 دقائق، وتبقى معاكم جيهان عبد الله وحلقه مختلفه ومتميزه من اجمد سبعه، وضيفها النهارده الفنان والنجم ابو، فهتسمعوا حلقه مختلفه تماما. اشوفكم بكره ان شاء الله، ويوم جميل عليكم.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السابعة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة الموجزة.

0: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تأتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة, حلقة لانترفيو نجمنا النهاردة على الهوى. هو صاحب سكة ومدرسة خاصة بذاته في المزيكا وفي اختياراته للأغنية. هو يعني تعرفنا عليه من خلال قنبلة غنائية حصلت فجأة في حياتنا, قدمت لنا نجمينا النهاردة بشكل كبير جدا وعظيم, نجاح كبير. أول ما تعرفنا عليه بنجاح عظيم جدا جدا جدا. ولما نيجي النهاردة نشوف نبتدي نفكر إيه أسباب نجاح هذا التراك اللي تعرفنا عليه بيه, اللي هو تراك ثلاث دقات, نقول يا ربي إيه سر نجاح هذه الأغنية, ده اللي هنعرفهم منه دلوقتي. لكن أنا أقدر أقول لكم في البدايات إن سر نجاح أعماله هو انه بيبقى نابع من ذاته. هو بيختار سكه لنفسه من المزيكا, سكه لنفسه من الكلام. موضوع الاغنيه اللي بيغنيها بتكون يعني حاله شغله باله, عايز يتكلم عنها وبينفذها بطريقته, بينفذها بشكل معين في مخيلته. هو له قناعاته الخاصه وله ذوقه الخاص في اختيار الكلام والالحان واختيارات اعماله, وامتى كل عمل بينزل وامتى كل عمل هتحبوه وهتستقبلوه. النهارده هو موجود معانا على الهواء عشان نعرف منه تفاصيل حاجات كتير, عشان نعرف منه احدث اصداراته. خلونا نرحب بنجم اول واحد حسسنا بثلاث دقات قلبنا, او لما بنقول ثلاث دقات فدايما بيقترن اسمه بدقات القلب او بالثلاث دقات الصغننين دول, لكن هم في معناهم كبار جدا جدا. زي ما قلنا نجم قدم لنا نجمات السينما اللي كلنا بنحبهم في عالم المزيكا, يعني قدم نجمات السينما في عالم المزيكا, خلاهم يغنوا, خلاهم يظهروا معاه, خلاهم يبقى عندهم تراك أغنية بنسمعها وبنحبها. صح الكلام ده ولا إيه يا عبد؟
2: ازيك جيجي؟
1: ازيك؟ انت عامل ايه؟
2: المقدمة اللذيذة قوي.
1: شفت بقى انت عملت ايه؟ انت يعني بجد يعني نجمات السينما ديت دنيا وناجحة وبتغني كمان في معظم الأحيان.
2: اختاري مين اللي جاي معاكي؟ هو مش جاي

0: يعني الاختيار ده بالنسبة لي مش بيبقى بتغني بشخصية. يعني كتير قوي ولما حد يجي لما اجي بقى انا شخصيا اغني في الاستوديو بقعد افكر واتعمق قوي طب اللي بيغني ده قصته ايه عامل ايه عشان خاطر ادخل في كاركتر اللي هو هنا في اداء
1: اداء تمثيل بس انها ان الفنانة كمان او السوبر ستار تغني دي برضو جديدة. شيرين تالي شيرين ما
0: شيرين لا شيرين شيكا
1: ما غنيتش خالص
0: تمثل تمثل
1: فبرضو انك
0: هي حبيبتي اصلا هترفض تغني حتى كانت
1: في أغنية مشهورة ومن أحدث يعني إصدارات أبو اسمها بيجي الليل وطلع في الكليب معاه النجمة شيرين رضا وهي شيكا حبيبتنا نوجه لك ألف تحية وبعت لك قلب كبير يا شيكا. قلت لها تغني؟
0: لا لا لا, لا, لا
1: ما اقترحتش حتى
0: لا لا مش حاجة بس عشان هو التراك ده معمول واحد بواحد بيغني في وحدته الوحدة فما كانش فيها
1: في خياله بقى
0: مساحة في خياله
1: وجات على بالك شمعنا شيرين؟
0: لان هي سلمى الكاشف المخرجه واحنا قاعدين بنشوف هنصور الموضوع ده ازاي طلعت ستوري لاين لذيذ قوي ما بين ان واحده يعني يجي الليل ده الميوزك فيديو ده طالع من بوينت اوف فيو بتاع شيرين ان هي جت الاماكن اللي كانت مفروض تبقى فيها موجوده معايا من سنين جاية تاني تفتكر ان هي خلتني امشي من غير ما تيجي ومعايا القطر يعني كانت ليها حالة كده فالشيرين كانت بتمثل دلوقتي وانا كنت بمثل التاريخ اللي هي بتفتكره او فلاش باكس بتاعتها يعني
1: وبلاك ان وايت والمود كان خطير
0: كان الصراحة انا من اقرب لغني قلبي هيجي الليل
1: بجد؟
0: بحبها قوي
1: يعني انا ما سألتش السؤال ده فانت قايل الاجابة
0: من اقرب ما قلتش اقرب بس من اقرب
1: لا عادة بيبقى كلهم ولادي وكلهم بحبهم
0: لا لا لا مفيش حاجة اسمها كده ما هتلاقي حتى في اعظم نجوم عندنا اكيد عمرو دياب مثلا بيحب حاجات وحاجات ما بيحبهاش عادل امام نفس الحكاية عمل افلام بيحبها وافلام ما بيحبهاش
1: طب بمناسبة الزعيم عادل امام النهاردة عيد ميلاده
0: كل سنة طيب طبعا يعني انا بديله طول عمره الصحة
1: بوجه تحية للزعيم عادل امام بقول له العمر كله ليك وهابي بيرثدي عقبال 100 مليون سنة تحب تقول له حاجة يا
0: ابو احب اقول له كل سنة وانت بخير وسعادة وصحة وهنا هو هرم يعني مفيش اي كلام اقدر اقوله عليه هيضيف لي خلاص النهاردة حبيبي بيتم 86 سنة ربنا يديله العمر كله ويفضل هو الهرم بتاع مصر الاكبر
1: انت اتقابلتوا
0: اتقابلنا 2012
1: في جي اف اف
0: بريفي لا لا خالص ما كانش جي اف اف جي اف اف اتقابلنا بس اتقابلنا كده في قعده 2012 قبل جي اف اف بكتير
1: اوكي
0: خمس سنين
1: اوكي
0: بس ات واز برضه بريف
1: هو ابو برضه انت من الحاجات اللي بنحبها فيك ان انت بتحب تعيد تقديم او تعيد توزيع حاجات من النوستالجيا شويه زي اهواك وزي في بيجي الليل برضه في يعني فما اعرفش ليه برضه جه على بالي ان انت لو حاله من حالات افلام عادل امام او الميوزك تراكس بتاعت عادل امام يعني في ميوزك تراكس كتيره زي المشبوه وغيرها
0: طبعا.
1: مشهوره جدا جدا
0: طبعا
1: جه في بالي فجاه ان انا حاسه ان انت ممكن تعمل حاجه كده
0: طبعا انا بحب
1: قوي عادل امام
0: اللاين بتاع انك تجيبي حاجه قديمه وتعيدي كتابتها او صياغتها فاهواك عملتها كده وكتبت انا الفيرسز او كتبت الاغنيه وغيرت حدوته اهواك لما في الاغنيه دي في نفس الحكايه في جي الليل عملتها مع الموسيقار العظيم من اقرب برضو الناس لقلبي فريد الاطرش يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي بس عملتها في كونتكس كتبت عليها حاجات وطبعا كل ده بناخد لايسنس من
1: شركات الانتاج
0: وعندي في اللاين ده كتير قوي بس عمري ما فكرت ان انا اخدها من مزيكة فيلم
1: عادل امام
0: صح قوي
1: يعني ممكن حلو. يكون انا صاحبه الفكره التراك الجديد اللي جاي لابو يا جماعه بصوا احنا قبل الحلقه قعدنا نقول هنبدا الحلقه بايه ونتكلمنا على احنا هنبدا الحلقه بايه صح وفي الاخر ولا عملناش ولا اي حاجه من اتفقنا عليها وابتدينا الحلقه ببيجي الليل هنسمع جزء صغير منها احنا مش هنسمع التراكات كلها عشان بس اتكلمنا عليها شويه صغنونه دلوقتي ونرجع عندنا مفاجاه تراك جديد هيتم طرحه حالا كمان دقايق اكسكلوسيف في اجمد 7 الساعة 7 احدث اصدارات النجم ابو تابعونا كمان دقيقتين وشاركوا معنا من خلال الواتساب على 015 595 1006

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@nogoomfm. انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: النجم أبو ضفنا على الهواء في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم FM ونجوم FM TV. كلمنا عن بيجي الليل وهنعرف منه تفاصيله وأسرار أكتر، لكن احنا دلوقتي عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا وهو سبق إكسكلوسيف للبرنامج لأجمد 7 الساعة 7 وليه نجوم FM. من خلال وجوده معنا النهاردة أبو قرر أنه يدينا هدية ويديكوا أنتوا كمان هدية كبيرة جدا جدا جدا، وهي أنه حيتم لأول مرة إصدار أو نسمع أغنيته الجديدة لأول مرة من خلال البرنامج دلوقتي حالا. أنا شايف أشكرك إزاي مبدئين، بقول لك thank you من قلبي على الهدية الكبيرة اللي أنت مقدمها لنا.
3: طبعا عملت كده أكيد، يعني على فكرة والله العظيم ما عمل كده مع أي حد غالبا أنت بس.
2: ربنا يخليك، thank you very much والله.
3: هي الفكرة كلها أن لما كلمتيني وحنيجي أنا هو كانت الأغنية بتخلص فقلت لا، هي لو جيجي كلمتني يبقى هي هتنزل اول مره عندك.
2: اوكي وقتها ده
3: وقتها، والنهارده على فكره هي هتنزل على اجمد 7 ولسه هتنزل على باقي البلاتفورمز كمان 4 ايام، فدي حاجه غريبه قوي، بس هو قرار من قلبي يعني مش
2: لا، هي هدايا ليكو ان انتوا هتسمعوها لاول مره قبل اي حد تاني في الدنيا. هدايا لمستمعي اجمد 7 الساعة 7 النهارده، هنسمعها بس في خلال الحلقه، بس هيتم اصدارها على يوتيوب. استنوها بقى عشان هي اغنيه خطيره يوم الخميس اللي جاي، وهتبقى اكسكلوسيف على نجوم FM كمان. ثانك يو لتاني مره على الاكسكلوسيفيتي لنجوم FM. اسمها ثانيه واحده ما غيش، اسمها ده وقتنا. زي ما قلنا ان ابو مشهور دايما ان هو بيحب يقدم اغنيه ليها موضوع غالبا ما بيكونش اتغنى او اتقال قبل كده
3: كتير، ما بيكونش اتغنى كتير او
2: كتير اقول لا، بتحب يبقى من الناس اللي بتقدم حاجه مختلفه. فده وقتنا اللي هو وقت ايه دلوقتي.
3: طيب، هي الحدوته بدات ان انا عندي اخويا ابنه الكبير اتخرج السنه اللي فاتت، واختي ابنها برضو ياسين، يعني يوسف اتخرج السنه فاتت وياسين بيتخرج السنه دي. فجاء في مخي طيب ما احنا لحد دلوقتي لما بنيجي نتخرج او لما اي حد بيجي يتخرج ما عندناش غير وحياه قلبي وافراحه،
2: اغنيه عظيمه
3: بموت فيها طبعا. حلوه قوي يعني. بس حسيت انا عايز اعمل اغنيه للتخرج. فكلمت شادي حسن ملحن كبير حبيبي، قلت له شادي انا جات لي فكره عايز اعمل كذا كذا، جالي عملنا ورك شوب، بعد كده عدى عليا كتبت الكلام وشادي لحن، بعد كده عدى عليا الشاعر رمضان محمد صاحبي برضو حبيبي سمعناه، فراح مشارك في الكتابة، فطلعت فرحت للموزع برضو حبيبي فيصل فؤاد، وعملنا التراك ده لكل اللي بيتخرجوا. وحسيت ان هو اهم حاجة في سمة التراك ده ان يبقى فيه حتة ان كلنا مع بعض في الحدث الجلل ده. فعشان كده هتلاقي في التراك لما يشتغل اني ما اخترتش ان انا ابقى طول النهار انا اللي بغني لوحدي في التراك، بل بالعكس كانت روح المجموعه كلها مع بعض. عشان كده
2: يعني هو التراك معمول للفرحه
3: طبعا،
2: لفرحتنا، بيعبر عن فرحتنا وقت التخرج، ودي لحظه في عمر كل انسان يا جماعه يعني لا تعوض. لا تعوض، يمكن طبعا. يمكن اي حاجه تانية ممكن تتكرر، الجواز، العيد ميلاد، الحاجات دي. الجواز بتتكرر تاني تفتكر يا ابو بعد الشر ولا الجواز بيكرر ولا بيكررش يا جماعه؟
3: لا
2: وحياتك بتكرر. لكن التخرج ما بيتكررش صح، يعني لحظه التخرج دي ما بتتكررش، فهي لحظه واحده في العمر بتحصل لاي حد فينا لكلنا. فكل الناس هتتفاعل بالاغنيه دي من الشخص اللي بيتخرج واهله وصحابه
3: طبعا،
2: صح، وقرايبه.
3: واحنا بنعمل الاغنيه دي كان مهم قوي عنصر الحماس بتاع التخرج، ان بس كان مهم قوي عنصر الايموشنال. في عنصر عاطفي جدا جدا في الكتابه وفي اللحن سنه ورا سنه ما بيننا عشره هنفتكرها. يعني اغنيه معموله بكرافتنج حلو قوي يعني ان شاء الله تعجبكم.
2: وبنوتك لما تيجي تتخرج هتعمل لها ايه؟
3: هعملها ايه؟ بصي بيني وبينك انا عندي على الليسته
2: يعني انت دول لاولاد اخواتك
3: يوسف وياسين. وبعد كده لقيت ان في البايب لاين بقى في ملك برضو وفي ليلى
2: كل دول عليهم الدور
3: وهاشم ابني وليال بنتي. قلت دي كل ليهم هم كلهم بقى لحد ما اتخرجوا. ومحدش عارف بعد ما الاي اي يكتسح هيبقى في اصلا تخرج ولا هنشوف ده موضوع
2: هيبقى في اصلا تخرج ولا هيبقى في اصلا ناس بتغني ولا لا وفي مذيعين ولا يعني لا غالبا اللي هيبقى في مذيعين ولا في ناس بتغني مش هيبقى في حاجه يعني مش عارفين. طيب التراك دوت يعني انت كنت من شويه قلت بيجي الليل انه ده تراك خاص له معزه خاصه عندك في قلبك. التراك ده احساسك بيه؟
3: لا التراك ده انا متحمس له وحبه جدا جدا ومتاكد ان هو يعني مؤمن ومتاكد ان هو هيبقى بيشتغل في كل حته. لان هو تراك معمول فعلا لانسايت مهمه قوي التخرج وان انا اعملها لاولاد اخويا وابن اختي اللي بيتخرجوا دلوقتي. فمعموله من القلب قوي ومعموله الهدف لذيذ قوي فانا متاكد ان هو هيكسر.
2: فاميلي معموله اغنيه عائليه كده. طيب احنا دلوقتي في موسم الامتحانات الطلبه اصدقائنا الطلبه والطالبات والجين زي بقى والجين الفا والحاجات اللي المصطلحات اللي احنا مش يعني مستحدثه جديده علينا. فاحنا كده كده بنقول لكم يعني افرحوا بالاغنيه دي وافرحوا بنجاحكم وافرحوا بتخرجكم وافرحوا بانه يخلصوا امتحاناتهم. عايز اقول لهم حاجه؟
3: لا عايز اقول لهم ذاكروا قوي وركزوا وافرحوا قوي باللي هيحصل وما تاخدوش الدنيا جد قوي. يعني ذاكروا جامد بس العبوا جامد وبسطوا جامد. وانتوا داخلين على بعد التخرج ده موضوع تاني خالص خالص خالص. هيحتاج ان يبقى عندك ساعة وصبر وحاجات بس لعبة الحياة حلوة هتتبسط.
2: بس ان الانسان ياخد الحياة جد قوي في كل الاوقات دي مش حاجة لطيفة صح؟
3: خالص خالص
2: يعني لازم
3: الحياة جيم. الحياة لعبة. يعني جيم انا بحس ان هي اكسبيرينس بنعدي بيها مشاعر. فعيش كل المشاعر. يعني في ناس تركز قوي في شغلها بس ما تعيش مشاعر الاب او مشاعر الزوج او مشاعر الصاحب. هي انت موجوده عشان تكسبيرينسي مشاعر مختلفه في حاجات مختلفه. فانجحوا بس ما تخلوش شغلكم ياكل حياتكم. بس
2: هنسمع مع بعض دلوقتي لاول مره في اجمد 7 الساعه 7 ده وقتنا احدث اصدارات ابو اللي بيدينا الهدايا دي اكسكلوسيف للبرنامج ولنجوم اف ام وليكوا لمستمعي نجوم اف ام ولكل الناس اللي بتمتحن وداخله على تخرج اليومين دول. ركزوا في الاغنيه كلامها حلو لحنها فيها روح الفرحه والجماعه وقولوا لنا رايكم. مهم جدا بعد ما تسمعوا الاغنيه ابعتوا وقولوا لنا شاركوا على 015 595 1006.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: ده وقتنا، ده الريليس الجديد او الاصدار الجديد للنجم ابو. ضفنا النهارده على الهواء في اجمل 7 الساعة 7 لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. سمعنا الاغنيه، احنا اول ناس نسمعها في اي في الدنيا دي كلها، والاغنيه هيتم اصدارها يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، تكون موجوده في كل مكان واكسكلوسيف على نجوم اف ام. ثانك يو فيري ماتش، الف مبروك.
4: الله يبارك فيك.
3: ده وقتنا، حسستنا فعلا باحساس الاحتفاليه، الفيستا زي ما بيقولوا، لا تسليبريت يعني. وانت بقالك فترة، او انت لما كلم يعني اسمك بيذكر ابو، فاحنا دايما مقرون اسمك بالاحتفاليات والاغاني المفرحة والمبهجة، يمكن عشان من ايام 3 دقات.
4: لا، ويمكن انا بميل اكتر في معظم الريبرتوار بتاعي بيبقى مايل اكتر للبهجة، حتى لو كلام حزين بيبقى اللحن دايما شايل لحن لذيذ يعني. فيمكن عشان ده.
3: انت بتحب فكرة الاحتفالية والانبساط والانطلاق، الاغنية كلها انطلاقة كده وفرحة.
4: اصل خلي، لا بالذات ده وقتنا، هو دي، هو انا وانا بعملها متخيل اللي بيسمعوها حاسين بايه وبيرقصوا ازاي. حتى في اللحن كان مثلا شادي وهو بيلحن اقول لا انا عايز البادي موفمنت دي في اللحن، ونفس حكايه مع فيصل بقى الموزع. فهي انا تخيلت الناس هيبقوا عاملين ازاي والمومنت عامله ازاي، وبناء عليه عملناها مولعه كده، هايبت اب بطريقه جامده.
3: اوكي. انت في حفلاتك وفي يعني في الايفنتس اللي بتغني فيها، استقبال الجمهور بتبقى حاسه ودايما بيطلب منك انهي اغنيه اكتر واحده بخلاف 3 دقائق؟ يعني احنا عارفين ان 3 دقائق دي مايلستون، او هي في حته وبقيت اي حاجه تانية في حته تانية، صح؟
4: ده حقيقي.
3: عرفنا نعدي مرحله 3 دقائق، عرفنا ننجح بعديها يعني نعمل تراكس ناجحه زي 3 دقائق.
4: طبعا. انا خليك، فكره اللي يتقاس بالفيورشيب ده موضوع مشكله كبيره جدا. لان هتلاقي مثلا تراكس زي ملك الفبركة، زي هالليلة
3: تكتك، زي فبركة والتكتكة والانتكة ولا كده.
4: لا مش تكتكة خالص،
3: مش في انتكة ولا في حاجة بحطها على المرة الجاية.
4: انت حلوة. في تراكس كتير قوي الى حد ما، تراكس حزين، تراك حزين، يعني كل واحد بحالة. عديت اكيد مرحلة 3 دقائق دي، بس لسه حدث، زي ما بقولك، زي ما الناس تقول مثلا على ايجلز هوتيل كاليفورنيا، بيقولوا على بيتلز يستدي، دول عاملين 5000، بيقولوا على عادل امام 10 افلام وينسوا باقي 500. يعني دايما الناس بتحط حاجه في بالها، بس انا الحمد لله لا، تخطيت 3 دقائق بكتير. فتلاقي دايما الناس بتريكوست حاجات هالليله مثلا.
3: هالليله احنا ما انا جاي المشوار ده من بعيد علشان اتكلم على هالليله. لا يعني شوف انا جاي منين، واخد طريق طويل يعني. أيوة. طريق طويل عشان اتكلم على هالليل. ايه بقى الفرحه والناس، ولما انا لما بسمع اغنيه هالليله دي بشوف حاجه يعني غير اللي بحس احساس الفرحه، بشوف قدامي تجمع من ناس كتير كلها فرحانه بتتنطط ومزقططه، وبشوف بالونات وورود. أيوة. وانطلاقات وحاجات كده، صح؟
4: ايوه، ما هو ده اصلا كان اساس التراك يعني. هو حتى واحنا بنسجله كان تجمع ناس كتير في اوضه واحده، وكلنا بنرقص واحنا بنهتف الليله هنعمل هالليله. هي الحدوته بتاعت هالليله لذيذه قوي. دكتور طارق نديم ده صديقي، هو كان هو طول عمره كان من جيل السبعينات، المزيكات بتاع السبعينات بقى، وقت بقى البلاك كوتس وقت وبعد كده الحياه اخدته، وبقى علاقته بالمزيكا ان هو بيلعب مزيكا ولحن قبل كده لحن للهضبه اغنيه اسمها حبيبتي ونزلت ونجحت جدا. وتاني حاجه ليه كانت هو الليله، هو كان سمعني الاغنيه دي وهي معموله بطريقه اوركسترال كده، اوركسترالي
3: كلاسيك
4: كلاسيك، وكان كلام اللي عليها كلام عن الحب وحاجات دي، بس انا ما سمعت الحته بتاعت را لا را لا لا را لا لا لا رحت على طول قايل والليله هنعمل الليله، وبدات اكتب الاغنيه على اساس هو مدياني ان هي حاجه حنينه قوي،
3: كان ليها كلمات يعني، كان ليها كلمات
4: لحد
3: كان يعني مكان الليله هعمل الليله، دي كانت ايه الكلمات؟
4: مثلا كان بس انت حبيبتي تحبيني حاجه زي كده، حاجه دي.
3: اوكي،
4: فطبعا لما كتبت الكلام كلمت بقى محمد شفعي حبيبي، اشتغلنا مع بعض كتير الشعر، وجاء وقعد معايا وخلصنا كتابه احنا مع بعض في التراك ده، وبعتيها بعتها بقى للدكتور طارق ملحن. ولما سمعها صدم شويه، صدم عشان هو كان في خياله اللحن ده رايح حته ثانيه خالص. واربع ايام كده اختفى ورجع كلمني قال لي يلا نعمل الليله، يعني اخذ صدمه بعد كده رجع حب الاغنيه وكسرت الدنيا.
3: كان اسمها ايه قبل الليله؟
4: لا مش فاكر، حاجه شعريه جدا. مش فاكر حاجه، كانت رومانتك قوي يعني.
3: يعني انت كعادة ابو شخصيته واختياراته الفرحة، فاخد الاغنية من سكة الكلاسيك او الهدوء الى سكة الاحتفالية.
4: اقولك حاجة، انا دايما بعمل المزيكا كاخراج. انا المخرج لازم يبقى عنده رؤية هيسرد الحدوتة دي ازاي. فانا لما بلاقي هوك، يعني الهوك اللحني بتاع تا تا را را را را را را، ما قدرتش غير ان انا اقول اللحن التصاعدي الرائع ده يتحط عليه ان احنا هنعمله، يعني حسيت ان هي دي، هو ده الكلام المفروض خلق اللحن ده. فبقعد امشي وراه لحد ما اوصل الرؤيه بتاعتي اللي عايز اعملها في التراك، والحمد لله كسرت الدنيا.
3: فجاه حسينا ان اتولدت كبيره الاغنيه دي، اتولدت ناجحه. على ما اعتقد ان انت ما كنتش متخيل هذا النجاح الفظيع للاغنيه دي، صح؟
4: بصي بالذات هالليلة كنت متخيل النجاح،
3: يعني هالليلة كان عندك احساس،
4: لان زي مثلا نفس ده وقتنا، انا متخيل نجاح ده وقتنا جدا.
3: هتعدي هالليلة؟
4: مش فارقه معايا الارقام، بس هتوصل للناس وهتحسها في اللحظه اللي هي اتكتبت عشانها. يعني ده وقتنا بتاعت التخرج، هل وانا بتخرج لما اسمع الاغنيه دي هبقى بجد متحمس ومش مصدق نفسي؟ هيحصل. كل ايموشن معمول في الاغنيه دي هيوصل لك وانت بتعملها. هالليلة لما تيجي تغني في الفرح هي بقت الاند، يعني بقت الاغنيه اللي بيخشوا عليها في الافراح كلها، او اللي بتتلعب كتير قوي في الافراح يعني. فهل الناس وهي بتغني الليله هنعمل الليله هتبقى حاساها؟ وهل هما بيغنوها وبيرقصوا نفس الرقص
3: اللي انا؟ لا، هما مش بيرقصوا، هما بيتنططوا. يعني في فرق بين الرقص، الرقص طبيعي، لكن التنطيط الاغنيه دي بتعمل حاله من التنطيط.
4: هو ده اللي كان بيحصل واحنا بنغني انا والباند حوالين المايك، بنقول والليل كلنا كنا بنتنطط،
3: فيها باور كده
4: قوي. فهو كنت عارف ان هو دي فرشور اللي عايز يحس بالليله هيسمعها وهيشغلها. بس الحمد لله نجحت نجاح ساحق يعني.
3: بس بقت جنبه وعدت وشبه وزي ثلاث دقات،
4: مع ان ما اعرفش انا. بص
3: ازاي دي بقت جنب دي عادي كده منتهى السلاسه؟
4: ما انا مش بقيسها كده. يعني انا بحس ان كل حاجه حتى ثلاث دقات انتشارها الكبير ورواجها الخطير ده، لكن انا على بالي انا وتامر حبيب ويسرى ما كانش يعني كنا عارفين هي هتنجح، بس هي الارقام دي معادله ليها علاقه بالتراك ونزل امتى وكانت ايه الحاله العامه للناس يعني. فدايما لا ابالي بالارقام
3: لحد دلوقتي، مش فارق معاك يعني لو جابت اي اغنيه، لو جابت ارقام ماشي، ما جابتش برضو ماشي.
4: طبعا بيبقى في بقى بلاننج وفي تيم وفي ان احنا نحاول نوصلها كميديا اند ماركتنج الاعلى حاجه، بالذات انك عندك في اليوم بينزل فوق النص مليون تراك في العالم يعني، او يمكن اكتر بكتير. فانك تكترو يعني، انك تطلعي نفسك من خلال هذه زحمة والضوضاء، لازم تبقى منشنة على تراك هيشتغل في مناسبات معينة.
3: وانت نشنت بقى،
4: نشنت يا فلاح.
3: نشنت ونشنك. نجح. خلونا نسمعه الليلة، خلونا نفرح يعني. اسمع الاغنية دي ما ينفعش حد يسمعها يكون في اي وضع، زعلان، مكتئب، مشغول، مش واخد باله، هيسيب اللي في ايده وهيعيش الحالة بتاعت الفرحة والانبساط له الليلة. اسئلتكم لابو سريعا، شاركوا معانا وابعتوا لنا على 0155955106.

0: دي حليلة الأغنية برضو الأكثر طلبا في كل حفلات أبو حاليا. وهو طبعا أبو نجمين على الهواء الكل انضمونا من جديد على نجوم أفام ونجوم أفام تي في في حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة سبعة. وسمعنا من دقايق تراك جديد أحدث إصداراته وهو بعنوان أنا عشان الاسم بس
1: ده وقتنا
0: ده وقتنا
1: إكسكلوسيف
0: على نجوم أفام وفي أجمد سبعة. يا رب تكونوا سمعتوا الأغنية وفي انتظار آرائكم واختياراتكم وأسئلتكم كل أبو على الواتساب على 0155955100. إيه رأيكم في هليلة؟ إيه سر النجاح هليلة؟ هل الصفارة اللي بداية الأغنية زي الصفارة بتاعت 3 دقائق؟ لا أنا في حاجة في الصفارة
1: هو بتقعد تقول أنت سر نجاح في الصفارة.
0: أيوة في
1: عندنا الصفارة. نظرية يعني عندي الأغنية نظرية. بتبدأ بصفارة بتنجح.
0: أنا أثبتت نظريتي أن هليلة ابتدت بصفارة وهليلة نجحت زي 3 دقائق. أنا أعمل إيه بقى في النظرية دي؟
1: مش عارف هنشوف.
0: إيه اللي خلاك برضو تبتدي الأغنية دي بصفارة؟
1: هي كانت بداية أنا كان إحساسي متخيلها إن دي اللقطة دي اللي هي تنزل فيها فستانها طولي فستانك الأبيض فكنت عاملها كده كلاسيكال كده شوية وحسيت الصفارة هتسيرف اللقطة دي بس إخراجيا كان هو ده الفكرة يعني.
0: من فكرة الفيستا والكرنفال والاحتفالية داخلين على كاس العالم وكورة وفي دلوقتي طبعا دوري شغال وانت اهلاوي ولا زملكاوي ولا او ما عملتناش اغنية للرياضة ليه؟
1: لا هقول لك
0: قولي بقى كل بص في 5 اسئلة اهو جاب 5 مرات
1: كاس العالم ده كاس عالم
0: جاب 5 مرات
1: حاسه هيبقى كاس عالم غريب قوي في ظل الظروف اللي بتحصل في العالم ده دلوقتي فمش متاكد ان هو ممكن يحصل الصراحه يعني
0: لا هو هيحصل يعني
1: مش بصي
0: انت عندك شك ان ممكن يحصل
1: ما اعرفش بس الموضوع ملتهب جدا عالميا يعني فمش عارف بس طبعا ان شاء الله مصر انا متفائل جدا بالكابتن حسام حسن جدا وبتشكيله قويه جدا من اللعيبه فحاسس الفريق ده لو دخل كاس العالم بجد هيشرفنا لاقصى حاجه يقدروا يعملوها ده 1000000%. أما عن الأهلاوي ولا زملكاوي بجد بجد أنا مولود في بيت كله أهلاوي وأنا أهلاوي بس من نوع الأهلاوية اللي بيفرحوا للزمالك يعني لما الزمالك
0: اللي روحهم رياضية يعني في أهلاوية روحهم رياضية في حاجة اسمها كده
1: بيني بتشوفي الزمالك
0: احنا برنامج ده كلام برامج صح
1: والله العظيم اسألي أمير مرتضى أمير مرتضى أنا قابلته
0: يعني في أهلاوي بيفرح إن الزمالك كسبت
1: يعني بجد يعني بالذات لما يكون الفرقة بتاعتنا مش بس طبعا طبعا دايما تشجيع هيبقى للأهلي لكل حاجة طبعا
0: زعلت كل الناس
1: بالظبط كلهم أنا هشجع مزارع دينا
0: كلهم زعلوا
1: لا بس دي الحقيقة ده طريقتي في الكورة يعني بحب أقول الأهلي بس بحب برضه الزمالك
0: بما ان انت زي ما بتقول متفائل بالمنتخب ان شاء الله وبنتمنى التوفيق لمنتخبنا طبعا اكيد في كاس العالم فمفيش مشروع ان انت تقدم اغنيه تشجع بيها المنتخب
1: هيحصل هتلاقي اغاني كتير جدا نازله كل براندز هتجيب ناس تعمل اغاني للمنتخب
0: انت لا
1: هتحصل لا انا عملت قبل كده في حدوته من غير حدوته براند يعني كان كاس العالم برضو 2018 وفي براند قال لي ابو عايزين نعمل اغنيه كده فالمهم رحت عملت اغنيه اسمها اتفرعن اللي هو بقى اتفرعن وسط العالم وري الناس ايوه انا مصري واصلي وبلدي كده يعني كلامي ولحني وكنت واخداني العزة قوي كده طبعا 2018 منتخب لم يحالفه الحظ في اي وقت في شوط ما كسبناش خسرنا كل حاجة وخرجنا بره كاس العالم قاعد مع صحابي بقى بنتفرج على ماتشات تانية خالص بقى ليتر بقى احنا خرجنا ومتضايقين وجاب بريك على قناة على بين سبورت جات البريك بتاعتها وراح على طول اتفرع عن وسطي فكل بقى يبص لي وقاعد بصص على
0: بص في حتة تانية غير الموضوع بسرعة وقلب القناة
1: فالمرة دي هكتب اغنية ليها علاقة مش هننفخها قوي يعني
0: ايوه بالظبط كمان ما تكبرهاش ما تكبرش منك قوي
1: توسع
0: بالظبط طيب والله ده خبر برضو اهو ان هو ابو هيعمل اغنيه ليها علاقه بالرياضه او يشجع بيها المنتخب صح ده خبر ولا ايه
1: غالبا ماني ما بحبش انا ادخل في الزحمه المعينه دي بس ممكن
0: لا بص انت داخل في الزحمه كده اللي احنا داخلين موسم الصيف
1: لا الزحمه بتاعت الصيف دي اللي هو كل حد بيعمل حاجه بتاعته ودي انا مستعد لها جدا ان شاء الله هيبقى موسم قوي بتكلم زحمه بقى ان احنا نقول نفس الحاجات عشان الحاجات تحصل لا هنشوف ممكن اجيبها من انجل تاني خالص
0: بالظبط وده اللي احنا متعودين عليه منك
1: ان شاء الله
0: موسم الزحمة جاي خلاص، أو إحنا خلاص دخلنا فيه تقريبا موسم الصيف، وهو الموسم الأعلى في تاريخ الموسيقى. ده معروف إنه معظم أو كل الفنانين بيستنوا موسم الصيف عشان يصدروا أغنياتهم وألبوماتهم وكده، وإحنا على موعد مع طبعا إصدارات لألبومات لنجوم. وأبو كمان العصفورة قالت لي إن أنت عندك إصدارات خطيرة حوشها للصيف.
1: عندي إصدارات قوية قوي قوي قوي إن شاء الله السنة دي، والإصدارات دي يعني هتفاجئ ناس كتير قوي.
0: يعني في ناس بتقولك لا بليش دعوة بقى بالمعركة دي، أبعد أنا خليني في حتة لوحدي، وفي ناس بقى مصممة تنزل في وسط التحدي الأكبر هو موسم الصيف. أنت من الناس اللي بتحب التحدي؟ أيوة طبعًا. طبعا تبقى طبعًا. مشارك ومتواجد.
1: أيوة طبعا. لا مفيش، بص اللي بيتفادى حاجة أصل يعني، ما هو المزيكا لازم تبقى موجودة وكل حد بيإكسبرس بطريقته. يعني هتلاقي الهضبة له طريقته وأسلوبه معينة، هتلاقي ناس تانية مش حاول. أنا على فكرة متحمس قوي لألبوم حماقي، متحمس قوي لألبوم حماقي اللي نازل ده، وبحب مقدما أهنيه وهو وكل صناع العمل، لأن حماقي مستنيين له الألبوم بقالنا شوية، وأنا عارف إن هو عمل شغل جامد قوي قوي هو الصناع، فمتحمس قوي لألبوم دوت، وبقوله مبروك مقدما. نرجع بقى لمرجعنا، اللي بيتفادى المعركة مش يعني ما يبقاش في الشغلانة، لأن هي الموضوع كله ما فيهاش معركة أصلا. هو أنت ممكن تسمعي ده وده وده وده ورا بعض، دي جي ممكن يحط ده وده ده، فما فيهاش معركة أكتر. ما فيها أن ده الشخص ده في الصيف يبقى صوته كده، وكل حد حاجة مختلفة.
0: طيب نسمع جزء من توبة، ولو في دقيقة تقول لنا حاجة عن توبة عشان نرجع نشوف بقى ايه اصدارات ابو الجديدة اللي نازلة في الصيف، واللي هي كمان يعني ايام قليلة جدا. قول لنا بس حاجة عن توبة.
1: توبة من التراكات برضو اللي بحبها جدا، هو مصري قوي قوي قوي قوي قوي، الحان محمد حمزة وتوزيع رامي سمير، وهي هو لحن فولكلوري رائع، يعني مش فولكلوري ان هو اتعمل بكده، بس هو اللحن الميجر زي ما الناس هتسمعها، وبرضو فيها حتة
0: طبع شرقي بقى غير الطبع الغربي. ومزاجنجي
1: مزاجنجي
0: يلا بينا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
2: يا أنا يا أنا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
1: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
1: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه موجود معانا على الهواء النجم ابو مشرفنا النهارده في حلقه خاصه من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وفي احنا فاضل لنا 3 دقائق بالظبط على نهايه الحلقه, لكن في اغنيه مهمه جدا ان احنا نقف عندها ونتكلم عنها دلوقتي. الاغنيه بتعبر عن حال الاحداث اللي احنا بنعيشها حوالينا دلوقتي, وده انا مش قادره افهم. ده اللي انا اعرفه منك يا ابو, ازاي انت ده كان حال التنبؤ ولا ولا كان معلومات ولا ايه؟ الاغنيه اسمها الحرب العالمية, وبتتكلم عن الأحداث اللي بتحصل السياسية العالمية حوالينا دلوقتي, والنووي ومين دول ايه اللي في بينهم مشاكل والحاجات دي كلها.
2: بس هي
1: يعني ايه اللي حط ده في اغنية؟ يعني
2: انا قصة الاغنية عامة هي واحد بيقول كل العبس اللي بيحصل حوالينا, وفي الاخر بيقول لحبيبته في السينيو يعني ما تحبيني والنبي يحبيني, سيبك من العالم حبك ده نطلع عيني. يعني هو خايف العالم يخلص قبل ما يحبها وتحبه. فمن خلال هذه القصة الحب المعينة الفكرة كلها كانت ان انا اذكر كل العبس. فانا بدأت اكتب فيها وقت الكورونا ولحنتها وكتبتها وقت الكورونا عن كل العبس على الكورونا والفاكسينيشن وبتاع. بعد كده ما نزلتهاش عشان خاطر كانت ايام كئيبة جدا. فقلت بقى اعيد صياغة كل العبس اللي بيحصل, سواء الحروب اللي بتحصل حوالينا بالمناظر اللي بنشوفها التمثيلية دي, على الـ AI بالروبوتس باللي هيحصل في البني ادم, وحطيتها في قصة واحد هيموت حبيبته تحبه قبل العالم يخلص.
1: يا شيخ حرام عليك. انا ما عنديش تعليق اقوله لك غير يا شيخ حرام عليك. يعني لو
2: روح يا شيخ
1: روح يا شيخ. يعني لو في واحد بيحب واحده عمل لها اغنيه بيتكلم عن النووي والنووي والسياسه وامريكا والصين جماعه ايه الحب الغريب ده؟
2: فكتبناه وشاركني في الكتاب.
1: هو ده الحب اللي اسمه الحب المشتعل. مين بقى اللي كتبها؟
2: انا كتبتها وشاركني برضو محمد الشافعي فيها والحاني وتوزيع منير مهر.
1: طب يعني يرضيكوا يا جماعه ان احنا هنختم حلقتنا على اغنيه اسمها الحرب العالميه؟ يرضيك كده؟
2: والله هتحبوها حب.
1: يرضيك كده
2: بس
1: يعني
2: ما تقطعهاش دي, تخليها
1: انا مش هقطع حاجه. هم براحتكم بقى اسمعوها. هنختم بيها الحلقه دلوقتي حالا سريعا. يا ابو تقول لنا كلمتين. احنا عارفين ان ده وقتنا, هتنزل يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله, دي احدث اصدارات ابو. بعد كده احنا طمعين بقى ما بعد الخميس الاصدارات اللي جايه عباره عن ايه؟
2: الاصدارات اللي جايه الحمد لله عندي حاجات تحفه للصيف, محضرين تقريبا 10-11 تراك هنختار
1: بس
2: منهم.
1: بس لا, دي عشر حاجات بسيطة
2: مش هنزل بيهم كلهم. هنختار منهم 4-5 هننزل في البروجكت اللي جاية, دويتات كتيرة حلوة قوي وبس. متفائل جدا جدا بالسلوك.
1: دويتات كتير, انت كل حاجة عندك لما بتيجي
2: بابا يعني
1: بكل ابغى كل الالوان صح, هاتي لي منها كل الالوان.
2: في 2 بروجكتس فيها دواتس او 3 بروجكتس فيها دواتس, ودواتس مختلفه قوي يعني. ف
1: ستات طيب ولا رجاله؟ باندز ولا يعني؟
2: لا لا لا, لا. ستات ورجاله يعني
1: وباندز ولا
2: مش باندز؟
1: ستات ورجاله. اول حرف من اسم اي سته واي راجل اي حد تقول اي حروف
2: مفيش اي حاجه
1: في اي بي سي دي
2: مفيش
1: اف جي. طيب عايز اقول لكم على حاجه كانت معايا في قلبي من اول الحلقه بس هضطر اقولها دلوقتي تاني. الحرب العالميه فيها صفاره في بدايتها يعني انت
2: هم دول الثلاثه
1: بس ثلاثه ايه؟ لا اكيد مش هم الثلاثه, اكيد في اغنيات تانية فيها صفاره انت مش واخد بالك منها. او في الجديد؟
2: لا في الجديد مش هصفر.
1: مفيش مش هتصفر مش هتصفر تاني. ده كاس العالم جاي وكله صفاره.
2: لا هجيب صفاره الحكم.
1: بشكرك يا ابو, شرفتنا ونورتنا بجد على الحلقه الحلوه دي, ومبروك على كل الناس اللي بتتخرج يا جماعه يسمعوا اغنية ده وقتنا, لان هي فعلا هتعبر عن فرحة قلبك وربنا فرح كل الناس
2: ان شاء الله.
1: وشكرا ليك ان انت بتشاركنا فرحتنا, ان دايما انت اسم ابو مشارك معنا في كل لحظة حلوة.
2: ثانك يو. وانا عايز اقول برضو في اخر الحلقة انا انبسطت قوي قوي معاكي, ورب يكون الجمهور انبسط في الحلقة بتاعتنا. وعايز اقول ليوسف وياسين اولاد اخواتي مبروك عليكم التخرج, والاغنية دي انا عاملها لكم.
1: انا عايز اجيب صفارة. مبروك. مبروك ليوسف ياسين ومبروك لكل الناس اللي بتتخرج. شكرا للنجم ابو على وجودك معنا النهارده، وهنستنى يكون في لقاء اكيد بعد نجاحات الصيف بقى 15 10 تراك اللي نازلين في الصيف، حققوا اكيد ان شاء الله نجاحات كبيره، وبعد كاس العالم وبعد الحاجات دي ممكن نبقى نعمل حلقه تانية ان شاء الله. ثانك يو فيري ماتش على وجودك معنا، وبشكركم على متابعتكم لاجمد 7 الساعه 7، واسيبكم على الحرب العالميه، مش انا اللي اخترت، هو انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، وان شاء الله الايام تبقى كلها حلوه من غير اي مشاكل. شكرا ليك يا ابو، كنت معاك وجيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم في

0: وقفة تعرف الثلاثاء 26 من مايو.
1: النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الرقمي في القضايا الجنائية.
0: وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات الخطط الاستثمارية.
1: وزير الرياضة يهنئ اللاعبة جنى الجندي لتتويجها ببرونزية كأس العالم الخماسي الحديث ببلغاريا.
0: سان داونز يهزم ضيفه الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
1: مانشستر يونايتد يحقق فوزا مثيرا على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
0: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لمعادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: لا وشوف الجرأة يعني الأول فتحت المايك قبل ما أقول أي حاجة قبل ما أظبط الدنيا حوالي. يا مساء الفل على كل بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في.

وحلقة جديدة من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 عشان بنعمل ايه هنا بقى؟ عشان بنقرأ قصص قصيرة على الهواء. بنقرأ قصص قصيرة ونستخلص منها كده المورال بتاعها أو الفكرة الأساسية العظة اللي اتخذت من القصة ونتناقش فيه مع بعض. كل مرة بقرأ قصة بقول لكم الغرض الأساسي من اختياري ليها وهتودينا لفين، وده بيكون إيه طموحاتي وأمالي واجتهادي، الله أعلم بقى إيه الدنيا هتروح بينا لفين، يعني إيه إن شاء الله مع بعض. أنا النهاردة القصة اللي اخترتها عشان نقراها مع بعض هي قصة لنجيب محفوظ، وإحنا بقالنا كتير قوي ما قرناش لنجيب محفوظ، وأنا كنت من فترة كده قلت لكم تقريبا مش بيعدي شهر غير ما نقرا لنجيب محفوظ، لكن المرة دي لا، إحنا بقالنا حبة حلوين ما قرناش لنجيب محفوظ. ولكن بقى القصة النهاردة هي مش بس عشان نتناقش في موضوعها، هي قصة فيها أبطال، فيها دراما، فيها مشاعر إنسانية. هي قصة اسمها الرماد من مجموعة قصصية اسمها بيت سيء السمعة. احنا قرينا مرتين من مجموعة بيت سيء السمعة، قرينا قصة الختام وقرينا قصة بيت سيء السمعة اللي قلت لكم ان في منها سهرة درامية معمولة حلوة جدا يعني. فالنهاردة بقى نقرأ المرة الثالثة من المجموعة دي، نقرأ قصة الرماد. الرماد اللي هو يبات نار يصبح رماد، ده المعنى بتاع الرماد اللي هو ايه ما تبقى من الاشتعال يعني، او من الحريق، الله محفظنا يعني. بس خلينا نقرأ القصة ونشوف كده نتفاعل ازاي مع ابطالها. القصة دي فيها مثلث علاقات كده، عندنا ايه صحر، حسن، مجدي، عندنا ثلاث اشخاص. هبتدي نسأل سؤال زي ما دايما بقول لكم، سؤال في الواسع قوي وسؤال تقليدي وقتل بحثا وبيتسئل، وانا بتكلم دلوقتي بيتسئل مثلا في 40 ألف كونتنت على السوشيال ميديا، اللي هو فكره او السؤال البسيط بتاع ايه اهم حاجه بندور عليها او بنختارها او بنحطها اولويه في شريك حياتنا. هل ده السؤال اللي هنكمل بيه الحلقه؟ بنسبه كبيره جدا لا. انا عارفه انه هيكون عليه حركه السؤال ده، وارد يعني، بس بعد ما نقرا القصه هنكتشف ان انا نفسي متعاطف، مش عايزه اقول متعاطفه بس مياله كده لشخص في القصه هو المفروض يكون مش هو ده الشخص اللي نتعاطف معاه او نميل ليه، بس انا ليه بقى مياله للشخص ده؟ لانه القصه دي زي ما بقول لكم دايما على فكره الديجافو، ان احنا كل انسان بيشوف القصص واحده بس باختلاف التفاصيل. احنا هنكتشف انه كل حد فينا هيشوف القصه دي بعين مختلفه تماما، او ارجع واقول هتوديه في حته عنده تخليه يشوفها بعين مختلفه زي كل القصص. بس هنا براهن على ده اكتر ليه، لان انا اصلا قعدت اقول يا رب يقراها ما اقراهاش، لان انا كايه شفتها بعين حسيت اللي هو ايه ده، طب ما جايز، طب انا طالما شفتها بالعين الغريبه دي وارد يبقى في ناس شبهي، وارد ناس تشوفها بشكل مختلف تماما. فاحنا نعمل ايه بقى عشان نحسم الجدل؟ نسيب سؤالنا الواسع بتاع ايه اهم حاجه بتدور عليها في اختيار شريك حياتك، او حتى الناس اللي بالفعل متجوزه او اللي فعلا بالفعل عندها تجارب، هي بعد التجربة اكتشفت ايه اهم حاجة في اختيار الشريك. لسه كنت بسأل حد من صحابي قبل الهوى وقالت لي بالنص المسؤولية، هي متزوجة وعندها اولاد، قالت لي المسؤولية، قالت لي بعد فترة بتكتشفي ان المسؤولية دي اهم حاجة، لانك لما بتكون في طرف ما عندوش احساس بالمسؤولية بنعيش حياة صعبة جدا يعني. المسؤولية دي جواها حاجات كتير، وما فيش صفة غير وهي جواها حاجات كتير جدا. فتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006 وتقولوا لي ايه اكتر صفة او اهم صفة بالنسبة لكم هي اولوية في اختيار شريك الحياة. عارفين طبعا ان زي ما بنقول الجواز بطيخة، وانه في الاخر ما فيش حد بيبقى زي ما شاف، زي ما بيحصل لما ننزل الملعب يعني، اللي بيحصل في الاول الملعب بيختلف فيه كل حاجة. بس دينا بنتكلم مع بعض لحد ما نقرأ القصة ونشوف بقى منها ايه، هنتعاطف مع مين، هنشوف نفسنا شبه مين، هنروح في حتة تانية، او هكذا اعتقد واتمنى ربنا ايه معانا كده ويسهل ونروح في الحتة اللي انا نفسي حسيتها تجاه القصة. وطبعا المايك مع حضراتكم، ان انتوا كل واحد يروح بالتصور او بالشكل او الطريقة اللي يشوفها. تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006. بداية ايه اهم حاجة بتختارها او بتدور عليها في شريك حياتك؟

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: للسماع ديجا فيو مع آية عبد الغطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ونستدعي مع بعض شيء من التغيير كده. انا عارفه طبعا الناس اللي بتتابع هتلاحظ تغيير في الموسيقى المصاحبه للقصه، بس خلينا نلعب اللعبه دي كده النهارده مع بعض، يعني على اعتبار ان احنا زي ما بقول سالت سؤال قبل ما اقرا القصه كده على فكره احنا ايه اهم حاجه بنختارها في شريك الحياه، حتى الناس اللي عندها تجارب فعلا هي شافت بعد عمر كده ايه اهم حاجه، حتى الناس اللي عندها تجارب انفصال ما هي اكيد حست ان في صفه ما هي دي الصفه المهمه اللي هي انفصلت بسببها اصلا، يعني او مجموعه صفات يعني هي بصفه واحده. بس خلينا نقرا القصه عشان هي برضو مش عايزه اقول طويله، بس هي فيها شويه تفاصيل كده، وبعد كده ايه نشوف الاسئله اللي هتتفتح من عند القصه. فيلا بينا نقرا قصه الرماد لنجيب محفوظ من مجموعه قصصيه اسمها بيت سيء السمعه. يلا بينا. هو حقيقي غريب الحب مين فهمه. كتير بنسمع حكايات غريبه عن واحد كان بيحب واحده جدا، وناس كتير شهدت قصه الحب من ايام المدرسه للجامعه، وكله مستني بقى يتعزم على الفرح بتاع بطل وبطلة قصة الحب، وبيتعزموا على الفرح فعلا. بس المفاجأة بنلاقي العريس واحد تاني غير بطل قصة الحب، أو العروسة تبقى واحدة تانية. فتسأل نفسك إيه اللي جابنا هنا؟ إيه اللي بوظ القصة؟ خلانا بنحضر فرح ناس تانية غير الأبطال الأصليين؟ الظروف ولا الخزلان ولا الندالة ولا إيه بالظبط؟ وبنقول النصيب. بس دايما في حكاية ينفع تتحكي، زي حكاية حسن وصحر ومجدي وأنا آية. اسمحوا لي أبقى موظفة معهم في الشركة وأحكي لكم الحكاية اللي شهد عليها كل موظفين الشركة. البطل الرئيسي حسن السماوي، أنا حقيقي معرفش هو اسم عيلته السماوي ولا ده اسم على مسمى، أنا جيت الشركة لقيته سماوي. شخص بصعوبة جدا تتقبله، تقيل سخيف مدعي قليل الذوق، واضف الى ذلك عصفوره، لو حد مننا تنفس بيعد الانفاس ويبلغ المدير. طبعا بقى كل العلاوات والامتيازات والترقيات من نصيب حسن، مفيش كلام. شخص زي ده تحس مستحيل يكون عنده نقطه ضعف، لحد اللحظه اللي تظهر فيها سحر. تظهر سحر في الكادر، يتحول حسن لانسان. من غير ما أقول إنسان إيه، مجرد أصلاً إن حسن يتحول إنسان ده تحول كبير جدا. كنت أنا بقى أحب أستنى اللحظة اللي أتفرج فيها عليه وهو بيتحول التحول ده، وأنا ومجموعة من الزملاء راهننا إن الحب ممكن يغيره، بس الأصوات الأكتر كانت بتتمنى إن الحب يبهدله. أنا بقى كنت مستمتعة بمشاهدة القصة وتفاصيلها، أصل ممتع جداً إن أنت تشوف شخص بغيض وهو بيحب، وفي نفس الوقت كنا خايفين على سحر تستجيب للطف المزيف بتاع حسن، لأنها بنت جميلة رقيقة شطرة وليها مستقبل، وما نحبش أبدا يكون مصيرها مع السماوي. وفي مرة شفنا سحر بتبتسم اتجاه حسن، اتخضينا احنا بقى، لحد ما زميل لينا قال شكلها بدأت تستسلم. لكن لقيتني على طول برد عليه وبقول ركز بقى، هي بتبتسم لمين؟ الابتسامة دي لمجدي مش لحسن. مجدي الموظف الجديد، الشاب الطيب الخلوق اللي في حاله تماما، ممتاز في الشغل وبصراحة تقريبا ما بيغلطش. وفي وقت قليل جدا النظرات بين مجدي وسحر بقت رايح جاي، وكله واخد باله من الإعجاب بين الطرفين، وكله بيتفرج، حتى الإدارة خدت بالها. طيب هل كان الناس دي خدت بالها وكلهم خدوا بالهم وحسن السماوي هيقعد هادي مسالم كده على مقاعد المتفرجين؟ أكيد لأ. كنا مستنيين اللحظة اللي حسن فيها يتدخل، هيعمل إيه ما نعرفش. وحسن ما سبناش مستنيين كتير. في يوم اتلمينا كلنا على صوته وهو بيزعق لمجدي وبيكلمه عن الإهمال، وإنه عقله مش في راسه، وإنه لو مش هيركز في شغله يمشي، وألف غيره يتمنوا مكانه. وكل ما مجدي يبدأ يدافع عن نفسه يقطعه حسن بسيل من الاتهامات والإهانات، ومجدي ساكت مش بيرد. وسحر بتتابع معانا وعينيها ما بين غضب من حسن وتعاطف مع مجدي، وبدأ يبان عليها إنها متأثرة. وطبعا لما لثواني تأثيرها ده وصل لحسن اتجنن أكتر ورجع تاني هزق مجدي. وحسن دايما بيخالف كل التوقعات. يعني بعد ما الكل اتأكد من إعجاب سحر بمجدي قلنا حسن ممكن يتراجع، لكن فجأة وبمستوى أعلى من الإصرار بدأ يطاردها، يمشي وراها، يطلب منها فرصة، لكن مفيش. وعرفنا إنه كمان راح طلبها من عمها لكنه اترفض، متوقع يعني. قادرين بقى تتصوروا المستوى اللي بعد كده اللي ممكن يوصل له حسن؟ تفتكروا إيه؟ أنا هقول لكم. بدأ بقى يعك في كل حاجة، على كل المستويات بدأ يعك حسن. معاملة سيئة جدا لمجدي، اضطراب وتوتر في التعامل مع سحر، مرة يعاملها بلطف ومرة يعنفها ويزعق لها بحكم طبعا منصبه المعلن وسلطاته وقربه للإدارة الضمني. بدأ حسن يحاول يلفت نظرها أكتر، يفتح موضوعات مثلا من عينة إن الست عندهم في البلد بتتعامل معاملة خشنة وصعبة، بس الراجل بيحافظ عليها ويصونها. فترد سحر بكلمة واحدة تخليه شيط وتقول له ده عندكم يا حسن. فنضحك احنا بقى كلنا، فيشيط حسن أكتر. جو الشركة بقى متوتر جدا بسبب مثلث المشاعر بين سحر ومجدي وحسن. وبدأت الإشاعات تقول إن مجدي هيسيب الشركة وإن سحر كمان بتفكر في كده. وفعلا تاني يوم مجاش مجدي ولا اعتذر ولا جه ولا حتى قدم أي حاجة تقول هو ليه بيعتذر عنه ما يجيش. طب تالت يوم مجاش برضو. في اليوم الرابع عرفنا إنه في المستشفى لأن في ناس اتعرضوا له في الطريق وضربوه. خدنا بعضنا كلنا وروحنا المستشفى، لقينا مجدي متبهدل يا عيني، ايده ورجله متجبسين، مناخيره مكسوره، وبنسال اخوه ايه اللي حصل. قال ناس مجهوله اعتدوا عليه وهو رجع بالليل من الشغل او يعني من مشوار ما كانش عايز يوضح هو ايه. وبنسال اخوه طيب انت شاكك في حاجه؟ رده هو منكسر كده وقال لا. طبعا كلنا شاكين في حسن، بس مش هينفع ننطق لانه جه معانا المستشفى، ولانه كمان كان متاثر جدا. وسال اخو مجدي هو ايه اعداء؟ طب ازاي ده يحصل؟ وفي نفس الوقت سحر منهارة في العياط. ولما فاق بقى من اللي هو فيه يعني مجدي، ادلب اقواله واستدعوا حسن السماوي للتحقيق، وبدأ كلامه عن بشاعة اللي حصل وانه فعلا تصرف غير انساني. وللأسف التحقيق ما وصلش الحاجة. مجدي في المستشفى وسحر حزينة، واحنا في الشركة لا عارفين نتعامل مع حسن ولا سحر كمان، مع إن حسن كان حاسس إن إحنا شاكين فيه وبدأ يغطي على الإحساس ده بالضحك والهزار ونفتح موضوعات ولا ليها علاقة ببعض. متوتر بقى، لكن النتيجة ولا الهوى. وعشان كده فجأة لقيناه كأنه على المسرح وبيقول أنا مش خايف منكم، وإحنا أصلا ولا نطقنا، مش عارفين قال كده ليه. غريب غريب من كله حسن. وهو كمل معاملته الغريبة معانا، ضحك هزار تجاهل لعواطفنا ناحيته، إصرار تاني على إن هو يتودد لسحر. وسمعنا كمان إن هو قال لها وحلف لها إنه ملوش ذنب وإن نقطة ضعفه الوحيدة إنه بيحبها ونفسه يتجوزها. وكام يوم عدوا على حالة الفطور اللي ما بيننا وما بين حسن لحد ما رجع مجدي الشركة. وطبعا إيه، رجع شكله يصعب على أي حد، غير الكسور الحقيقية اللي مالية جسمه كان منكسر ومهزوم نفسيا جدا. وبقينا ماشيين في خطوط متوازية، تعاطف مع مجدي، خوف على سحر، توتر من حسن. حسن اللي مش بيعدي يوم غير وهو مستمر في محاولاته انه سحر تحب وتشوفه اصلا، لدرجة اننا خوفنا من كتر محاولاته المستميتة دي انه ينجح في الاخر وتستسلم سحر. حصل تحول على غير العادة في شخصية حسن، بقى يجي الشغل هادي ساكت تقريبا مش بيتكلم مع حد، وتحس كده ان القصة بقى ليها نهاية جواه، في حاجة حصلت احنا مش عارفين نلمسها، محدش فينا فاهم ايه اللي حصل. لحد ما حسن شخصيا حللنا اللغز وقال حضراتكم معزومين على حفلة خطوبتي يوم الجمعة الجاية. كلنا قلبنا كان بيدق، معقول نجح حسن وطلع الزن على الودان بيجيب نتيجة فعلا واستسلمت سحر؟ خصوصاً أنه بصلها وابتسم، وهي كمان بصت له وابتسمت، شكله حصل ولا إيه؟ بس فجأة قالت طبعاً هنيجي يا أستاذ حسن، أنا عن نفسي هاجي، لكن أرجوك تعزم مجدي كمان عشان يوصلني البيت بعد حفلة الخطوبة. ارتحنا كلنا لما اتأكدنا إن العروسة مش سحر. لكن دي كانت أول مرة أشوف اللي شفته على وش حسن، حزين زي الأطفال وبيعيط كأنه فقد أهم شيء في حياته. وخلصت القصة. حد يسأل ويقول أنا ليه سألت في الأول إيه أهم حاجة في الارتباط بشريك الحياة والقصة دي علاقتها بكده؟ لأن أنا بصراحة شايفة في القصة دي مثلث ينفع جدا يقيس عليه في نواحي مختلفة تماما. يعني لو جردنا شخصية حسن ده اللي هو فيه كل التركيبة المعقدة دي، التركيبة اللي فيها صفات بغيضة جدا وصعبة جدا، وبصينا على المثلث ده بتاع الإنسان بيبذل مجهود إزاي عشان يوصل لحد بيحبه، وإن في طرف تاني هو شخص ضعيف ما عندوش ما يميزه ولكنه لكن القلب مله، العلاقة الدرامية دي في العواطف، أنا حاسة بصراحة إن دي هي الآفة والأزمة اللي مخلية أغلب الناس بتعمل كونتنت عن المشاعر وبتعمل وبنتكلم في المشاعر، لأن المشاعر بقت فيها المثلث المعقد. عارفين الأغنية بتاعت حمادة بيحب غادة وغادة وأنا حمادة بيحب غادة وغادة بتحب أحمد وأحمد بيحبك أنت وأنت مش فاهمة حاجة، في أغنية كده بتاع شريف مكاوي أنا فاكرة كان ده المورال بتاعها أو دي فكرتها، هي الأغنية دي هي دي الحياة، وأعتقد دي حياة القصص كتير اللي هو في عشق بيتمننا وعشق بنتمناه كده والدايرة المغلقة من المشاعر دي. فخلينا كده ايه نركز مع القصة اللي سمعناها ونشوف كده انتوا شايفينها ازاي، شايفين مين الطرف اللي يستحق ان انت تتأمله في القصة، مش هقول ظالم او مظلوم. يعني انا حسن ده وقفت عنده كتير كتير جدا وبعدت عن صفاته الوحشة اللي في القصة البشعة، يعني ما هي دي بقى دي جافو، هو دي القصص القصيرة ان احنا بعد ما بنقرأ مش شرط تاخد القصة بحذافيرها، انت ممكن جدا الشخص ده يفكرك بانسان بذل مجهود عشانك، بذل مجهود خطير عشانك، هتقول لي امشي مش همشي ما بمشيش، وانت في نفس الوقت سبته ورحت لشخص قليل الحيلة، خذلك الشخص قليل الحيلة ده وما كانش أبدا شخص أهل إنه يبقى في حياتك وعرضك للخذلان كبير جدا يعني. فأتمنى تكونوا فاهمين وجهة نظري لاختيار القصة وإنه معاكم المايك تشوفوا القصة بالطريقة والشكل اللي انتوا عايزينهم تماما، يعني إيه معاكم المايك تشوفوها زي ما انتوا عايزين، وتكلموني على 3835022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006 ونسأل السؤال الكبير بتاع ايه هي اهم حاجه بنختار على اساسها شريك الحياه. والسؤال اللي خارج من القصه، هل احنا بقى ده السؤال اللي شاغلني انا، بقت العلاقات ما بين الناس دلوقتي العلاقات العاطفيه فيها بذل مجهود؟ الناس عندها استعداد تبذل مجهود؟ دي واحده من الافات المنتشره ان في مشكله في بذل المجهود، ما حدش قادر يبذل مجهود عشان الطرف الثاني، فالنتيجه النهائيه ان القصص بتموت في المهد تقريبا او بتموت بعد شويه او بتنتهي نهايات بائسه هكذا اعتقد. ومعاكم المايك تبقوا تقولوا رايكم براحتكم. نسمع محمد حماقي ونرجع نكمل كلامنا عن مورال القصه واقرا المسجات بتاعتكم.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على x.com/نجومفآم.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: احنا عادة بعد ما بنقرأ القصة اول حاجة لما برجع على طول ببقى مهتمة نتكلم في المورال عشان نوسع مدارك اكتر حكي القصة كده وندي مساحات اكتر يبقى فيه افاق اكتر للتعامل مع القصة. بس في كده ساعات بتحصل حاجات جميلة على الهواء ان يجي تليفون صوت المتصل يخليك ما تتكلمش غير انك تقول له طب يلا نبقى على الهواء. فده اللي حصل لي بالظبط لما لقيت صوت مدام نايرة. الو
3: الو مساء الخير.
2: ازاي حضرتك؟ مساء الفل.
3: زي الفل.
2: صوتك خلاني ما عرفتش اقول حاجه غير اقول لك يلا. لما قلت لي انت لسه هتقولي لي قلت لك لا خليه على الهوا.
3: على الهوا لازم اقول لك ان انا راكبه عربيتي ورايحه مشوار. سمعتك نسيت انا رايحه فين.
2: يا نهار ابيض ده يعني انا حاسه ان مش بسهوله حد يصدق ده يعني من كتر ما بس بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ربنا يخليك.
3: صدقيني يا آية هذا حدث.
2: ربنا يخليكي. شكرا.
3: طريقتك جميله. انا اول مره اسمعك.
2: ربنا يخليكي. شكرا جدا.
3: جميله شدتيني جدا وعايزه اقول لك رايي وارد على استفسارك. انا حد
2: اتفضلي
3: اللي انت بتقولي عليهم عندي تجربه وعندي وشفت تجارب كتيره لنماذج كتيره في الارتباط ومنهم اللي نجح ومنهم اللي ما نجحش. وخليني ابتدي برد سؤالك. ايه اهم حاجه ممكن تبنى عليها علاقه زوجيه او علاقه حب او حتى علاقه صداقه يطول الأمد بتاعها؟ أهم حاجة إن اللي يبقى مشترك بيننا هو مسار الفكر والإحساس.
2: أتفق مع حضرتك تمام طبعا.
3: أنت تصرفاتك مع أي حد بيجي من واقع ثقافتك بيئتك الطريقة اللي بتحس بيها بالمواقف
2: بالظبط.
3: إذا اللي قدامك مختلف معاكي ببساطة شديدة مش هيفهمك. هتبقي بتعملي الشيء الحسن وهو بيتصوره أي شيء تاني.
2: صح وبيترجمه بشكل مختلف تماما طبعا.
3: بالضبط. إن أنت بتتعالي إن أنت عايزة تقولي إن أنت ملاك. صح. هو ما عندوش القبول للأسلوب ده.
2: فاهمة قصدي حضرتك. عارفة المثال بتاع سقي الرملة؟ أنت بتدي مية الرملة فما فيش حاجة هتطلع لأنك بتقولي كلام ما فيش أصلا منافذ تدخله يعني.
3: بالضبط كده.
2: أيوة.
3: بالضبط كده. ده اللي بيخلي العلاقات تطول. والعلاقات زي ما قلت لك مش بس علاقات الحب او الجواز.
2: ايوه العلاقات الانسانيه في المطلق يعني.
3: في غير ده بقى بيبقى في مجهود فظيع علشان تقدري توصلي لعلاقه سويه. هقول ان المجهود هيتعمل وهقول ان المجهود هينجح بس هتحسي باعياء.
2: بالظبط.
3: هتبقى السنين طالت والمواقف طالت وبقى ما عندكيش اي قدره على العطاء. تبتدي تاخدي ما تلاقيش اللي قدامك بيديكي. هو يا دوب فاهم. هو يا دوب ابتدى يفهم.
2: ده اعتقد حتى يا دوب دي مرحله بتوصل لها بعد كتير.
3: ما هو ده اللي انا بقوله لك. انت بتبقي خططتي بالاعياء.
2: صح.
3: وهو يا دوب بيفهم.
2: بالظبط.
3: للاسف بقى للاسف الشديد امتى بيفهم؟ لما تنفصل هذه العلاقه.
2: بالظبط.
3: ويبتدي يشوف شكل الحياه بدون البارتنر بتاعه اللي كان ميسر عليه امور كتير. صح. اللي كان بجد بيحبه، اللي كان بجد محافظ على مصلحته، هو مش فاهم.
2: ايوه.
3: عارفه زي ما يكون واحد متعلم لغه فرنسيه وبيكلم واحد بيتكلم صيني. بتوصل لمرحله اللي بيتكلم فرنسي ده قاعد يزعق، التاني مش سامعه.
2: صح.
3: مش فاهمه.
2: حضرتك كده بترجعينا لاصل السؤال اللي هو الدنيا كلها بتتكلم فيه طول الوقت بنعيد ونزيد فيه مع اختلاف الازمنه، فكره اللي احنا نبقى مع الناس اللي شبهنا ولا الناس اللي تكملنا. اتفق
3: كده
2: مع حضرتك طبعا.
3: واقول لك بقى على حاجه غريبه جدا. الواحد لازم يدور على الناس مش اللي يعرف يتفق معاها،
2: يعرف يعيش معاها،
3: يختلف يعني.
2: طبعا
3: معاه.
2: صح صح.
3: وقت الخلاف انا وانت بنفكر بطريقه واحده.
2: صح.
3: المسار الفكري بيحرك عواطفنا.
2: صح. في جمله جميله كده بتاعت اللي هو ازاي بنعرف نختلف اصلا، ازاي بنعرف نتخانق، نكون بنعرف طبعاً. نتخانق. صح
3: طبعا. طبعا. اما بقى الحكايه المثلث العاطفي. ليه كل الناس بتقع في الغلطه دي؟ كل الناس.
2: ايوه.
3: لان احنا عايزين اللي نديله ونحس معاه ان احنا اقوياء. فنذهب الى الضعفاء منا متصورين ان اللي احنا بنعمله هم هيقدروه. انت اول ما بتقوي الضعيف وبيقوى اول حد بيقوى عليه
2: يبقى طبعا صح.
3: عارفه الشعر اللي قال علمته رمي السهام اول من رمى
2: رماني صح.
3: فاحنا ده المثلث ده موجود على طول. يعني احبها ويحب ناقتها بعيري وهي حد تاني.
2: هو حضرتك قلتي حاجه سليمه جدا او كل كلام حضرتك طبعا انا بسمعه وانا يعني حضرتك زي ما قلت كده في الاول انا ده كلام خلاني استدعي حاجات كتير انا اللي بشكرك يعني. بس في جمله مهمه فعلا انه الطرف اللي دخل وسعيد بالعطاء اللي فيه تفاني ده هو بيدفع الثمن غالي يعني بيخرج من العلاقه دافع ثمن بيخرج متعلم درس كبير يعني لانه بيعرف ساعتها انه اخره مشوار بذل المجهود ممكن يتقلك الجمله العبقريه بتاعت اللي هو ما حدش قال لك تعملي كده اصلا
3: ده اللي بيحصل
2: بالظبط صح
3: ده اللي بيحصل جماعه الحاجات دي بيقولوا كومباتيبلتي هو انا مش فاهمه يعني ايه كومباتيبلتي قوي بالعربي بس اللي هو ايه من خد وده يعني الحياه كلها بتاعته يعني احنا مش لازم نكون زي بعض بس لازم نكون بنكمل بعض بنفهم بعض بنحس ببعض وفوق كل ده بنرحم بعض
2: طبعا طبعا الاصل في المساله صح طبعا
3: وهي الحياه ويعني ارحموا ترحموا
2: بالظبط صح صح
3: بنجهد في العطاء في الماده في المشاكل الرحمه يا جماعه الرحمه بتخلق حب وبتخلق احترام الحب لوحده ما بيخلقش حاجه خالص.
2: أنا بشكر حضرتك جدا على الكلام المنظم اللي فيه تسلسل واللي فيه تجربة حقيقية واللي فيه واضح كمان إنه فيه رغبة في إنه إن أنا اتعلمت حاجة من تجربتي في عمري وفي حياتي ونفسي حد يبقى قبل ما يتلسع طبعا طبعا
3: يعني أنا كمان بشكرك انت صوتك جميل يا
2: ايه الله يخليك انا بشكر حضرتك جدا انا على فكره انا هقول لك حاجه هوزعها على العلن يعني انا صوت حضرتك اللي خلاني اقول لك لا ما تقوليش حاجه لان انا على يقين ان الصوت ده هيقول حاجه حلوه البدايه اللي قلت لي بيها الو ده صوت عنده حاجه حلوه يعني هي حاجات ممكن بالسنس بس هي في حاجه هتتقالكم في تجربه فانا اللي بشكر سعيدة. حضرتك
3: انا سعيده انك رديتي عليا
2: انا بشكرك جدا ده انا السعاده ليا والله
3: لأنثى إعلامية مشرفة
2: أشكرك جدا
3: وسعيدة أن أنت عارفة كويس أن عندك موهبة ربنا مديها لك في صوتك عارفة توظفيها كويس جدا
2: الله يخليك
3: سمعت الحكاية وكأني شايفاها فيلم وهو ده النجاح
2: أنا بشكر حضرتك جدا والله ويمكن يعني أنا بحمد ربنا على نعمة كبيرة إن طول الوقت أنا مش بعتاد يعني في ساعات كده بعد سماع كتير كلام كويس الواحد بيعتاد أنا لا أعتاده أنا طول الوقت بسمعه وكأنه أول مرة فبشكر حضرتك جدا
3: كأنه أول مرة لكن احرصي على إنك دايما تحافظي على مستوى الأداء المتفوق ده لا تعتادي اي
2: لا بالظبط فعشان كده بقول لحضرتك انا اللي بشكرك انك انت هقول لك حاجه تبدو فيها شيء من المبالغه بس ربنا يعلم بضميري وانا بقولها حضرتك ممكن تكوني هتقفلي دلوقتي وتروحي مشوارك وانا هكمل الحلقه ان شاء الله على خير بس مكالمه حضرتك دي وكلامك ده في التوقيت ده في حياتي على فكره مش في التوقيت ده في اليوم ولا في الوقت لا في وقتي انا في عمري مش قادره اقول لك ده فارق معايا ازاي وعدل لي بوصله
3: انا هروح بيتي وحاطه الراديو على التلفزيون هفتح وهكمل معاكي
2: ربنا يخليك يا رب
3: وهسمع مداخلاتك
2: طب انا اطلب منك بقى انك على طول تبقي بتسمعيني كل يوم حد لو ده ينفع لحضرتك
3: انا هعمل كده يا ايه
2: اشكرك اشكرك جدا يا مدام نيره وميرسي جدا لذوق حضرتك والكرمك الوفي ده كرم اصل الكرم في حتى في الود وفي الكلام ده كرم دي اخلاق كريمه فانا يا رب يعني
3: بالتوفيق يا ايه وبحب الناس وباحترامهم ليكي ومن قلبي بقول لك بجد بجد بجد ده بقى اللي حبيت انا حبيتك من صوتك يا اي
2: وخليتك
3: زي ما انت بقيمك دي وبصوتك ده وباحساسك ده خليكي زي ما انت ما تخليش اي حاجه في الدنيا تغيرك
2: ربنا يخليكي شكرا جدا لحضرتك ميرسي جدا عايزه اقول لك بس رساله مش مني انا يعني دلوقتي حتى ده مستمع صديق قديم للبرامج كلها اللي عملتها على الاذاعه يعني محمد بيقول لحضرتك لو سمحت بيقول لي يا ايه لو سمحت قولي للست الجميله اللي بتتكلم دلوقتي انها من رباط البيوت البرنامج الاذاعي القديم والله يا رب يفرح قلبها وقلبك يا رب يعني ده كلام وانا وصل لي بقول لك صوت حضرتك حسسني انه لا ده صوت هيقول حاجة مليون في المية الملكة دي كده بالصدق اللي فيها هتقول كلام يعني يهم الناس انها تسمعه. يعني
3: أنا كلمتك من قلبي وحكمل معاكي. خلاص أنا فاضل لي 3 دقايق أوصل لي، هكمل معاكي وكل يوم حد هستناكي وهتعلم منك.
2: يا نهار أبيض،
3: حاول أديكي ودي مستمعينك اللي عندي عل وعسى إن إحنا نقدر، مش هنغير حاجة
2: بس
3: ممكن نفتح الأسئلة
2: بالظبط. على فكرة
3: تكون الناس مش هيك.
2: ده أنا أتفق مع حضرتك جدا، إحنا مش يعني يعني الواحد عنده طموح إنه يعمل يعني تغيير، بس مجرد حتى إن هو يكون بيزق في الحيطة إن الناس تفضل تسمع معاني أفضل وتحس في نفسها ومبروز لها صفاتها كويسة، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا في زمن جاف وصعب، في زمن مش سهل
3: حقيقي.
2: فان ده حد في حد ذاته بيجرأ، دي محاولات اعتقد هنساب عليها. يعني اشكرك جدا، اشكر حضرتك جدا جدا.
3: انا اللي بشكرك وبالتوفيق وثواني وهبقى معاكي سامعه.
2: ربنا يخليكي، ميرسي جدا لحضرتك، كلك ذوق، مع الف سلامه.
3: ليكي وفريق الاعداد بتاعك،
2: ربنا يخليك. انا عايزه اقول بس حاجه، والله اشكرك جدا، بس انا يمكن عشان ممتنه جدا لبرامجي، انا اللي بعمل برامجي كلها من الالف الى الياء، فيعني باختيار القصص بكده عشان حاجه اول مره تكلميني او ما تسمعيني، فمعلش يعني حاسه ان انا عايزه اقول لك كده، يعني زي ما اكون فرحانه بحاجه عايزه اقولها لك. يعني
3: اوعي تطلعي برج السرطان.
2: لا انا برج الحمل. وحش ده ولا حلو؟ انا برج الحمل.
3: ما شاء الله، حلو جدا، حلو جدا.
2: ربنا يخليك يا رب، كلك ذوق، ميرسي جدا لحضرتك، مع الف سلام، مع السلامه، باي باي باي باي. بس انا نسيت اقول لمدام نيره ان اخواتي برج السرطان واقرب ناس بحبها في حياتي برج السرطان، فلو هي برج السرطان ده يبقى شيء جميل. يعني شكرا جدا للكلام الجميل ده، كلام يمكن بعده مش عارف اقول حاجه، فاعتقد لازم اخرج فاصل، لانه انا حقيقي بجد يمكن انا ما قلتش لمدام نيره قبل ما تدخل غير كلمتين. ممكن تدخلي معايا حالا، حضرتك عندك كام سنه؟ قالت لي حاضر وعندي 65 سنه، فالكلمتين دول بس اللي سمعتهم ودخلنا على طول. فاحساسي ان ده، وبنفس المنطق لما بلاقي ان حد زي محمد جزائري الشاب الجميل اللي عنده 18 سنه وبيقول لي بسمعك كل اسبوع، انا ما اعتقدش اكون عايزه حاجه تانية في الدنيا غير كده. يعني لو في اشياء تانية الواحد بيعملها في حياته، بس الدرجه دي من الوصول بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، يعني حاجه كبيرة وخطيرة ووقف قدامها كتير. أشكر ربنا وأشكركم كلكم طبعا، لكل الناس اللي خلتني بفضل أعمل النوع ده من المحتوى، يعني أشكركم جدا جدا.

0: حسب المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاويه معينه او على مواضيع معينه. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: سبل خفض التصعيد في المنطقة.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الحالية لتلبية احتياجات محطة الكهرباء من الوقود خلال فترة العيد وموسم الصيف المقبل.
0: شيخ الأزهر يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
1: وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات الخطة الاستثمارية.
0: وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لاتحاد الإعاقات الذهنية.
1: البنك الأهلي يتعادل مع الجونة بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.
0: صن داونز يهزم ضيفه الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار في 10 صباحا، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: السمع. ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنكمل كلامنا في حلقة النهاردة في ديجا فيو عن قصتنا, قصة الرماد. وطبعا مش محتاجة اقول لكم او تصدقوا لا محتاجة ان هي ليه اسمها الرماد. تفتكروا الرماد دي نسبة لايه في القصة؟ يعني اتمنى برضو ده سؤال للناس اللي سمعت القصة تبقى يعني قدر كده تستشف وتترجم هي ليه اسمها الرماد. يعني مثلا عسكري هو لسه دلوقتي بقى بيقول ان لسه سامع بس يا دوب من مداخلة مدام نايرة, فممكن لو تقول لي يا محمد هي ليه اسمها الرماد ده يبقى يعني سؤال مناسب ليك جدا. انا عارفه ان انت التفاصيل دي انت مهتم بيها من ايام فيلم السهره, فان شاء الله تبقى يعني معايا على اللاين ده. عايزه بقى اتكلم شويه عن المورال قبل ما اقرا المسجز بتاعتكم انطلاقا من ان قصتنا النهارده يعني سالنا فيها سؤال واسع كده في الاول وقلنا ايه هي معايير اختيارنا للشكل الحياه, او مش المعايير, اهم صفه الاوليه. هو ارجع واقول سؤال واسع, ومش عايزه اقول سؤال سطحي لانه المسائل اعقد من كده والارتباط بين البشر أيًا كانت شكل العلاقة هو أعقد من كده. بس ساعات بعد السن بعد التجارب بعد خوض تجربة بيبقى عندك كده عنوان اللي هو أهم حاجة كذا, وغالبًا كلمة أهم حاجة كذا بتبقى دي كذا اللي كانت سبب الانفصال أصلًا. يعني لو سألت حد يقولك أهم حاجة ما يكونش عصبي يبقى هو أصلًا ده كان سبب انفصاله, أهم حاجة ما تكونش خنقاني يبقى ده كان سبب انفصاله. يعني ده بطبيعة الحال يعني أو بالنسبة الأكبر في شكل الحوارات الإنسانية يعني. بس خلينا نقول بقى إن أنا أرجع وأقول تاني أنا ليه اخترت القصة دي. اخترتها عشان في حاجة كده دايما بقولها لكم اسمها المشاهدات العامة. مش شرط دايما يبقى معاك إحصائية, لكن في حاجة اسمها المشاهدات العامة, الحكايات اللي بتسمع. طبعا ده كلام مش يعول عليه, يعني مش كلام ناخده ونبني عليه نظريات, بس كلام ناخده ونبني عليه مناقشات. انك شايف الناس مودها عامل ازاي, الحال من حواليك عامل ازاي, فده ينفع جدا نقيسه على القصة اللي قريناها النهاردة. وان اقول لكم سبب اختياري ليها هي فكرة بذل المجهود. انا لو هجرد حسن السماوي ده من ان هو شخص بغيض زي ما بنقول, شخص سخيف, شخص ما عندوش قلب مستعد يأذي, في شوية تفاصيل كمان أنا اختزلتها شوية عشان وقت القصة ليها علاقة بطبيعة الأذى اللي كان بيأذيه لزمايله, طبيعة نقل الكلام بكونه عصفورة وكل الكلام ده, بس ده مش قضيتنا. لو احنا قلنا بقى زي ما احنا متعودين كده بناخد القصة القصيرة ونطورها كفيلم ونشوف لو هنعملها فيلم, أنا الفيلم ده بالنسبة لي لو أنا هعمل الفيلم ده هيبقى بذل المجهود في العلاقات. احنا عندنا مثلث قايم على إنسان فضل بيفايت وفضل بيحاول يوصل لإنسانة بشكل كبير جدا وبيعمل كل المحاولات, وهي مش عارفة تشوفه غير إنسان سيء, ده في إطار القصة. وفي شخص تاني هو ما بذلش مجهود, وبالعكس هو باين لنا كمان في القصة إن هو لا حول له ولا قوة. ده مش بيفكركم بحاجة؟ مش هو ده الديجا فو؟ إن إحنا بنفتكر حاجات أصلا, مش بيفكركم إن دي ساعات كتير بتكون إحنا الطرف ده؟

ان في انسان بيبذل كل غالي ونفيس وبيبذل مجهود كبير جدا عشان يوصل لنا، واحنا بنبص لشخص تاني. وزي ما كده قالت مدام نايرة ان احنا ممكن كمان الشخص التاني ده ناخده من المنطقة اللي هو غرقان فيها دي، ونحاول نصلح ونعمل كل حاجة ونأهله نفسيا لاستعداد لتقبل الحياة والخوض المعارك فيها الطبيعية الإنسانية اللي بنعيشها كلنا. وبعد ما ده بيجرى بتكتشف ان الإنسان ده هو ما كانش أهل للتضحية دي أبدا، ولا كان أهل لكل الحرب اللي انت دخلتيها عشانه دي. يبدو ليكو ان ده مش هو اللي حصل في القصة، عشان كده بقول المايك معاكو، كل واحد يشوف القصة زي ما هو عايز. أنا شفتها كده. لو كتير لعبنا اللعبة دي مع بعض، ان في قصص كان كل حد فينا شايفها بعين مختلفة، يلا نلعب اللعبة دي. أنا شفت القصة دي قصة ليها علاقة ببذل المجهود، بذل المجهود في العلاقات. وعشان كده سألت سؤال ويمكن تجاوب عليه في المسجز، يعني ان احنا حقيقي بجد ما بقاش عندنا طاقه نبذل مجهود. اغلب حتى على فكره اغلب اسباب الطلاق لو بنجيب محللين نفسيين ودكاتره بيقولوا انه عشان الناس ما بقتش ليها خلق انها تحارب عشان تكمل ان البيت ده يقعد قائم ومستمر. ده مش معناه ان ده في سواد الحال يعني، او في اغلب الحالات، اكيد في حالات بيبقى خلاص ده بيهم كل السبل، بس في كتير من الحالات احيانا بيكون الاشخاص شايفين انه ايه، ما هو خلاص، ما هو الانفصال اصلا ما بقاش عليه الوصمه الكبيره قوي، لان ناس كتير بقت الجروب الواحد فيه 5-6 منفصلين، فايه المشكله يعني؟ خلاص ما بقاش فيه ضخامه المساله. ده مش بنقول خلاص، مش عايز انظر من قدام المايك، لان كل واحد عنده اسبابه وكل واحد عنده الدراما اللي عاشها في القصه توصله للنهايه دي. بس اللي اقصده ارجع تاني الف وارجع للنقطه بتاعت بذل المجهود في العلاقات. ده ينفع نقيسه على القصة دي، لو أنا هعملها فيلم أنا هقيسها بالمنطلق ده، إن أنا شايفة حسن ده شخص حاول طول الوقت يبذل مجهود بعيدا عن سمات شخصيته اللي في القصة. إحنا ياما لعبنا اللعبة دي لو تفتكروا مع بعض، إحنا ساعات جردنا الناس من سلوكياتها في القصة وسرحنا بخيالنا، وهو ده القصة القصيرة إنك تخطئ. ودايما أقول إيه على نجيب محفوظ، على اعتبار إن القصة دي من مجموعة قصصية نجيب محفوظ طبعا، يعني ان كان في حد بيقول القصه لمين، قصه رماد لمين، لو سمحتي هي طبعا للاديب العالمي نجيب محفوظ من مجموعه قصصيه اسمها بيت سيء السمعه. واتمنى تقروا المجموعه دي لانها مجموعه جميله جدا وفيها تيمه كده ليها علاقه بالقرارات اللي بياخدها الانسان في لحظات عدم السيطره على نفسه. هي كلها قايمه على كده، يعني قايمه على فكره القرار ان الانسان بياخده وهو مش في كامل قواه العقليه، مش في كامل ثباته النفسي، فبياخد قرارات كتير بتبقى غلط ومش افضل حاجه يعني. فعشان كده ارجع واقول برضو ان اغلب قصص نجيب محفوظ هي بتديك المساحه انك تاخدها وتلعب براحتك بقى، لان هو بيديك الارضيه، بيديك عالم، بيديك محيط. يمكن هنا مش مدينا شويه خلفيه عن الابطال، في كتير من القصص كان بيدينا في اول سطرين خلفيه عن الابطال، بس هو هنا مدينا عالم، مدينا عالم لابطال كل واحد فيهم دخل لنا بشكل مباشر في سماته، وبيقول لك انطلق انت بقى. ده جمال القصه، انك اول ما تقفلها تبتدي تتخيل براحتك، عكس الروايه اللي بتفضل مع كل ابطالها تروح وانت حاطط كده العلامه في الصفحه اللي انت سايبها وعايز تروح تكمل تشوف الابطال ايه دنيتهم ايه ومصيرهم ايه. زي ما اللي بيقروا روايات عارفين الحاله دي طبعا، انك تبقى عايز تروح عشان تكمل الروايه وتشوف البطل هيبقى مصيره ايه او القصه هتبقى عامله ازاي. فاعتقد ان احنا كده ايه، لما اتكلمنا شويه عن ازاي ممكن ناخد القصه ونسرح بيها بره العالم بتاعها، يعني كده سبت لكم المساحه ان انتوا كمان تعملوا كده، او تفضلوا في عالم القصه الضيق براحتكم تماما. ممكن تفضلوا تشوفوا لا ان هي البنت دي كان معاها حق، وان هي في الاخر تصرفها بتاع انها قالت له لا انا يا ريت تعزم مجدي عشان هو يوصلني واحنا راجعين. الحاله دي برضو ليها تفسير، يجوز حد يكون حابب يقراها ويشوفها بشكل معين. فتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006. وما زال السؤال قائم، احنا بندور على ايه كاولويه في اختيار شريك حياتنا، الصفه اللي لا يمكن ان تتنازل عنها.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه بنكمل كلامنا انطلاقا من القصة اللي قريناها النهاردة في الحلقة، قصة رماد للكاتب العالمي نجيب محفوظ من مجموعة قصصية اسمها بيت سيء السمعة، وقرينا منها قبل كده زي ما قلت قصة بيت سيء السمعة، وقرينا قصة الختام. وعشان هقول دلوقتي هي ليه اسمها رماد، ويمكن الوحيد اللي رد عليا ونصفني محمد عسكري، محدش تاني قال لي هي ليه اسمها رماد. لا دي مش لا دي حاجة تانية. لكن انا فاكره برضو في قصه الختام، اصل احنا بنقرا نجيب محفوظ، فهو في فرق بينها تتسمى ختام والختام. الالف واللام عند نجيب محفوظ هو لتعظيم الحاله اللي انتهى بيها البطل، لو تفتكروا القصه، لان الف ولام لما بتضاف لاي حاجه، يعني انا مثلا عندي لازمه في كلامي ان لما يعني بوصف حد بحاجه واوصفه بالالف واللام، ده بيبقى ليها علاقه باني بعظم التوصيف، يعني انت بتخلي المساله دي لا عليها حاطط عليها خط احمر كده. فكذلك اسامي القصص عن نجيب محفوظ، ما فيش اسم كده متسمي كده والسلام يعني. فقصه رماد هي المقصود بيها، يمكن هقرا بس المسج بتاعت محمد الاول برضو عشان اخد منها ايه واقول له ان هو ما كانش واثق قوي في اجابته. راحت فين يا محمد؟ اي هو شايف انه المجهود المبذول في العلاقات بيحس انه اقل حاجه. لا ده موضوع تاني. فين؟ ممكن اسم القصه رماد لانها عن العلاقات والصداقات قديمه تحولت لرماد وتحللت وتفتتت. على فكره ده جزء كبير سليم، لانه هو المقصود ان الرماد ده هو حب حسن، حب حسن اللي كان مشتعل وملتهب، وكان وبرضه خد بالك ان حب حسن في القصه هو مش حب سوي، فعشان هو مش حب سوي فهو كان شبهه بالحريقه، مش بالحاجه اللي حتى وصف انها حاجه ساخنه او حاجه فيها شيء من الحراره، لا هو ايه الحريقه، لان الحريقه القويه هي اللي بتنتهي برماد. فهو في النهايه خالص هو استسلم بشكل ما لفكره ان هو خلاص، يعني انه راح خطب، ولكنه لما لقاها هي بتغيظه وتقول له على انها لا هات هجيب هخلي يا ريت تعمل الخطوبه بس تعزم مجدي عشان يجيبني يروحني، وكمان ده رد فعل غريب برضه نقف عنده على فكره، وهنحلل بقى شخصيه صحر دي على جنب كده، اللي هو احنا منتظرين ايه من حسن؟ ما هو ده اللي بتكلم فيه، ان انا ليه اتكلمت على بذل المجهود، ان انا مش فاهمه هي مستنيه ايه من نموذج زي مجدي، مستنيه منه نموذج، مستنيه منه يعمل ايه؟ هو شخص منكسر بسيط، ما بياخدش حقه، ما بيدافعش عن حبه، ما بيعلنش عن رغبته في حاجه، انسان ساكن تماما. واعتقد عشان كده بقول ان دي واحده من الحالات اللي بنشوفها حوالينا، لو بالمشاهدات الحيه والعلاقات اللي بنسمع عنها في حياتنا والقصص اللي ماليه الدنيا وماليه السوشيال ميديا وماليه حياتنا في علاقاتنا وصداقاتنا وصحابنا، هتلاقي انه دايما عنوان اساسي كده وعنوان مهم جدا ليه علاقه بانه في حاجه مهمه ليها علاقه بانه المجهود المبذول، ان الناس بتبقى مع اشخاص هي ما بتبذلش مجهود، ان الناس مع اول خضه بياخد بعضه ويمشي، مع اول حاجه تبقى متعسره في القصه بياخد بعضه ويمشي او بتاخد بعضها وتمشي، عشان برضه ما بقاش متحيزه علما بانه برضه بالمشاهدات والحاجات اللي في الدنيا انه القصص اللي بتتقال ان الست اللي تعرضت لده اكتر. وهنا برضه عشان اكون منصفه عايزه اقول حاجه مهمه، الستات بتقول بتتكلم بتحكي، عشان كده هي الحكايات اللي عن الست اللي تعرضت لخذلان او ظلم اكتر بكتير من الرجاله. يجوز يكون في زيها بالظبط في عالم الرجاله ويكون في اكتر منها كمان، بس للاسف الراجل ما بيتكلمش، الراجل ما بيحكيش، الراجل ما بيقولش، الراجل نادرا ما يطلع يقول زي الستوري تايم بقى ويطلع يحكي القصه اللي تعرض لها وقصه الخذلان او الخيانه او ايا كان الدمار النفسي اللي تعرض له، ما بيقولش ده. وده بقى يرجعنا لشكل تربيه خلى ان الراجل ما يعيطش والكلام العجيب ده اللي هو ليه علاقه، ما الراجل عنده قناه دمعيه زينا بالظبط، ليه ما يعيطش يعني؟ اكيد برضو ما يبقاش في تطرف في الصفه، بس يبقى انسان عادي ينفع يمارس يعني حريته في الاعلان عن اي حاجه بيحس بيها من غير ما يتوصم بوصم معين او يتشاف ان ده تصرف مش رجولي او تصرف في حاله من حالات الانسحاب او ايا كان بقى بنسميه ايه او بنحطه في حته عامله ازاي. محمد بقى بيقول ايه؟ المجهود في العلاقات بحس انه اقل حاجه، ودي الارضيه اللي المفروض الناس تقف عليها، واللي بتتسمى دلوقتي الذكاء العاطفي. بس احنا بقى ايه، ما هي دي ازمه الاسماء بقى. انا انسان ما بيحبش اصلا المسميات، بحب ارجع الحاجات لاصلها. ان الشخص اللي هو ما ترباش كويس فهو شخص ما ترباش كويس, ده التوصيف. لكن المسميات مش بس اختزلت الحاجات, هي فقدتها معناها الحقيقي. انا ما بحسش انها ضف, او ده احساس شخصي يعني, مع كامل احترامي وفهمي لعلم النفس والقراءة فيه بتمعن وكل ده, بس في الاخر بحس انه احيانا بنخلينا كل الناس نرجسيين وكل العلاقات توكسيك, حطينا الحاجات في اطلاقها كده, وده بوظ حاجات كتير للاسف يعني, ما خلاش الحاجات حقيقيه وممسوكه بجد كده. ده رايي الشخصي اللي هو يقبل جدا يعني, الذي ليس له اهميه على الاطلاق, ويقبل يقبل جدا الاخذ والرد عليه يعني. بس لما هو بيقول محمد انها بتتسمى دلوقتي الذكاء العاطفي, ما لو الذكاء العاطفي ده هيخليه هيتحول لجفاء عاطفي, وان احنا نبقى ما تشديش انت, والعلاقه تبقى فيها نديه كده وفيها فالصراحه وما فيهاش هدوء, لا يا سيدي مش عايزينه الذكاء العاطفي, خلينا بس يبقى في ذكاء عادي يعني, ذكاء عادي في الحياه كده, معزوش يعني. لو هي ايه لو هيوتر الـ البني ادمين وهيخلينا نفقد شيء من انسانيتنا, لا شكرا مش عايزين يعني. كذا حد بقى كاتب على فكره او على السؤال بتاع الصفه, كاتب الحنيه, بس كده الكلمه الحنيه. انا عندي بس حاجه كده عايزه اقولها, في اي صفه بنختارها في اي حد, مفروض بعد ما تختار الصفه على طول فورا تسال نفسك انت عايزها ليه, لانه احيانا الرد على سؤال ليه هيفتح لك انت جبهه عندك انت شخصيا. انت عايزه الحنيه ليه؟ هو بطبيعه الحال كل الناس عايزه ناس حنينه في حياتها, او انه يكون مش عنيد ليه؟ هترجعك هترمي الكرة عندك انت تاني, هتحسي انه الازمة او مش الازمة, الاحتياج ده اصيل فيكي, فانت بتدوري انه ما يكونش في طرف في حياتك يعني. فهي برضو ايه, دايرة مغلقة نرجع ونقول من العلاقات الانسانية, وده وعمرنا ما هنوصل لنتيجة اكيد, المسائل مش هتوصل لنتيجة في حلقة في برنامج ولا في حاجة خالص. هو انت احنا زي ما كده كنت بكلم عمنا نيرة, فكرة ان احنا بنوسع بس مجال ان الدماغ تستوعب افكار مختلفة, ان العقل يبقى شايف بعين مختلفة, ان احنا نبقى اكتر رحمه زي ما هي قالت, ونبقى اكتر هدوء في التعامل مع بعض, ما نبقاش قاعدين فرحانين ان احنا انتصرنا على حد بالكلام الجامد وبان احنا مسكنا في نقط معينه في شخصيته ومش عارفه عملنا ايه. اعتقد يعني كلنا بقينا في حل ان احنا نكون عندنا الصراعات دي النفسيه دي خالص, ما بقيناش قادرين عليها اصلا يعني, بقت حاجه صعبه بشكل كبير, ومع ذلك ما زلنا فيها. عارف دنيا ايه اللي بتجرحنا؟ احنا اللي بنجرح نفسينا يعني, بنشتكي من صفات كثيره جدا, وقبل ما نشتكي انها مش في اللي قدامنا ندور فينا احنا. ودايما زي ما بقول, عشان انا يعني ببقى حريصه جدا من دور اللي بينظر على الهوا, انا لا استثني نفسي من اللي بقوله, انا طرف اللي بقوله ده, اللي بقوله ده بقوله لنفسي. الكلام اللي بتتكلمه ده يا ابني كلام شوارع, انا بقوله لنفسي يعني, بقوله لنفسي انا كمان يعني, اي حاجه بقولها هي بقولها بصوت عالي عشان اسمعها لنفسي واسمعها لانسان يمكن انها تنور معاه لمبه او تخليه يبقى شايف حاجه بشكل مختلف يعني, اتمنى ذلك. احنا هنروح نسمع دلوقتي بعتيني ليه بتاعت زياد زازا وعمرو مصطفى. الاغنيه دي فيها مثلا كلمه عظيمه, ما تبقيش قاسية زي الدنيا يعني, اعتقد ده تارجت في كل العلاقات, ان الناس ما تبقاش قاسية زي ما الظرف العام علينا قاسي وجاف وصعب يعني. فنسمعها مع بعض, وتكلموني على 3835022, او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 تقولوا لي ايه اهم صفة او اولوية عندكم وانتوا بتدوروا على شريك الحياة. وتاني حاجة كمان مهمة جدا, نتكلم على فكرة بذل المجهود في العلاقات. هل انتوا شايفين ان الحياة فعلا بقت مخلية كل الناس تنهي العلاقات بسرعة لان ما بقاش فيه طاقة لبذل مجهود؟ سؤالين في ايه في واحد كده, نتناقش فيهم مع بعض.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: السماعة. ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب هو انا هحاول بقى بقدر الامكان اقرا اكبر قدر من الرسائل اللي فيها حكايات وفيها صفات الناس بتتكلم فيها. يمكن الحلقه سبحان الله النهارده يمكن عشان ابتدت بمكالمه مدام نايره فالدنيا حصل فيها كده تتابع مختلف شويه، يعني كنت محضره حاجات كتير بس ايه اللي حصل احلى، يعني اللي حصل بالنسبه لي افضل لما يكون دايما في اصواتكم، يعني حتى تكون اهم من صوتي. يعني مساء الورد يا ايه، القصه دي انا عشتها فعلا في اول شغل ليا. نفس الشخص ده بذل مجهود بطريقة غير طبيعية وأهلي موافقوش عليه، وكنت مترددة في الأول، وقعدت مع الشخص ده 8 سنين. كان زي حسن بالظبط، وعرف الناس كلها إني أخصه عشان محدش يقرب مني. بس مشكلته أول ما أنا استسلمت وأقنعت أهلي بيه لقيته غير مؤهل للعلاقة أصلا وللجواز. قعد يبذل مجهود 8 سنين عشان يحاول يغير فكري عنه، وهو طلع عديم الشخصية وسبته عشان كده، رغم الناس كلها كانت بتقول ان انا وهو قصة حب، بس في الاخر طلع البطل واحد تاني خالص. يعني دي جافو، هي دي الحياة، يعني فعلا ايه، هي دي القصص للأسف، يعني انه مش للأسف، للواقع، للدنيا، للحياة، ان هي القصص كده. يا ما عارفين البداية اللي انا قلتها في اول القصة دي، فعلا يا ما نبقى شاهدين على قصص حب خطيرة وبنروح افراح لناس تانية خالص. ترى العروسة هي غير قصة الحب الفظيعة الملتهبة اللي انت كنت حضراها طول السنين، والعكس يعني. ويا ما قصص حب بتنتهي وتبقى الجوازة التانية أفضل بكتير، يعني الدنيا فيها على كل ده. بس هو في الآخر التجارب لما بتتحول نعم الكوميكس الخطير بتاع كفاية دروس بقى، يعني اتعلمنا كتير. بس في الآخر يعني في ناس كده، في ناس بتتعلم بالغالي، وأنا دايما بقول الحمد لله أي حاجة هنتعلمها لو هي لسعة فتمام، يعني أنت لازم تتلسع من حكايتك فتمام، لكن ما تبقاش بعد الشر حاجة، بعد الشر حريق يتحول بقى لرماد كده زي إيه اسم القصة. يعني آية، حبيت بس أقول إن في فرق كبير بين إن الواحد يعمل مجهود عشان يحافظ على العلاقة لأنه فعلا بيحب وحريص على العلاقة، من إنه يعمل المجهود عشان بس يوصل لقلب حد معين. أتفق معاكي جدا، ودي دي قراية سليمة جدا للقصة، حضرتك صح، أنا اللي روحت في حتة، يعني القصة دي يمكن خبطت عندي في حاجة فودتني في حتة، أعترف جدا يعني، عشان بس يوصل لقلب حد معين ويثبت لنفسه إنه ما ينفعش يترفض، صح؟ حسن في تقديري اعتاد ياخد اللي هو عايزه بأي وسيلة، وهو ده سبب محاولاته بكل الطرق للوصول لقلب البنت اللي تصور إنه بيحبها. هايل قوي كلمة تصور انه بيحبها، صح؟ هو ده مش حب يعني. يعني لو هنتكلم بقى في حسن اللي في القصة فعلا، طبعا ده تصور وهم بالحب يعني. وعارفين لو دايما بنربط الحاجات بأفلام، عارفين حاتم كده في فوضى، اللي هو فكرة الحب المجنون ده، اللي هو مفيش كده، مفيش حب يأذي ويأذي الناس اللي بنحب، مفيش العلاقة دي، مفيهاش يعني، مش منطقي ان دي يكون مشاعر سليمة يعني. وده طبعا رأيي الشخصي ولا يعمم، ده رأي حضرتك حتى لو لا يعمم، بس هو يحترم جدا ورأيي سليم في سياق القصة بالعكس. خلود بقى بتقول العلاقات محتاجة إنها تبتدي بخطى ثابتة وإقدام واضح وصدق وتواصل مباشر من غير لف ودوران، وإلا الأفضل ما تبدأش أحسن. مش محتاجة بذل مجهود، أنا مش مع الذكاء العاطفي لبدء العلاقات، لأنه الذكاء ممكن يفترض احتمالات كتيرة جدا، وده ضد بعض الاستمرارية. محتاجة ان الواحد يكون فاهم نفسه اصلا وعارف هو عايز ايه، سواء راجل او ست. دي ممكن الواحد يبذل فيها مجهود نوعا ما، او فكرة انه يشتغل على نفسه يعني، او الكلمة بتاعت نحن نشتغل على نفسنا. عارفين انغام لما قالت واقول كلام يا سلام يا سلام لو اقوله لنفسي واتعلم، انا بحس ان كلنا يعني كلنا ولا برضو اساسني نفسي، في حال ان احنا نبقى بنحل الحاجات، بنقول الحاجات اللي نفسنا نعملها واللي نفسنا نقولها لنفسنا او حد يقولها لنا. فانا بالعكس يعني فاهمة الرسالة دي جدا، وعارفة يا خلود ان في حتة صدق بينك وبين نفسك كده في الأوضة الضلمة، انت عارفة ان دي طلبات صعبة صعبة صعبة على النفس البشرية انها تعملها، او لما بتتعمل بعد رحلة طويلة من الوعي والخسائر وحاجات كتير. فهي بتضحك حتى خلود، يعني لان احنا كلنا كده يعني، مين فينا ما كانش حكيم القرية وفي قصته كان حمار القرية، كان واحد تاني خالص يعني، كلنا كنا كده يعني، وده او غبي القرية، والغباء مش شتيمة، الغباء توصيف يعني. ما تحولتش فيلم استني طيب استني افكر لك حاضر، هي هجيبها ثواني بس انا عشان كنت بقرا المسجز يعني هقول لك حاضر جدا يعني. ما تحولتش فيلم ايه يا رب؟ يا خان الخليلي اتحولت، اصل انا بحب خان الخليلي جدا. خان الخليلي ما تحولتش، تحولت مش عارفه ايه ده، اعطيني في حته استني هركز هجيبها لك حاضر ثانيه بس ايه نكمل مسجز عشان عايز اقرا المسج بتاع الدكتور كريم. دكتور كريم اللي احنا عاملين مسابقه امتدت دلوقتي بقى لها بتاع 3 4 سنين، هل يا ترى دكتور كريم تخصص ايه؟ بس دكتور كريم بقى اللي وحشنا جدا جدا بعد بيقول مساء الفل. مساء الفل، اهم حاجه في اي علاقه بين اتنين انهم يكونوا عايزين يكملوا مع بعض ويكبروا دماغهم وما يقفوش على الواحده. صح، كلمه ما يقفوش على الواحده دي اللي بتتقال دايما بعد جوازات استمرت، يقول لك هي مشيت عشان كبرنا دماغنا وما وقفناش على الواحده. صح جدا، يعني لازم في اي موقف صعب يبقوا عارفين انهم مش واقفين قصاد بعض واحد يكسب التاني، لا هم واقفين جنب بعض. انا فاكر وانا خاطب والد خطيبتي اللي هي مراتي دلوقتي طلب انه يشوفني عشان يتكلم في موضوع وكان متضايق. لما رحت اقابله لقيت خطيبتي جت قعدت جنبي مش قصادي، والحركه دي خلتني اهدى خالص واتعامل مع الموقف كويس جدا. ده انا بحيي والله يا دكتور كريم، مش غريب على اخلاق الدكاتره واخلاق حضرتك، يعني مش غريبه خالص يعني ان عندك معودنا دايما على التحضر ده. طمني عليك، انت رجعت من انت لا الرقم ده انت لسه هناك، لسه انت في انجلترا تقريبا ولا فين انا نسيت، بس انت لسه مسافر، انت لسه ما جيتش صح؟ هتيجي امتى يا دكتور كريم؟ احنا محتاجينك جدا هنا ومحتاجينك تكلمنا على الهوا كتير. هبه انت رحتي فين؟ انا عايزه اقرا المسج بتاعتك. هبه ايوه هي دي هبه، عشان انا هبه يهمني اقرا الرساله بتاعتها برضو قبل ما نخلص كده. هي دي مسج هبه. ليه بقى عايزه اقرا مسج هبه في الاخر ضروري؟ عشان هبه قايله التحليل اللي هو عارفين كده الاجابه في القطعه او اللي هو بيبقى في اخر الصفحه الاجابه في اخر الكتاب كده، هبه قايله التحليل السليم جدا للقصه اللي هو احنا شفنا القصه وبنقراها ازاي. يعني انا هبه عملت اللي هو مش فكره سكن تسلم، لا خالص، لا هبه اذكى واجمل واروع من كده بكتير، بس هي مشيت على الخط بتاع كل واحد اتقرا ازاي. يمكن انا اعترفت من الاول ان انا رحت بالقصه في حته تانية، رحت بيها بعيد، ما رحتش ما وقفتش عند الحته بتاعت ان حسن وحش مجدي طيب سحر بائسه، ما رحتش للايه للتوصيفات الاولى دي، انا رحت للواسع بتاعها وان انا خرجت بخيالي في حته تانية. يعني هبه بتقول ايه بقى؟ ازيك يا ايه عامله ايه؟ اولا احب اعلق على مكالمه مدام نيره الجميله واللي صوتها وصدقها نور الراديو والله، واقول لها اهلا وسهلا بيكي في اسره ديجافو. اتمنى تكون لسه بتسمعنا، يا رب يا رب تكون ايه ما اتشغلتش وبتسمع للاخر. انا بتفق معاها جدا في اللي قالته عن اختيار شريك الحياه، ودايما بقول نفسي ارتبط بحد اعرف اتخانق معاه. انتوا عارفين ان بمناسبه ان الفنان ابو كان مع جيجي قبل الحلقه كان ضيفها في اجمد سبعه، ان هو في مره كان بيتسال على سر نجاح علاقته بمراته وقال السطر ده، قال الجمله دي انا استدعيتها دلوقتي على الهوا والله، ان هو قال كده، قال احنا بنعرف نتخانق مع بعض. واعتقد دي فعلا يعني جوكر نجاح علاقات كتير، يعني علاقات عموما في العموم يعني. اعرف اتخانق معاه، وبالذات اني ما عنديش مهارات خناق قوي، ففعلا القدره على الاختلاف في العلاقات اهم من الاتفاق. بالنسبة لسؤال الحلقة، بالنسبة لي الاحترام للطرفين أهم حاجة. أنا عايز أقول لكم في الآخر، أنا بالنسبة لي بس عايز حد يسأل لي يقول لي طب أنت بالنسبة لك إيه أهم صفة، لأن أنا في حاجة بالنسبة لي اعتبرتها مدخل لحاجات كتير يعني. أما القصة، أنا وقفت عند سحر وإنها ما رضختش لمحاولات حسن المستميتة إنه يخليها تحبه. لو هي شخصيتها ضعيفة أو مش على قدر واعي كانت وافقت بعد استماتت حسن في المحاولات. يعني من جوه عايزة ان حسن من جواه وشافت ان حسن من جواه عايز يملكها مش بيحبها بغض النظر عن مبادئه، وشافت في مجدي الصدق والنقاء، وده رجح كفة مجدي بالذات لو شخصيتها قوية. حسن بقى بنشوفه كتير الشخص السماوي اللي غالبا انجذب لبراءة ومصداقية سحر، وعشان ضمنها عشان هو بقى ضمنها يعني. بس الشيء الإيجابي في حسن انه استوعب انه مش لي إنها مش لي وبطل يطاردها، صحيح بعد ما أذى مجدي، بس في النهاية كتر خيره إنه استوعب في النهاية. للأسف بنسمع عن ناس تانية في الواقع ممكن تأذي الشخص اللي رفضهم، بس حسن قرر ينتقم من نفسه ولكرامته لما خطب بسرعة إنسانة مش بيحبها. وعند خطب إنسانة مش بيحبها كعادتنا كده لما بنسرح في القصص، ما تيجي بقى نبتدي القصة من عند خطيبة حسن اللي هي البائسة الجديدة دي، اللي هو خطبها لمجرد انه يخش في رحلة الانتقام دي او ايا كان ايه اسمها. مجدي بقى ما خدش صف وصف قوي في القصة، صح مجدي؟ ما كانش فيه سرد كبير للقصة، بس كان فيه سرد لردود أفعاله، إنه دايما في حاله، دايما ما بيعملش حاجة، دايما في دنيته كده. فأنا فهماكي جدا يا هبة يعني، ومبسوطة جدا جدا بقراءتك المختلفة يعني للقصة. بشكرك جدا على اختيارك للقصة وسردك الجميل، دمتي مبدعة، شكرا جدا يا هبة. وحابة أسلم على كل أصدقاء ديجافو اللي بقالهم فترة مش ظاهرين. أنا عايزة أضم صوتي لصوتك وأسلم على محمود. محمود كان بيسمعنا من وهو راجع من الجيم. محمود بقاله فترة مش ظاهر وكان بيكتب أرقام المسجز. أنت فين يا محمود؟ ده سؤال مهم جدا لازم تجاوبنا عليه. أنا حاسة إن خير نهاية كده ممكن ننهي بيها الحلقة هي، عارفين الجملة اللي قالها أحمد حلمي في إكس لارج لما قال، لما كان بيسأل صحابه لما كان حب دنيا سمير غانم، قال لهم تفتكروا إيه أهم حاجة في الحب يعني، أو إيه أحلى حاجة في الحب؟ مش فاكرة صوت السؤال، بس فاكرة إنه في الآخر لما كل حد فيهم قال التهور المش عارفة إيه صفات كثيرة، فهو في الآخر قال أجمل حاجة إنك تحس إنك بتتحب، ودي أعتقد فيها كل حاجة. لما الحد بيحس انه بيتحب بيتبذل عشانه المجهود بقى، وبيبقى فيه تكبير الدماغ وكل الصفات دي. انا بقى لو من موقعي هذا هرد، وهي الناس ابتدت تسالني طب انت بالنسبه لك ايه؟ انا بالنسبه لي بقى الجوكر في اي علاقه، سواء علاقه صداقه او علاقه ارتباط او اي حاجه، هي الالتزام. ان الشخص يبقى ملتزم، ملتزم في شغله، ملتزم مع اهله، ملتزم بكلمته، ملتزم ملتزم، انسان ملتزم، انسان بيحبش يعني، شخص عنده كل سمات الالتزام. يمكن ده بقى يستدعي حلقه تانية من اولها نتكلم ايه هو مفهوم الالتزام بالنسبه لي يعني، مش بس تعريفه، لان التعريف غير المفهوم. التعريف ده اللي في الكتب، المفهوم اللي انا شايفاه ازاي، فهمي لهذا المصطلح يعني. فانا بشوف الالتزام ده اصل كل حاجه، راجل ملتزم، ست ملتزمه. الالتزام ان الشخص يبقى عنده الكوميتمنت، يعني ان انت يبقى عندك التزام في اللي بتعمله، مش عندك فير اوف كوميتمنت بقى وكده، لا بالمعنى الضيق كمان، لا بالمعنى الواسع. ملتزم بمواعيد، ملتزم بمواعيد تسليم شغل، ملتزم بان انت وعدت بحاجه من اول بقى هتركب اللمبه لحد اصعب الحاجات يعني. فانا ده رايي يعني، لو لي ان اقول رايي. وفي الاخر يعني في الآخر بجد أشكركم جدا جدا على كل المسجز الجميلة، وحتى المكالمات اللي اتكسفت بصراحة أن أنا أخدها يعني على هوا، بس أشكركم قوي على كل المسجز الحلوة والود اللي دايما بحسه قوي يعني. أصدقائي الأعزاء كان بيقول ما هو الحب، أيوة صح كان بيقول كده، وردوا عليه بقى في حاجات كتير، وفي الآخر قال إيه أهم حاجة؟ أنك تحس أنك بتتحب. وأعتقد دي فعلا من أهم الحاجات، أن الإنسان في الحياة عموما، أن هو يعني أنا شعوري أن أنا ممتنة ليكوا، لأني أشعر أن أنتوا في محبة، في وافر ود حاصل بيننا من غير أغراض، أعتقد ذلك يعني، والله أعلم طبعا يعني. بس ده وصل لي أنه يكون لما حد يكلمني يستشعر ده مني برضو بدون غرض، فده شيء أعتقد شيء جميل في الدنيا، أن احنا يكون متبادل بيننا كده. أشكركم جدا جدا جدا جدا حقيقي على المسجز الجميلة وعلى التواصل النهاردة وعلى الحلقة، واشكر مدام نيرة اللي لسه بتسمعنا، شكرا جدا. وكلنا بندعوكي، كلنا كل الناس اللي لو انت جديدة معانا بقى، لا احنا كتير وبنسمع طول الوقت ومهتمين بتفصيص الابطال يعني، انك تبقي معانا كل اسبوع ان شاء الله تنورينا وتشرفينا. اسفة جدا للمسجز اللي ما عدتش اقراها، بجد اسفة، حقكم عليا والله، لما المسجز بتبقى كتير حاجات بتتوه وحاجات بتبعد، فمعلش انا بعتذر جدا جدا. ان شاء الله الاسبوع الجاي معانا قصه جديده باذن الله، ومعانا مورال جديد نتناقش فيه مع بعض، وسؤال جديد نفضل كده ناخد وندي فيه مع بعض. وانا كنت معاكم على هو لمده ساعتين يا عبد العاطي، كنا في حلقتنا النهارده بنقرا قصه رماد للاديب العالمي نجيب محفوظ من مجموعه قصصيه اسمها بيت سيء السمع. اشوفكم على خير ان شاء الله، واسيبكم دلوقتي مع تامر حسني. باي باي.

أرض مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله.
3: الكره من بعيد، حلوه جوه، جول جول جميل جدا.

Safa.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
2: يا حبيبتي ذاكري.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا انا سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيد.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طمنوني عليكم. لسه دلوقتي بنبدأ مع بعض الحلقة، اتمنى يكون بداية اسبوع خفيفة على كل حد، اتمنى يكون اليوم بغض النظر عن الحر، خلينا من الاول نبقى متفقين، بغض النظر عن الحر اتمنى يكون اليوم كان خفيف بالشكل العملي، خلينا نقول ان كان اليوم لطيف من الناحية في التعامل مع البشر، يعني مش هيبقى الحر والشغل، مش هيبقى الحر والدراسة، مش هتبقى الحر والمدير، فاهم حاجات كده. فخليني أسلم على كل حد وأصبح على كل الناس اللي دلوقتي بتنضم لينا، وأحب أقول لكم أن تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، تقدروا تشوفوا البرنامج وحلقة جديدة إن شاء الله تبقى حلقة خفيفة على قلوبكم، وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة بمشاركتكم. ليه؟ لأن أنتوا جزء كبير وأساسي من البرنامج، لأن الكلام منكم وليكم وبيكم وحاجات اللي هي الجميلة دي كلها. خليني أقول لك أرقام التواصل عموما، هو رقم الواتساب 015-5955-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022، تقدر تكلمني وتتشارك في حلقة النهاردة. طب النهاردة هنتكلم في إيه؟ تعالى أقول لك حاجة كليشي نقدر نقول عليها، أنا صريح، ممكن تكون كليشي، ممكن تكون ناس كتير اتكلمت فيها، يعني لازم

هو اللي لازم يكون عارف ان انا يهتم بيا من غير ما اقول له، وفي نفس الوقت لو ازواج مثلا ناس متزوجين يبداوا يتكلموا مع بعض، اللي هو لازم هو اللي يعرف يهتم بيا لوحده من غير ما انا اعرفه. وممكن نسرح انا وانت واحنا بنتكلم النهارده، وانا وانت واحنا بنتكلم النهارده في السكه بتاعه لغات الحب وازاي نعرف بعض ان احنا لا انا بحب نوع الاهتمام المعين او نوع التواصل المعين، مش هي مش ماشيه كده، فاهم؟ فالنهارده هنتكلم عن الاهتمام عموما ونتشوف هنتكلم هيودينا لفين. فاحنا عندنا ثلاث فقرات في كل حلقه. الفقره النهارده الاولى هي عوالم مختلفه، الفقره الثانيه هي العلم نور، وهنتكلم عن علم النفس قال ايه في الحاجات دي. مش هتبقى بالشكل الجعلصه خالص، ومش هيبقى الموضوع كبير جدا، ومش هنصعب الامور، ولكن هنحاول ندردش على قد ما نقدر نشوف علم النفس بيقول ايه في القصه بتاعت الاهتمام دي. خليني اقول لك ان احنا لسه بنبدا الحلقه، لو انت لسه فاتح الراديو حالا او التلفزيون او الويب سايت انت مش فايتك اي حاجه، احنا لسه بنبدا مع بعض. هنتكلم عن الاهتمام النهارده، وعايزك تقول لي بعد ما فهمتك المنشط العريض، عايزك انت بقى تقول لي وجهة نظرك ايه في الاهتمام. والله يا يوسف انا بهتم وبحب اعرف اللي قدامي ان انا بهتم بيه، وفي نفس الوقت ببقى مستني منه اهتمام، لان دي درجة من درجات التقدير مثلا. يا اما والله ممكن تقول لي والله يا يوسف انا مش بيفرق معايا حد يهتم بيا، انا بحب اهتم بالناس، او العكس انا يفرق معايا جدا اهتمام الناس، بس اخر حاجة فكر فيها شوية انا بقدم لهم ايه. ممكن تكون انت صريح بالشكل الكافي مع نفسك اولا، ثم معانا فتبدا تقول لنا بتشوف الاهتمام ازاي. فخليني اقول لكم احنا لسه بنبدا الحلقه، اقول لكم ارقام التواصل تاني 0155955006، ده رقم الواتساب. اما رقم التليفون هو 38350022. اسمع يوسف بركات، لسه بنبدا الحلقه، وبغض النظر عن الصيف عامه فعلا تعال نشوف ايه اللي هنشوف ايه اللي هنتكلم فيه النهارده، او هشوف ارائكم يعني. ولو انت اول مره تسمع الراديو، اول مره تفتح البرنامج وعمرك ما شاركت في الراديو او الحاجات دي، فاول مره في كل حاجه، حب يعني خليني اقول لك كمل التجربه للاخر وابعت لي على الواتساب وتعال نفكر مع بعضين، او اتصل بيا فتعال نشوف اللي هيحصل النهارده ايه. لسه بنبدا حلقتنا، نبدا بمحمد عدويه، نهدى برتم بسيط كده، تكون انت جهزت مشروبك الجميل والسناكس الحلوه، ونرجع تاني بعد الفاصل، ما تروحوش في اي حته.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه معانا.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنبدا مع بعض الحلقه. لو انت لسه واصل او لسه بتفتح البرنامج، احب اقول لك ان انت ما فاتكش اي حاجه غير المقدمه اللي فاتت اللي هعيدها عليك دلوقتي بحيث ان انت تدخل معايا في الموضوع. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ خليني بس اسلم عليك، اسلم عليكي واسلم على كل الناس اللي بتسمعنا، واشكر كل الناس اللي دايما بتبقى موجوده حتى من قبل الهوا ما يبدا، بلاقي المسجز والحاجات كده الناس مستنيه، فاللهم لك الحمد. ايه بحبوك يا جماعه والله. فخلينا دي كانت بحبوكوا دي لكل بقى الناس اللي ايه اللي بتتصل بيا في النص وتقول لي حاجات، لا انا مش عايز ادخل على الهوا، انا بس بكلمك اقول لك مش عارف ايه. فانا بشكر كل الناس دي بصراحه. حاجه كمان احب اقول لك في البدايه، رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. وخلينا نسلم على الناس اللي بعتت على الواتساب وتشاركوا او بداوا يتكلموا في موضوع الحلقه اللي هو عن ايه، عن الاهتمام. هل انت كشخص، تعال كفايه خوف من المجتمع وتفضل قول لي، هل انت من الناس اللي بتحس لا انا بصراحه يوسف بحب جدا البني ادم يهتم بيا جدا او الطرف التاني بشكل كبير جدا، بس انا مش فارق لي او ما باخدش بالي او انا بهتم ولا لا، او العكس، هل انت من الناس اللي بتهتم جدا ومش فارق لك رد الفعل ومش فارق لك اللي قدامك يرد لك الاهتمام ده باهتمام ولا لا، هل انت من الناس دي ولا لا؟ وحاجه كمان، خليني يعني نخلي السؤال ده دايما معانا النهارده، هتحاول تجاوب عليه بطرق مختلفه، الا وهو احنا بنسمع كتير على السوشيال ميديا وبنكتب كتير على السوشيال ميديا، وحاجه ترند بقالها سنين السنين، وحاجه تحسها مش هقول دخيله بس مش عارف مين بداها وليه بقينا بنقولها، الا وهي الاهتمام ما بيطلبش. يعني مش جاي اقول لك بيطلب ولا ما بيطلبش، ليا وجهه نظر اكيد، ولكن انت بتشوف ايه في الفكره بتاعت الاهتمام دي؟ خلينا نسلم على الناس. ثانيه واحده، صباح الفل يا جو، اجمد مضيف، شكرا جدا جدا جدا. مين نقول الاسم؟ دي نورة سامي، ازيك يا نورة؟ شكرا لك يا نورة والله، صباح الفل عليكي. مساء الحب طالما مساء الحب والكنتالوب يبقى دي خلود صح كده ولا انا متهيئ لي؟ دي خلود فعلا. عامل ايه ليك وحشه والله، يا رب تكون بخير ويومك كان حلو يا رب وعدى بسلام، اللهم لك الحمد. عايز اقول لك بجد اني فخوره بيك ومبروك على الفيلم، خطير جدا، اللهم بارك، انت تستاهل كل خير. شكرا جدا يا خلود، شكرا شكرا والله، كلامك كبير ومشكورك يعني. صباح الفل يا جو افندي، بغض النظر عن الصيف عامه فعلا، لو ممكن تشغل عامر منيب لو سمحت. دي سماء عادل، حاضر يا سماء، هحاول اعمل كده في خلال الحلقه. وصباح الفل عليكي. صباح الخير. السلام عليكم يا يوسف، موضوع الحلو موضوع حلو، الاهتمام ده حاجه مهمه جدا من الطرفين، المشكله ان النساء يعتقدون، هو بيقول كده، ده استاذ حسام فاروق، ازيك يا كابتني، بيقول لي المشكله ان النساء يعتقدون ان الاهتمام غالبا للمراه وان الرجل يجب ان يهتم بهم بهن بقى، بينما هم في الغالب لا يهتمون بالرجل، خاصة في ضيقه في ضيقته يعني، وفي نجاحه وفي سعيه. يا ريت نسمع أغنية مش سليم لحمزة نمرة. مالك يا أستاذ حسام، صوتك يحتوي على بعض من اللغة العربية وبعض من الأسى، وعايز أغنية مش عارف إيه. لا يا أستاذ حسام، مين اللي جاء عليك ولا متضايق؟ لا يا أستاذ حسام، قول لي. مساء الخير يا يوسف، انا نجلاء السعيد، اول مره اسمعك. طبعا الاهتمام اهلا وسهلا مبدئيا، واتمنى استاذه نجلاء تفضلي معانا على طول. يعني بتقول لي طبعا الاهتمام فعل جميل، والاجمل انه ما يطلبش، انا بحب اهتم قوي بالتفاصيل وبالذات مع اللي بحبهم، وعندي قوه ملاحظه عاليه وعندي حاسه لو كان الاهتمام من القلب ولا تقضيه واجب، عشان للاسف ناس كثيره بتحب الاهتمام لانفسهم بس، هم انت بس انت اخر اهتماماتهم. بتفق معاكي 100%. طب دي حاجه احنا عارفينها يا نجلاء، قولي لي انت بقى، بغض النظر عن الحته بتاعت ان انت عندك احساس البني ادم ده فعلا بيهتم فعلا ولا تقضيه واجب، هل انت بتشوفي نفسك بتهتمي بالناس كويس وبتدي كل شخص قدره يعني، وبتبسطي الناس في الحته دي اللي هو لا والله حد عمل حاجه كويسه فبنهتم جدا بان احنا نوصل له قد ايه هو ناجح او عمل حاجه كويسه، يا اما لو حد في ضيقه او مخنوق او نفسيا متضايق شويتين، هل بتحس ان انت بتهتم يا نجلاء ولا ايه اللي بيحصل؟ عرفيني برضه. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور حبيبي عم حماده، واثبات حضور ومنور الدنيا وعالمي، منور عم حماده. قول لي رايك عم حماده، كفايه اثبات حضور بقى، قول لي رايك في الموضوع بالله عليك. عامل ايه مني عليك؟ الجو بدا يبقى مش حلو، بدا انا بكلمك وانا منهار والله. عبد الفتاح، عبد الفتاح ابراهيم حبيبي، عم عبد الفتاح والله الدنيا ضيق تنفس عبد الفتاح، بتكلم معاك بكل صراحه، الجو صعب قوي عبد الفتاح انا بتكلم في الموضوع ده بنهار والله، فخلينا اعدي موضوع عبد الفتاح واتكلم معاه في موضوع الحلقه، خليني اعدي المرحله دي. طيب صباح الفل يا جود عبد الرحمن اويس، صباح النور يا عبده، عامل ايه يا كبير؟ طمني عليك. طيب، ونظرا لان احنا قرينا شويه رسائل يبقى ناخد مكالمه. نعمل مقدمه ولا معانا استاذه جنى؟ يعني جنى بالايه؟ استنى يا جنى ما تتكلميش، انا موطي صوتك. نعمل مقدمه معايا جنى بس عشان ايه ما تودينيش تبقي خلصتي اللي وراكي. معانا جنى بالايه عشان دايما بتقعد تقول لي اسمها جنى وبكتبها بالايه يا يوسف مش بالالف، ونحب نقول الو. اهلا وسهلا يا جنى.
1: طريقه عليا؟
0: لا خالص، ما اقدرش يا جنى، يعني اكيد مش هعمل كده على الهوا. ايه اخبارك؟
1: الحمد لله كويسه.
0: جنى حاسس والله اعلم ان الاهتمام لعبتك.
1: ف هو انت كده في القاهره من اسكندريه؟
0: استني بجد والله عادي يا جنى، عادي، كلنا واحد كلنا واحد كلنا واحد. ركزي بس معايا دلوقتي يا جنى. قولي لي الاهتمام بالنسبه لك ايه؟ هل انت بتهتمي بالناس وما بيفرقش معاكي اهتمامهم بيكي، ولا العكس؟ ولا قولي لي الاهتمام ايه بقى؟
1: انا بحب الاهتمام جدا. انا بالنسبه لي ان انا الاهتمام ده يعني بحس لان الشخص ده فعلا يستاهل التقدير مني، ويستاهل فعلا الحب مني، ويستاهل كل حاجه.
0: اوكي،
1: فاهم قصدي؟
0: ماشي.
1: فالاهتمام ده عندي نمبر 1.
0: ان انت تهتمي باللي قدامك،
1: ان انا اهتم وان هو يهتم برضه.
0: بتقيسيها ازاي بقى؟ هسألك سؤال كبنت، وقولي لي انت او انتوا كبنات، طبعا مش هتعرفي تتكلمي باسم كل البنات، يعني احنا ضد التعميم عموما في اي موضوع، ولكن قولي لي وجهه نظرك انت لحد امتى يبقى بيهتم؟ يعني البني ادم مثلا مش عارف اشرحها لك، بس قولي لي ايه معايير الاهتمام؟ يعني انا دلوقتي جبت ورد، ولا اتكلمت مكالمه وانا تعبان جدا وعايز انام بعد الشغل، فلا خلاص يلا عايزه تحكي فيلا نحكي. الاهتمام ايه؟ يعني لحد فين ابقى اسمها بهتم، ولا وكل اللي ورا ده ولا اي اهتمام؟ عرفيني معيارك.
1: بص، بين الاهتمام ان حتى لو نشارك التفاصيل، اللي هو يبقى فيه اهتمام بالتفاصيل، حتى لو بالنسبه للشخص الطرف الثاني ده تافهه، بس بالنسبه لي انا مثلا مهمه. ودي معظم الخلافات اللي بتحصل يعني بين الناس، ان ممكن مثلا يبقى بين الطرف الاولاني ان مثلا يكون بيحكي له موضوع، بس بالنسبه للطرف الثاني ان الموضوع ده تافه.
0: طب ما هسأل سؤال هنا، طيب بقى اسمحي لي. طب ما هو الاهتمام في التفاصيل في المطلق، يعني الاهتمام مثلا في الحاجات المادية، زي والله شكلك حلو النهاردة، الطرحة دي جميلة، مش عارف البلوزة دي أمورة، يعني التفاصيل دي، ولا التفاصيل في الكلام؟ لأن أنا بحسكم تفاصيلكم كتير والله. وبعدين التفاصيل في الكلام قصدي يلا أسمعك، فده اهتمام.
1: ايوه، ما هو
0: طب ما هو ما احنا بنسكت وبنسمع، نعمل ايه تاني؟
1: لا ماشي، ما هو انتوا برضه يعني معلش يعني ان انا
0: بغض النظر احنا ما بنعممش عشان انتوا اللي طلعت دي، بس يلا كملي التمثيليه معايا. مش مهم بنتخيل قولي.
1: طيب ماشي، لو مثلا الطرف التاني، مش هنتكلم بالعاميه، اوكي، ان الطرف التاني مثلا ان انا باجي اشتكي لك مثلا عشان ان انت مثلا، ان هو مش عشان اللي هو تمام بس خلاص كده، لا انا مش بشتكي عشان تقول لي تمام، ان انت تحاول مثلا لو في مشكله نحلها سوا، الكلام ده من عندك ومن عندي في نفس الوقت. يعني انت لما تيجي تحكي لي موضوع لازم برضو حل المشكله دي معاك.
0: طب ما في حاجه هنا، بغض النظر عن، مش هنرجع لكتاب الرجل من المريخ ونساء من الزهره، ومش هنتكلم في القصه دي، يعني مش هنجعلص الموضوع. طب ما الكلام ده بينافي فكره ان البنات عايزه اللي يسمعها، انت كده عايزاني اقطعك واتكلم؟
1: لا، ما هو بعد ما تسمعني
0: عارف
1: خالص بقى نحل بقى المشكله.
0: اوكي، بتفرق
1: بعد ما
0: دي.
1: تسمعني خالص تقوم قايلي تمام
0: ماشي.
1: ايه تمام دي؟
0: ايوه صح. طب
1: لو لا، بعد ما تسمعني خالص للنهايه قول بقى رايك، مثلا لو انا باخد رايك في حاجه، مثلا لو في مشكله تحاول تلاقي لي حل او نحلها سوا.
0: طب انتوا بتقولوا، يعني انت، او خليني اقول عليكي بس، هل انت بتقولي للي معاكي اللي هو بتبدايها معاه كده؟ بحس ان احنا بنفكر خليني اقولها لك ازاي، بنفكر بترتيبه، يعني اللي هو انا دلوقتي هبدا اتكلم معاكي فاقول لك بص يا جنى انا عايز اخد رايك في كذا، فانت عارفه اللي جاي ده كله محتاجه تقولي رايك فيه، او جنى انا واقع في مشكله ولا في موضوع عايز اقرر قرار، فاللي جاي ده كله انت هتقرري معايا. هل انتوا بتبداوها كده، اللي هو بتقولي التوبيك او المنشط بتاع المكالمه او النقاش اللي هنخوضه ده في البدايه، ولا في النص انا استكشف؟ يعني انا يا يوسف مخنوق عايزك تسمعني، فانا كده هسمع بس. يا اما يا يوسف انا عايز اخد رايك.
1: تسمعني وفي نفس الوقت في الاخر خالص تقول لي مثلا رايك، او في الاخر خالص
0: يعني
1: مثلا
0: على حسب التوبك،
1: تحاول تهديني برضو،
0: على
1: يعني
0: حسب
1: انا
0: التوبك.
1: مخنوقه،
0: اه ماشي
1: لازم من دور الراجل ان انا اهدي المراه دي،
0: بالظبط كده.
1: مش ان هو مثلا يسيبها تخبط دماغها في قدها حتى تعجبها.
0: ما هو التمام بالنسبه لكم اللي هي بتاع اللي هي خبطه الحيطه صح؟ التمام اللي
1: اه
0: بتتقال دي.
1: كده،
0: ايوه
1: لا تمام، او السكوت
0: اوكي.
1: لو الصمت ده، الصمت ده مستفز قوي.
0: ايوه. لا ما هو الصمت عشان تكملوا كلام.
1: لا الصمت اللي هو مثلا احنا بنتخانق دلوقتي
0: اه
1: تمام،
0: ما دي قصه
1: وانا خدت
0: تانية،
1: الصمت
0: ما دي قصه تانية. احنا بنتكلم دلوقتي على الاهتمام وشكله بس. انا فهمت، جمعت كده النقاش. اي حد هيبقى ان شاء الله. انت مرتبطه او متجوزه يعني يا استاذه جنى؟
1: لا لا لا،
0: ان شاء الله
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: الشخص، بغض النظر، الشخص اللي ان شاء الله في يوم من الايام هيكون زوجك، اتمنى ان شاء الله تعرفوا تتواصلوا مع بعض وتهتموا ببعض بشكل تشرحوا لبعض ازاي الاهتمام يعني. صح.
1: إن شاء الله
0: انبسطت جدا يا جنى بمكالمتك، واتمنى تكون الحلقه ان شاء الله كده معانا وتسمعينا وتبقى الحلقه لطيفه. تمام، عايز اي
1: أنا
0: حاجه بس
1: والله مبسوطة
0: اتفضلي.
1: جدا جدا وأنا معاكم.
0: ايوه ماشي، وانا والله ببسط قوي، فان شاء الله المرات الجايه تبقي معانا برضو.
1: إن شاء الله
0: اتفقنا.
1: اتفقنا،
0: السلام عليكم.
1: باي.
0: والله كلام منطقي يا رجال. هي قالت ان احنا ايه، ما تسكتش. خلينا نقول الدروس المستفاده من هذه المكالمه. والله هي قالت ايه، ما تسكتش كتير، لان السكوت بالنسبه للبنات، فئه من البنات بلاش نعمم يعني، بيبقى بالنسبه لهم اللي هو كانك بتقول لها اخبطي دماغك في الحيطه. ده اللي هو اتقال، ده اللي اتقال على لسان الاستاذه جنى. ولو عايز تسمع الحلقه تاني عشان تتاكد هتلاقيها على سبوتيفاي كامله يعني، فعشان تتاكد من اللي هي قالته. تاني حاجه، ما تقولش تمام وتسكت، او ما تسيبهاش كده ايه، ما تحلش معاها، لا لازم تحل، لان الحل ده بيبسطهم جدا وبتاع. طيب خلينا نطلع فاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ورقم الواتساب هو 015 595 1006. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. وخليني ارد على شويه رسائل او اسلم على الناس. صباح الفل يا جو. عايز اولا اصبح على منى اللي بالمناسبه بتهتم بيا من غير مطلوب، اجدع صاحبه وعايز اصبح عليك اشطر شطر. تعاملوا معايا معامله غريبه يا جماعه والله. اشطر شطور. شكرا يا ماجي. دي ماجي يا جماعه لو حد بالنسبه بقى لموضوع الحلقه، اول الاهتمام بيطلب عادي بس مش من اي حد، ده بيتحدد على حسب الشخص وغلاوته واهميته وقد ايه هو قريب منك قوي عشان الدنيا تبقى عادي. وانت بتطلب ده ما تحسش ان الشخص هيشوفك تقيل وزنان وحركات كده. عايزين بقى خلال الحلقه تقولوا لي ايه هي الحاجات اللي نقدر نقول يعني لو هنجسد الاهتمام ده هنجسده في ايه. يعني مثلا انا بتخيل دايما ان هو دعم الحد بشكل ان انا ابقى جنبه وهو عايز يسمع، عايزنا اسمعه يعني، او عايز يشتكي من حاجه او عايز يسال في مشكله فيلا نحلها مع بعض. فهنلاقي مثلا ان هي النقاش ده شكل من اشكال الاهتمام. ايه تاني يعني قولوا لي، لان انا عمال اتخيل ايه الاهتمام تاني ممكن اكون عارف بس ناسي. ففكروا معايا برضو وابعتوا لي على الواتساب. ولو انت اول مره تبعت او عمرك ما بعتت على الواتساب للراديو، فخليني اقول لك ان هذه هي الفرصه المناسبه. ليه؟ لان هذه هي المساحه الامنه، زي ما بقول على طول المساحه الامنه، ان احنا دايما بنفكر مع بعضينا. لو الموضوع بالنسبه لك دايما اللي هو يا عم لا ده انا موضوع تافه ولا مكسوف اتكلم ولا بتاع، صباح الفل والله صباح الفل. ولا تحط في دماغك يعني، واحنا هنا بنتبسط يعني، فصباح الفل. هلا يا يوسف، عامل ايه؟ يا رب يكون مزاجك ويومك حلوين. الحمد لله. انا جاي اشارك في الحلقه. ايه موضوع الحلقه؟ تحفه. اولا الاهتمام ده حاجه حلوه قوي، وخصوصا لو مع شخص بتحبه. انا ما جربتش ده، انا واحده سنجل والحمد لله. عامله الايموشنز اللي بتضحك كتير دي في النص برضه عشان تبقوا مستوعبين يعني. بس انا شخصيه بحب اهتم باللي حواليا جدا بزياده يعني، بس مش كله اللي بحبهم، بس بزعل شوية لو انا اهتميت بحد وهو مش بيبادلني ده. بحس ان دي حاجة رخمة، زي ما بعملك عاملني. وعاوز اقولك برضو ان في اهتمام بيخنق، وخصوصا مع المرتبطين على فكرة، وده اللي مخليني ما بفكرش في الارتباط اصلا، بس انا مريضة اهتمام. طب ما انت كده هتبقي مرهقة على فكرة يعني، بالعقل برضو يعني. بحس ان احنا طول الوقت بالعقل كل حاجة، لو عايزين حد يهتم بينا نحاول نحط نفسنا مكانه أولا. بحس إن دي الروشتة طبعا يعني، اللي هو نحط نفسنا مكان الشخص ده أولا عشان نفهم بس هو أنا لو عايز أهتم بيك في وقت معين، بس أنت دلوقتي جاي من الشغل طلعان عينك ومتبهدل خالص ومش نام كويس، وممكن يكون حصل مش كده كده الدنيا مش للدرجة دي. كل مرة لما حد بيقول بس الشغل ومش الشغل، بتحس دايما إن الواحد نازل ماسك سيفه ونازل غابة يقطع في شجر وبيرجع لا مش للدرجة دي. بس برضو خلينا متفقين إن المواصلات والحركة في المواصلات مرهقة جدا. ليه؟ بتتكلم مع ناس ودوشة، ولو في أغاني شغالة في العربية مش عارف إيه، جو أهو عامل كمان، الجو حر جدا فأنا مرهق جدا. إيه تاني؟ التعامل مع البشر، مش كل الناس فاهمة دماغك، فممكن تلاقي نفسك غصب عنك في أوقات كتيرة في معاملاتك في الشارع كده وانت رايح عشان توصل شغلك، بس انت لسه كل ده ما وصلتش شغلك، احنا بنتكلم كل ده في الطريق للشغل، فالموضوع بيبقى مرهق. ففي سنة إرهاق كده بتحصل من باب ان انت بتروح تركب عربية العربية، او لو شغلك بعيد مش عارف ايه، فبيبقى في شوية كده حاجة. بعدين تخش شغلك تلاقي الدنيا جميلة جدا. ليه؟ في كمية تاسكات محتاجة وقت معين، والبي ممكن تكون حالته مش احسن حاجة، فمحتاجين نركز في الشغل، فممكن يطلع مش احسن حاجة، فالمدير يقول لك كلمتين مش هيعلقك يعني، ولكن هيقول لك كلمتين يضايقوك، اللي هو انا ليه ما عملتش كده صح يعني. وبعدين تاخد بعضك وترجع تاني نفس القصة تتصل. في ليلة في ليلة، فتلاقي نفسك في الاخر. انا كنت عايز احكي لك سهام بنت خالتي قد ايه هي وهي بتتكلم معايا بصت لي بصه من فوق لتحت، فبتلاقي نفسك بتبقى عايز تعمل ايه يعني. انا يعني اللي هو لا ما هو انا غصب عني انت مش فاهماني يعني، انت لو عايزه تفهميني هفضل اشرح لك كل الحاجات دي، فمش هتفهميني. ليه؟ لان الدنيا بتبقى دوشه جدا في دماغي، فاهمه؟ فبيبقى الراجل في سنه كده جواه شبه اللي لسه حصل من شويه ده، خناقه بنت لذينه في دماغه وهو مش فاهم حاجه، فاهمين؟ فبيبقى غصب عنه مش عارف يهتم قوي. فقولوا لي ايه هي صور الاهتمام غير الحته بتاعت ان يسمعك يعني. برضو عرفيني، ورده شوكولاتايه يعني، الحاجات دي برضو يعتبر اهتمام. طيب ازيك يا جو، انا من النوع اللي بهتم بصحباتي وبكلمهم، اسال عنهم حتى لو هم ما سالوش يعني، بهتم باللي قدامي حتى لو ما اهتموش بنفس الدرجه. عارف بالعكس، هي بتقول عارفه انه مش صح بس حاسس ان ده منطقي يعني. حلو ان انت بتهتمي بصحابك وبتكلميهم بتسألي عنهم ماشي. هو لو حتى ما سألوش خالص فدي مش حلو يعني، خلوها رايحة جاية يا جماعة، انتوا ليه بتعملوا كده؟ فاهمة؟ في سنة كده، فهم لو مش رايحة جاية دي هتبقى مشكلة، فاهمة؟ وفاهم قصدك يعني. طيب خلينا نسمع نسمع ايه؟ لا خلينا معانا مكالمة. معانا نورة. الو، ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ ازيك يا نورة؟
1: الحمد لله كويس.
0: ايه الأخبار؟ أنا الحمد لله في نعمة، أنتِ عاملة إيه؟
1: تمام والله الحمد لله
0: يا رب دايما. نورة يعني مبدئيا كده نحب نقول لك أهلا بيكي، لأن تقريبا أنتِ أول مرة تكلمينا أو تاني مرة صح؟ ولا أول مرة؟
1: أول مرة.
0: أول مرة صح كده،
1: بس على طول بتابع معاك على الواتس رسائل.
0: طيب قولي لي طبعا يعني شكرا ليكي، وأتمنى تكون أنتِ مبسوطة معانا في هذا البرنامج الجميل.
1: بصراحة جدا
0: شكرا والله. طيب قولي لي بقى الاهتمام.
1: أنا عايز أقول لك أنا بحب عموما نجوم اف ام
0: أوكي
1: سنين
0: كويس،
1: بس بجد يعني مش عايزة أفور، البرنامج الوحيد اللي بقعد أستنيه.
0: شكرا والله يعني، شكرا شكرا شكرا يا نورة. وخلينا دلوقتي بقى نحود ونروح على الاهتمام، الاهتمام في حياة نورة. اتفضلي تعالي نعمل نفسنا بنتكلم في سيشن نفسية.
1: والله هو الاهتمام في العموم يعني دي حاجة كويسة.
0: طبعا
1: مش شرط بقى الاهتمام يكون بين واحد يعني شخص وحد بيحبه، هو صح. في العموم بقى بين الأهل بين الصحاب.
0: صح صح،
1: يعني الاهتمام هي حاجة كويسة.
0: طيب أسألك سؤال وانتي بقى تقولي لي بتعملي ايه؟ انتي لما بتيجي تهتمي بحد بتعملي ايه؟ الحاجة ديت اللي هو لو مثلا في البيت اخواتك ولا حاجة شافوكي مثلا جايبة شوكولاتاية معينة يعرفوا ان انتي لا دي ما بتعملهاش غير لما تبقى مهتمة بحد، الحركة دي فاهمة قصدي؟ ايه الحاجة بقى اللي بتعمليها نقول ده كده هي بتهتم بقى، حاجة سبيسيفيك كده؟
1: والله انا بالنسبة لاخواتي او عموما في البيت الاهتمام معاهم يعني، هو انا بنت وحيده
0: اوكي
1: ما شاء الله على 5 ولاد يعني
0: ما شاء الله دي دي دي دي حلبة دي، الله اكبر ماشي.
1: فانا عارفه بقى دماغ كل واحد من اخواتي الصراحه، وببقى عارفه بقى المود بتاعه اللي جاي من الشغل بقى شكله عامل ازاي، فانا فاهمه الدنيا فيها ايه.
0: يعني نقدر نقول ان انت بتهتمي بالشخص بناء على الطريقه اللي هو عايز يتم الاهتمام بيه يعني.
1: تمام.
0: صح بتعمليها كده ولا
1: بعمل كده مع اخواتي مع قرايبي مع اصحابي.
0: اوكي
1: بس ممكن بقى عاتب لو محدش اهتم يعني، انا عادي مش ببقى مستنيه ان حد يهتم بيا نفس الدرجه بتاعت الاهتمام اللي انا بهتم بيها، بس اللي هو ايه لو انا شايفاك مثلا منفض وكده مره واثنين وثلاثه وعشره بتكلم، مش اللي هو لا ما بيطلبش، لا عادي بيطلب. انا عشان يوسف فارق معايا فأنا مش شايفة فيها مشكلة لما أقول يوسف مثلا هو يعني مثلا أنا بهتم بيك
0: أوكي.
1: ليه مثلا أنت مش مهتم؟ شايفني متضايقة ما سألتنيش مالك؟
0: أيوه فاهم.
1: وأنا تعبانة ما قلتليش مثلا إيه اللي تعبك؟
0: بتطلبي الطبيعي يعني اللي المفروض يكون طبيعي
1: عادي جدا،
0: مش الليفل الأعلى.
1: لا لا لا لا
0: أيوه
1: ما باخدش الموضوع قوي اللي هو قفش وخلاص بقى أنت ما بتسألش فأنا كمان مش هسأل.
0: حلو. طب بتعملي إيه لو حد ما اهتمش بيكي؟ اتفقنا دلوقتي إن أنت مش هتتقمصي مثلا مش هتاخدي جنب.
1: لا لا
0: هتعملي ايه طيب عشان تعرفي اللي قدامك اهتم بقى اتحرك يا باشا؟
1: بقول
0: بتقولي عادي
1: يعني انا بتكلم بقول عادي.
0: بتقوليها ازاي طيب؟ يعني ايه الشكل اللي ممكن تقوليه؟ انا عارف انها تختلف من شخص للتاني يعني، لو حبيب غير لو اهل غير لو حاجه، فخلينا نقول ايه
1: اكيد طبعا.
0: قولي لي طيب ايه الحاجات اللي ممكن تكوني بتعمليها مؤخرا في الحياه يعني اخر مره اهتمتي وطلبتي الاهتمام؟
1: والله كانت واحده صاحبتي.
0: كويس حلو. قلت لها ازاي بقى؟
1: اللي هو كنت على فكره من يومين يعني يوم الخميس تقريبا او يوم الاربعاء كنت بعت لك رساله في الموضوع ده وقلت لي برافو عليك انا بعمل كده في الفتره الاخيره.
0: طب حلو.
1: انا ايه لما يعني انا دايما مثلا احب اكلم واحده صاحبتي يعني هي قريبه مني قوي اجي اتصل عليها عايزه اتكلم معاها في حاجه مضايقاني او حاجه تعباني.
0: اوكي.
1: انا كنت مستنيه ان انا اكلمك. إيه؟ انت اتصلتي ده انا كنت هتصل عليكي.
0: اوكي.
1: ايه خير يا حبيبتي في ايه؟ فتحكي بقى ده في واحد.
0: ايوه انت حكيتي لي وهي ما بتسمعش. ايوه
1: تمام
0: صح افتكرت.
1: هبدا بقى انا اتكلم. طب والله ده انا مشغوله دلوقتي شويه وهكلمك.
0: ايوه
1: طب
0: ايوه
1: تمام خلاص.
0: طب طلبتي منها ازاي؟ طلبتي بقى منها ازاي الاهتمام؟
1: يا بنتي انا كل ما اكلمك اول ما يعني اول ما رن عليها اول ما نفتح اقول لها قبل ما نتكلم.
0: ايوه صح.
1: كل مره بتصل بيك عشان انا عايزه اتكلم معاكي عايزه احكي. بصي بتاخدي كل المكالمه وبقفل معاكي من غير ما بقول انا عايزه اقول لك ايه.
0: ردها كان ايه بقى؟
1: والله غصب عني شغلي ومش عارفه ايه وانتي برضو غيري عشان انا طبعا ما بشتغلش انا قاعده في البيت يعني كنت بشتغل بس حاليا قاعده في البيت. فوالله انت عارفه بقى ظروف الشغل والكلام ده مره واثنين وثلاثه لا كده مش هينفع.
0: طب ما انا في حاجه لازم اقولها. انا حاسس للحظه انا مش قصدي يعني اولع الدنيا والله،
1: لا لا لا والله،
0: بس حاسس للحظه ان هي شايفه عشان هي بتشتغل فشايفه ان هي مشاكلها اكبر. طب ما صباح الفل، ما انت برضو متضايقه يا استاذه نوره.
1: وعارف المشكله في ايه؟ ان هي والله يعني كل المشاكل اللي هي بتحكيها مش في الشغل، يعني مشاكل شخصيه وفي البيت وكده، فده اللي بيضايقني.
0: ايوه اللي هو عادي. طب ما انا وانت تعالي عايز احكي لك انا كمان بقى.
1: والمشكله ان هي عارفه وواثقه يعني ان انا عندي حاجات برضو في البيت ما بحكيهاش لحد غير ليها، فدي حاجه يعني دي حاجه مضايقاني برضو.
0: طب هي بتعمل كده على طول ولا دي فتره معينه صغيره؟ يعني اخر فتره كانت مضغوطه قوي مثلا فغصب عنها هي كل مره بتعمل كده، ولا هي على طول كده؟
1: هي بقى لها فتره يعني مش عايزه اقول لك، بقى لها كده اكتر من سنه تقريبا بنفس المشي على السيستم ده.
0: مشاكل بقى لها سنه عندها مخلياكي كده؟
1: هي مشاكل على طول، هي دايما كانت
0: هي بقى لها سنه ما بتسمعكيش مثلا يعني.
1: هي بقى لها سنه ما بتسمعنيش.
0: طب دلوقتي بعد ما كلمتيها بقى عشان نحاول نطلع فصل، معلش
1: ممكن بقى
0: بعد ما قلت لها كده قالت لك ايه؟
1: بعد ما قلت لها مرتين ثلاثه اللي هو كل يوم تتصل تطمن عليا اخبارك ايه وبتاع مش عارفه ايه وكده، ورجعت زي الاول تاني.
0: تاني برضه انا عايز احكي لك، اصبري ده انا كنت لسه هكلمك.
1: ده وجع قلبي بقى اللي هو انا ايه اخف شويه بس مش مقطع.
0: ايوه فاهم، اللي هو خلاص بقى انت بتحاولي تحركيها من درجه قرب معينه لدرجه ابعد سنه، صح؟ ايوه بالظبط.
1: اللي هو انا مش هموت يعني لو ما حكيتش، او مش هموت لو انا ما اتكلمتش.
0: بالظبط بالظبط. احنا بيبقى في نسبه اصلا من ان احنا بنحكي للي قدامنا من باب ان هو اصلا هو بيسمعنا الموضوع بيبقى لذيذ، يعني بيبقى في نقاش، مش شرط اكون انا بشتكي عشان عايز حل ده قوي.
1: او انا حابه اتكلم مع يوسف بالزبط. حتى لو هو مش هيقول لي حاجه.
0: بالظبط،
1: بيبقى في درجه بس ده تمام.
0: صح صح، هي بتبقى ليها علاقه فعلا بالاشخاص المعينين، بس ما يفهموش يا استاذه نوره والله. والله معلش يا استاذه نوره، حقك عليه.
1: لكن في العموم بجد والله يوسف هو الاهتمام هي حاجه كويسه من الكل بقى، صاحبك 100%. قريبك حد في البيت فاهمني، هو الاهتمام حاجه كويسه.
0: صح 100%.
1: بس اللي هو برضه احنا ما بنقفش يعني وما ناخدش الموضوع قوي اللي هو خلاص بقى احنا هنتخانق ونعمل مشكله،
0: مش للدرجه.
1: وانا من النوع اللي بلتمس لكل حد عذر بصراحه.
0: جدع جدع والله، انا انبسطت جدا بمكالمتك يا نوره.
1: والله انا اكتر
0: يعني، اتمنى ان شاء الله نكرر.
1: جدا جدا ان انا اول مره اعمل مداخله تكون معاك في البرنامج.
0: والله ده شرف ليا يا استاذه نوره، والله كده الكلام كتير.
1: ربنا يخليك.
0: كده الكلام كبير والله،
1: تستاهل اكتر من كده. شكرا. وبجد الفيلم جميل جدا.
0: شكرا شكرا يعني، يعني حاجه بسيطه كده.
1: ربنا يوفقك.
0: حاجه بسيطه كده، شكرا ليك والله.
1: العفو.
0: ماشي يلا باي،
1: مع الف سلامه.
0: والله يا جماعه يعني مكالمه ثريه وغنيه، عايز تعرف ايه اللي اتقال فيها؟ لو انت لسه فاتح دلوقتي تعالى اديك اعلان، تقدر تسمع سبوتيفاي. على سبوتيفاي هتلاقي البلاي ليست مش عادي في نجوم اف ام تشانل يعني على سبوتيفاي، وتلاقي بقى ايه مش عادي كده، تقدر تشوف الحلقات كلها منذ بدايه هذا البرنامج الى لحد ايه النهارده، بس تكون الحلقه نزلت يعني. طب نطلع فاصل، نطلع فاصل. بس يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، مش عارف ليه بس عايز اشغل الاغنيه دي قوي، فتعالوا نسمعها، بقى لنا كتير ما سمعناهاش، وايدت كده متعدله سنه، فالاغنيه رايقه. نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه بنتكلم في الاهتمام. طيب هل احنا ده الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة؟ اه ليه؟ لان في الجملة اللي دايما بتظهر على السوشيال ميديا الا وهي جملة الاهتمام ما بيطلبش. طب هو ليه ما بيطلبش؟ يعني التساؤل ده لازم يكون موجود، هو ليه ما بيطلبش وليه حاجة زي دي بنبدأ نحطها في خانة العيب اللي هو لا انا ما بطلبش الاهتمام وبتاع. فخلينا نشوف علم النفس قال ايه. مش هنقولها بشكل فيه مش تقيلة، يعني مش هنجعلص الكلام خالص، هيبقى ان شاء الله خفيف كده. علم النفس بيقول ان اكبر فخ بنقع فيه في العلاقات عموما هو تشوه معرفي، ونقدر نقول عليه هو وهم قراءة الافكار. تعالى بقى نركز في فكرة الاهتمام ونشوفها هي بتبدأ منين او مخنا بيتخيلها ازاي. احنا بنفترض ان الشخص اللي قدامنا عارف احنا عايزين ايه، حلو، فهنقدر نجيبها من الحته ديت. وكأن الشخص ده عنده مش عارف وكأن عنده حاسه سادسه، وعارف احنا زعلانين من ايه ومحتاجين ايه، لمجرد بس انه بيحبنا. الابحاث بتاكد ان التوقع ده يطلق، احب اقول لك ان هو رومانسيه مزيفه. مفيش حاجه اسمها كده، صفر، قولا واحدا صفر. ممكن يكون البني ادم بيتوقع. طب على فكره يا يوسف بقى، انا جوزي بيعرف انا بيهتم بيا صح من غير ما اقول له انا عايزه ايه والحاجات دي. احب اقول لك ان ده ممكن يكون بناء على ان هو حصل مواقف مشابهه قبلها في الماضي وهو تصرف معين، فمخه لما شافك مبسوطه قال له تعالى نعمل ده تاني، اللي هو ايه، يوم ما جاب لك شوكولاته وهو راجع من الشغل فانت اتبسطتي جدا، وكل مره بيعمل كده بيلي

بعدها الا وهي العقاب الصامت. في مدرسه علم النفس السلوكي جمله الاهتمام ما بيطلبش دي بتفتح الباب لسلوك سام توكسيك من اخواتنا الجنزي اسمه العقاب الصامت. السلوك السام ده لما بنقرر ما نطلبش ونسكت عشان هو المفروض يعرف لوحده احنا كده بنمارس ضغط نفسي وعاطفي على الطرف التاني. بينما الابحاث قالت ايه بقى، في حاجه اسمها التواصل الفعال بتقول ان قمه النضج النفسي والثقه بالنفس انك تعبر عن احتياجك بوضوح وتطالب بيه. انك تقول انا محتاجك تسمعني دلوقتي او نفسي تقول لي كلمه حلوه، دي مش شحاته اهتمام خالص على عكس ما السوشيال ميديا بتبين لنا. السوشيال ميديا دي كلمه بتتقال في المطلق، ولكن الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا كده يعني. دي حاجه اسمها كتالوج ايه، كتالوج التعامل، كتالوج التعارف، كتالوج العلاقه بيننا وبين بعضينا. انت بتقدم للي قدامك هذا الكتالوج ازاي يتعامل معاك عشان تبقى العلاقه ناجحه وتكمل وتستمر. وعلم النفس بيحذر من ايه كمان، نقطه ثالثه الا وهي من التدوير بره. يعني ايه التدوير بره؟ انا دلوقتي جوزي مش بيهتم بيا خالص وبتاع وحركات كده، فانا هحاول اشوف حاجه اسمها تحصيل التعاطف او العاطفه البديله من ناس بره. لما بنبطل نطلب من الشخص المهم اللي في حياتنا المهم وبنزهق منه، بنبدأ ناخد الاهتمام من حد بره حتى لو بشكل غير مباشر أو بريء، من صحاب أو زمايل أو شغل أو سوشيال ميديا. المخ هنا بيعمل حركة ذكية جدا ألا وهي بيبدأ يربط هرمون السعادة أو الدوبامين ده بالناس اللي بره، وبيفصل الشحن تماما عن احتياجك للشخص اللي معاك. فيحصل إيه؟ يحصل مع الوقت الشخص المهم فعلا ما بيبقاش كافي، لأنك إيه؟ فطمت نفسك عن حلوة، فطمت دي مكتوبة كده والله تمام، وعودت نفسك تاخد الاهتمام من مسكنات خارجية. حلو، قلنا الكلمتين اللي هم بتوع علم النفس، نرجع تاني للرسائل ونسلم على الناس ونشوف الناس قالت لنا إيه اللي فتح ده. ثانية واحدة يلا بينا. طيب خلينا أفكرك بالمناسبة عبال ما أجيب الرسائل كده وأشوف مين قال إيه. رقم الواتساب هو 015-5955-1006. وخلينا أفكرك إن إحنا في فقرة العلم نور، ألا وهي بنشوف علم النفس بيقول إيه في الموضوع بتاعنا النهاردة. طيب صباح الفل عليك يا جو، عامل ايه؟ انا بحب اتفرج عليك وبتمنى انك تيجي طول الاسبوع. والله شكرا ليكي يا مريم، دي اسمها مريم، وصباح الفل عليك. وانا معاكم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2، ف يعني اتمنى اكون كده الدنيا جميله ومبسوطين معايا يعني. العب يا جو، مسا مسا حبيبي يا معلمين، ده رامي حبيبي يا عم رامي، مسا مسا. هلا هلا يا يوسف عبد الرحمن من مكه اخي، عامل ايه عبده؟ ايه الاخبار؟ طمني عليك. مساء الخيرات يا يوسف، بعد اذنك عايز اسال الناس عن حاجه. هو في حد شغال من 9 صباحا ل7 مساء على الاقل 3 ايام في الاسبوع بيروح 8 9 كمان، والمرتب في الشهر 6500، والمفروض يعيش بيهم هو ومراته ومعاه اولاده، وهيكون فيه اهتمام؟ طب ازاي؟ واروى وايسل بيسلموا عليك. اهلا وسهلا مبدئيا كده، ده حسام. اروى وايسل حبايبي، عاملين ايه؟ وخليني اسالك اقول لك حاجه، هيحصل اهتمام عادي. هتقول لي ازاي ومش ازاي، هقول لك لان بشوف خد كلامي ده وقول لي يا باشا اللي انت بتقوله ده بلح، يعني خلينا نتكلم بصراحه غلط، بس اسمع من اسمع للاخر. الاهتمام ده بحسه عامل زي الاكل والشرب كده، يعني ايه اصلا اعيش بشكل ساده كده؟ بحسها ساده. طب الاهتمام لو بقى هنحطه في شكل واحد بس، ده اللي اقدر اقول لك عليه. لا، مفيش حاجه اسمها اهتمام بشكل واحد. انا ممكن اكون بهتم باهلي في البيت بان انا اعمل حركه اللي هو اطلع الف ابص عليهم في الصاله اشوفهم واروح راجع تاني واتحرك، اطلع بعديها بساعه من الاوضه اشوفهم اسلم عليهم اشوف عايزين حاجه من تحت ولا مش عارف ايه. طريقه الاهتمام بتاعتي ممكن تكون بالنسبه لك ايه ده انت مش بتهتم قوي ومش عارف ايه وبتاع، هقول لك هتلاقي في يوم بقعد مش عارف اعمل ايه، يوم بعمل مش عارف ايه. يعني كل واحد من الاخر ليه طريقه للاهتمام بطريقه ما، هي مش كتالوج واحد. نشوف بقى البني ادم عايزك تهتم بيه ازاي، دي بقى اللي تعالى نخشها. فلو انت بتتكلم في ان انت بتشتغل وبتروح 8 9 بالليل وشغال من الساعه 9 الصبح وحاجات كده، هتلاقي الاهتمام بتاعك المفروض اهلك يقدروه في ان انت راجل شغال عدد ساعات من 9 ل 7 وبعدين بتروح 9 بالليل، يعني قول بتقعد بره البيت 12 ساعه لحد ما بتطلع من البيت لحد ما بتدخل البيت. فخلينا اقول ان هم لازم يهتم يعرفوا ان الاهتمام بتاعك هو ان انت بتجيب لهم الفلوس، ان انت لما بيحصل لا قدر الله حاجه حد محتاجك تروح بقى بابنك. انت قلت لي معاك ولد اولى اعدادي وبنت ثالثه ابتدائي وحاجات كده، فلو لا قدر الله الاولاد دول محتاجين دواء مثلا من الصيدليه لا قدر الله ولا حاجه، فانت بتنزل تشوف الحاجات دي وبتاع. تقول لي طب ما ده الطبيعي، يعني ممكن حد يسمعنا يقول لي طب ما ده الطبيعي وبتاع. حلو، ما ده اسمه اهتمام. هو احنا ليه حطينا الاهتمام فوق في النيش وقلنا ان الاهتمام اللي في النيش ده هو اللي بنطلعه للضيوف؟
هو مش حاجة بتلمع كده لوحدها واللي يوصل لها يبقى

السلام، الاهتمام ده بيحصل في كل يوم وفي كل ثانية عادي. يعني ممكن مكالمة تليفون تبقى اهتمام، ممكن ابتسامة تبقى اهتمام. بلاش يا جماعة والنبي نصعب الدنيا على نفسنا. يعني ايه قلت اقول استاذ حسام عينه فيها حزن. اه ده مين ده؟ محمد عبد الظاهر قصده على حسام فاروق، كان بعت لنا رسالة وقعد يقول لي شغل اغنية مش عارف ايه كده الحمزة نمرة وحركات. فاه عينه فيها حزن فعلا. والله يوسف فعلا الاهتمام ما بيطلبش بجد، خصوصا في الضيق والحزن. وانا عن نفسي يقال عني اني خير سند، وربنا بيرزقنا بالناس اللي شبهنا الحمد لله، بس لازم نعترف انه مش دايما. دي سارة زين. يعني يا رب دايما تبقي خير سند كده لاصحابك ومعارفك يا سارة. وعاش والله. يا جماعه حسام فاروق بيطمنكم وبيقول لكم ان هو بخير، بس هو عشان سايق ورايح الشغل هنا صباح الاثنين الساعه 7:30 الصبح بتوقيت سيدني. بيقول لي نشغل بابا لعمرو دياب. حاضر نشغل عمرو دياب عم حسام. حاضر. بحب فكرة الاهتمام بما اني اخر العنقود ومش بستنى قوي من حد قد اهلي. اتعودت منهم على طريقة معينة وتعلمتها منهم، وطريقة اهتمامي باللي بحبهم هي الاستثمار بوقت او بحب او بمجهود دعم او احتواء، واني اكون موجودة عشان اللي بحبهم بس مديهم مساحتهم ومحافظة على مساحتي. دي سماء عادل. لو هنشرح او هنحط تايتل لهذه الرسالة، هي الرسالة المثلى في هذا اليوم. عاش قوي سماء وربنا يخليكم لبعض. مساء الفل عليك يا يوسف. ابعت السلام لاستاذ اسلام واستاذ علي واستاذ شادي واستاذ كريم واستاذ خالد. انا شريف، يا رب تكونوا بخير، يا ريت نسمع ليجاسي. احب اقول لك مبدئيا كده، انت الاسامي اللي انت قلتها بالصدفه دي هو ده الشيفت اللي معايا جوه في الكنترول، فانت بالصدفه حسيتك للحظه مين ده؟ شريف ده مين ده؟ شريف انا شريف. فماشي يا باشا، اتمنى يكون السلام وصل. عم شريف عايز تسمع ليجاسي؟ والله حاضر اشغل لك ليجاسي. عم بقالك 3 حلقات بتطلب ليجاسي. حاضر. انا شغلت ريجس، انت جاي عليا. انا بحس ان مقولة الاهتمام مش بيطلب دي نسبيه، بمعنى هو فعلا الاهتمام مش بيطلب سواء للولد او البنت، بس مش عشان الولد عادي مش مهم، ومش عشان هي البنت لازم تاخد كل الاهتمام. ده من ناحيه. من ناحيه تانية بقى، مش افضل اقول الاهتمام مش بيطلب عمال على بطال. لا، اي حد لازم يكون حد عارفني كويس وعارف انا بحب ايه وبكره ايه. طيب خلينا نطلع فاصل. بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، ولسه مكملين مع بعضينا. نسمع حمائي ونرجع تاني على طول. يلا بينا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم عن الاهتمام النهارده. يعني ايه يعني؟ خلينا نتكلم عن الاهتمام بحيث نشوف هل انت بتهتم بطريقه معينه، هل انت بتحب الاهتمام يبقى بيك بطريقه معينه وحاجات كده. خلينا نسلم على الناس على الواتساب ونشوف قالوا ايه. رقم الواتساب برضو خليك عارف هو 0-15-5955-1006، او لو هتكلمني على 38-35-022. هاي يا جو، تعالوا بقى نشوف الرسائل. هاي يا جو، الاهتمام بيتحس، والشاطر اللي يعرف الشخص اللي معاه محتاج ايه. الاهتمام ممكن يكون في كلمة، في نظرة تطمن، في سؤال، وكل واحد وليه طريقة يقدر يظهر فيها اهتمامه. بس خلينا نركز على الجملة اللي هي قالتها دي ولاء. فصباح الفل يا ولاء، بتقول الشاطر اللي يعرف الشخص اللي معاه محتاج ايه. ما هي برضو الشطارة مش هننجم، ركزي معاه، فوقي معاه يا ولاء. لازم نعرف اللي قدامنا احنا بنحب يهتم بينا ازاي، يعني دي حاجة برضو مهمة. ماشي، صباح الفل يا جو، بصبح على ماما حبيبة قلبي، انا لسه جديدة في البرنامج. يا صباح الفل واهلا وسهلا، واتمنى تبقاش اخر مرة. بس ما قلتش اسمها. هبة، هو ظاهر قدامي انه هبة، يا رب تكون هبة. بالنسبة للاهتمام، انا بهتم باخواتي وبابا وماما، وهما مروقين عليا جدا، وهما معيشيني في جو مش محتاجة اي اهتمام خارجي. ربنا يخليهم لك والله هبة، وسلامي للأسرة دي، وحييكوا جدا والله. حلو حلو. سلام يا اسلام، انت بتخدني بالرسالة. سلام يا ناس، يا عم الناس، ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا اسلام سيد اولا، وحشني. مش هقول كل الحاجات اللي فيها قافية وفاكهة ومكسرات والحاجات الجميلة دي، انا هرد هخش في الموضوع على طول. اولا وحشني، بس كنت غايب عشان كنت مسافر اسكندرية وراجع مفرهد. طب اسكندرية دي انت لما حسيت انت كنت في النمسا، ما صباح الفل عادي، في راديو هناك برضه. رابعا سؤالك بسيط والاجابة ابسط، بيقول لي absolutely no. السؤال الا وهو، هل انت بتشوف ان لازم الاهتمام ما بيطلبش وحاجات كده؟ بيقول لي لا طبعا طبعا، اسمح لي اكون اجريسيف سيكا، انا عندي مشكله مع اللي بيطلبوا الاهتمام. الله، ثانيه واحده بقى، ده رد غريب جدا. انا عندي مشكله مع اللي بيطلبوا الاهتمام، ودول بالنسبه لي انا اسف ملطشه لكل من هب ودب، وفي الاخر بتكون النتيجه مش كويسه، ودي عن تجربه لناس اعرفها. بس الاهتمام طبعا حلو، لكن الاهتمام يطلب ايه؟ مطلب مستحيل يطلب. ومساءك كنافه، ما فكك من بغض النظر عن كده، انا ضدك تماما يا اسلام. انا تقريبا اول مره يجي لي رساله ابقى ضدها تماما، مفيش حاجه اسمها كده. هو بيقول، تعالوا نرجع، وقال ايه؟ بيقول لي اولا الاهتمام ما بيطلبش، ايوه، واسمح لي اكون اجريسيف سيكا، انا عندي مشكله مع اللي بيطلبوا الاهتمام عشان بيكونوا ملطشه لكل من هب ودب. طب يا عم اسلام، مش هشخصنه معاك، اهدى، تعال هقول لك حاجه دلوقتي. عم اسلام، انت ربنا يرزقك بالزوجة، او لو انت متجوز يعني، والبني ادمة دي حرفيا بتعاملك زيك زي ايه؟ زيك زي الكتل اللي في المطبخ. الكتل اللي في المطبخ، حلو. الاستاذة دي بتتكلم معاك دايما في حتة هات فلوس ومش عارف ايه وبتاع، لا بتطبخ لك اكلة حلوة تبسطك. طبعا يعني طبعا في مجموعة من الناس، خلينا اقول ان المرأة مش بس مطبخ واكل وحاجات كده، يعني لازم التنويه عشان انا فاهم اللي فيها. لا خالص، انا بس بتكلم في طريقه، يعني الطريقه الطبيعيه الادميه يعني. طيب خلينا نكمل. عم اسلام دلوقتي هذه الانثى ما بتعمل يعني ما بتتكلمش معاك خالص، بالنسبه لها انت اخر اهتماماتها. بص حتى الجمله اللي بنقولها اخر اهتماماتها، ده لو انت كنت في الاخر اصلا، انت مش على الليسته يا معلم. هتقول لها ايه؟ هتتكلم ازاي؟ هتشرح لها ازاي ان انت متضايق من حاجه زي دي؟ رد عليا، استأذنك عم اسلام، رد، مش هسيبك. مساء الفل والخيرات يا جو، بسلم عليك كتير، بداية اسبوع خير. زي كاميرات، صباح الفل، وفعلا يعني اتمنى يكون اسبوع خفيف عليكم والله. بالنسبة للاهتمام ده، احلى احساس ان اللي قدامك مهتم وبيفرحك من غير ما تقول، وايه اللي بيزعلك، وبيقلل المسافات بين الناس. والاهتمام ما بيطلبش الا لو الشخص غالي عليك قوي. اسمع عم اسلام، شفت اديتنا واحدة الا خليتك حتى. اسمع يا مسلم، اسمع، الا لو الشخص غالي عليك او عنده رصيد حلو. اسمع والنبي، عنده رصيد حلو في قلبك. ممكن ينسى من ضغوط الحياه تاريخ مناسبه مثلا ممكن تلفت نظره. عموما الاهتمام ده احساس حلو قوي. اضيف حاجه، حلاوه الاهتمام في المفاجآت. بحب المفاجاه جدا، بتخلق فيك حاجات حلوه. بس يكون اهتمام مش بالكلام لكن بالافعال، لان الكلام سهل. ومعايير الاهتمام ان الشخص يديني من وقته، دي معايير اهتمام بقى ميرت، يعني ايه؟ عشان هي مش مسطره زي ما قلنا، فتعال نشوف بقى مرات عايزه ايه. بتقول يديني من وقته، مش شرط حاجات ماديه، انه يسمع اللي مضايقني ويحاول يهديني ويحسسني انه مهتم بمواضيعي. وشكرا ليك يا جو، ربنا يوفقك. تسلمي لي يا مرات والله، بتقول لي انا اهتمامي اعمل لك اكله حلوه يعني اخويا في اجازته مثلا اعمل له رز وملوخيه وفراخ او مكرونه بالبشاميل او اي حاجه بيحبها. صح يا مرت، كلام محترم 100%. اسلام تايبنج يا جماعه برضو، يعني اتمنى اسلام يرد. اسلام تايبنج احب اقول لكم على الواتساب، انا ظاهر قدامي ان هو بيكتب. اتفضل عم اسلام اكتب براحتك. الحمد لله جو تمام، انت عامل ايه؟ عبد الرحمن عويس بيقول لي الاهتمام يا جو بيبقى مش حلو لما بيجي من الشخص الغلط. خلينا نتكلم من الجانب الاخر، شخص اللي اصحابه او حد بيهتم بيه وهو مش بيهتم، ده لان الشخص ده مش فارق له، او انا مشغول بتكلم عادي بس مش بهتم. الاهتمام الرخم ساعات بيكون عايزين اهتمام رخم وانا حواليا دوشه ولفه، يومي مش حلو، خصوصا لو مغترب، شغل وعمل، اكل ونوم اكل ونوم، وبتلاقي اليوم بيلف فجاه تلاقي نفسك في الشغل تاني، فما تتكلمش فتزعل فكده. ايه رايك اشوف العك ده؟ بحبك قوي لما بتشرح اللي جواه. هو مش عك، انت عندك حق. انت عايز تقول لنا يعني ان في اهتمام ممكن يكون بيجي من ناس مش هم اللي انت محتاج اهتمامهم، او هم مش فارقين لك، فبتبقى مضطر تجامل، بس انت يومك مليان دوشه وصحيان وشغل وصحيان وشغل، خصوصا لو انت مغترب زي ما انت مغترب فبتجيب المثال عليك، فصح جدا. فبتلاقي نفسك اللي هو انا اصلا انتوا مش فارقين لي وكمان بتهتموا زياده، فمطالب مني امشي الدنيا، فارهاق. لا انا فاهمك جدا يا عم عبد الرحمن. طيب معانا مكالمه ونحب نقول الو.
1: الو،
0: ازيك يا استاذ طه؟ منور الدنيا
1: حبيبي يا شو،
0: عامل ايه؟ مبدئيا المكالمه دي يا استاذ طه، انا اسف يعني، هتعمل حروب اهليه.
1: ما هم خلي بالك هم سامعينك بقى، بس هم مش معايا، فهم ماشي. سامعينك الناحيه الثانيه.
0: احب اقول لزوجه الاستاذ طه انا اسف، انا اسف لحضرتك على الهواء مباشره، اعتذر لك، لان هي كانت عايزه تدخل معانا الحلقه اللي فاتت، وانا ما يعني ما حصلش نصيب، الوقت جري مني وما لحقتش، كان معايا مكالمات وحاجات كده، فانا بعتذر لك جدا.
1: فتفضل. لا لا لا تمام، وشكرا على سؤالك طبعا عليا ده
0: حبيبي. اهم حاجه يا باشا تبقى انت كويس وبخير والدنيا تمام.
1: الحمد لله زي الفل.
0: اتفضل يا استاذ طه، اتفضل قول لنا الاهتمام بالنسبه لك ايه.
1: قول. انا عجبني الفيديو القصير اللي انت منزله ده، تحفه.
0: تسلم تسلم يا طه والله.
1: جميل
0: شكرا.
1: جميل.
0: شكرا.
1: اللي كان معاك اخوك صح؟
0: لا هو صاحبي بس شبه
1: جدا.
0: ايوه دي حقيقه. هو كان انسب حد فعلا يعمل الدور ده، فالحمد لله عدت يعني.
1: لا لا كان جميل والله، برافو عليك.
0: شكرا شكرا صديقي. شكرا يا طه جدا والله حبيبي. قول لي بقى الاهتمام بالنسبه لك ايه، وما تنساش ان المدام بتتفرج علينا.
1: انت بتهددني
0: يعني. لا انا بحاول اخليك تفتكر حاجه انت ممكن تكون ناسيها يعني. اتفضل.
1: لا لا لا والله مش ناسي حاجه والله. لا والله انا بتصل بس والله عشان اسلم عليك واشكرك على سؤالك.
0: تسلم.
1: وفي نفس الوقت بشكرها برضه على اهتمامها بيا بقى. لان انا طب انا كطبعا انا اللي بهتم بكل الناس وكل اللي حواليا.
0: لقيت اللي يهتم بيك.
1: طبعا. لا طبعا لا، ربنا يبارك لها والله العظيم بجد والله.
0: حلو ده، يعني نقدر نقول ان هي عوضتك عن كل السنين اللي فاتت يا استاذ طه.
1: لا دي حقيقه، بما ان انا الكبير وبهتم بكل اللي حواليا. طبعا.
0: فانت متعود دايما تكون بتهتم باخواتك وبتهتم باهلك وحاجات كده، فلقيت اللي يهتم بيك.
1: بالظبط، حتى اصحابي انا انما هي ربنا يبارك لها والله العظيم يعني. لا لا بوصلها سلامي وتحياتي يعني.
0: يا عم ده والله احلى كلام اتقال النهارده.
1: حبيبي يا جوز يا
0: حبيبي. اتبسطت جدا بمكالمتك.
1: حبيبي يا جو ما تحرمش منك.
0: حبيبي عايز اي حاجه
1: يا حبيبي؟ ما تحرمش منك.
0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام وبركاته.
0: والله يا جماعه يعني مكالمه جميله خفيفه سريعه ولكن ليها معاني كتيره. طيب مساء الخير يا يوسف. درجه الاهتمام بتختلف من شخص لاخر ومن نوع لاخر، يعني مش كل البنات زي بعض ولا كل الرجاله زي بعض. لحد دلوقتي ما حاسس ان انت ماشيه بالمطلق، يعني قولي لي قصدك ايه. أنا شخص بشوف المهتم يبان من أفعاله، يعني يسأل يسمع يتذكر التفاصيل، يكون موجود وقت الحاجة ويعطي اهتمامه بالأفعال مش بالكلام فقط. صح كده، كده احنا ايه وصلنا للنقطة اللي أنا كنت عايز أوصل لها. وجدعة شكرا جدا لرسالتك. الاهتمام موجود لو في حب بين الطرفين من البداية، ومحدش مهتم أو صح دايما، محدش بيهتم دايما أو بيكون صح دايما، ولكن لازم يكون في حاجة بتسند ألا وهي الحب. ده قصد عمر علي. صح عم عمر؟ قول لي لو أنا صح وفهمتك صح. اقسم بالله علامي عايز اقول لك شغل سجارة بني واتحركت. قاعد الاغنيه بتاعت العبد والشيطان. لا الاغنيه بصراحه وحشتني ولقيتها قدامي فقلت لي لا، يعني ده رقم اخره 6. احمد امين الشاعر، حبيبي عم احمد منور الدنيا. طيب خلينا نطلع فاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بالنسبه للكلام اللي اتقال من طه دلوقتي وهي اللي عوضتني عن الاهتمام والحاجات الجميله دي كلها، نسمع سعد المجرد وإليسا.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0115 5955006، اما رقم التليفون 3835022. خلينا نكمل نقرا الرسائل لحد ما نختم كده. عامل ايه يا جو؟ طمني عليك. مين ده؟ طه. طه خلاص دخل معانا في الهواء. بيقول لي بالنسبه لموضوع الحلقه، انا بقى اللي بهتم بكل حاجه وكل واحد حواليا، لان الكبير حتى صحابي احنا بقى ايه شفنا قال لنا في المكالمه ده. مين تاني؟ نجلاء السعيد بتقول لي انا بهتم اول درجة اني ممكن اجي على نفسي عشان ما اخسرش مودة اشخاص بحبهم، كمان انا من النوع اللي بيسمع قوي وبتعاطف ودايما بحط نفسي مكان الشخص، اما اهتمامي انا فانا دايما بدور على الحاجة اللي مثلا يوسف بيحبها واعملها، احب ابتكر مفاجأة، اعمل اي حاجة بره تفكير الشخص بس عشان يفرح، واحب اساعد، ما احبش اي حد يطلب مني طلب وارفضه. كل حاجة صح. قللي سنة مقادير الفكرة بتاعت ان انت بتيجي على نفسك بقى، يعني انت كل حاجة صح. حاسس ان يلا بينا جنتل ريمايندر كده، ما تجيش على نفسك عشان يبقى عندك طاقة تعرفي تعملي حاجة للناس، فاهمة قصدي؟ يعني هيجي عليكي وقت كده لا انا طهقت وبتاع، يعني بلاش نلعب اللعبة بتاعت مساومة الزمن دي، هنخسر يعني. لا لا انا هفضل كده، لا ما تعرفيش، الله اعلم ممكن ايه اللي يحصل في المستقبل، تطهقي فجأة من حد، تبقي مش طايقه نفسك، وممكن يكون الحد ده مش مستحمل او ملوش ذنب قوي يعني، فاهم قصدي؟ بس الخير يا يوسف، الموضوع حلو جدا والله، بطلب الاهتمام من جوزي لكن بيهتم شويه ويرجع زي الاول تاني واصعب من الاول، وابسط حاجه عندي مشاكل في الشغل عادي بس بقى اتعودت. ممكن احسن ناس دي هند او ام جنى. بالنسبه لزوجك حلو، قول لنا طيب، هل في سبب معين بيخليه غصب عنه ما بيبقاش بيهتم قوي؟ يعني حاسك هتديني واحده زي اللي هو ايه، والله بيشتغل 14 في اليوم ساعه في اليوم يعني، فاهم؟ لا بس قولي لي بجد والله، يعني دي هند او ام جنى ماشي. ليه ناس بقت مؤذيه بالشكل ده؟ انا صار لان الناس انت مش فارقه لهم يا صار، لان انت ممكن تكوني بتروحي لناس غلط فبيؤذوكي، وبتستني تشوفي حاجه معينه من ناس غلط فما بيدوكيش اللي في دماغك فبتتأذي، فبتيجي تبعتي رسالة وتقولي للناس مؤذية عشان انتي مع الناس الغلط. يا سارة دي سارة مين؟ معرفش بصراحة، بس هي تقريبا أول مرة تبعتلي وقالت لي سارة. بس أحب أقولك في قاعدة هنا في البرنامج ده للسارة، أي سارة تقول سارة إيه، لأن أنا عندي هنا في سارة كتير. مساء الخير يا جو، هو مش عيب إن الاهتمام يضطرب، الإنسان طبيعي يبقى عنده احتياج إنه يتحب ويتشاف ويتطمن، العيب الحقيقي إن الناس أحيانا تربط الاحتياج بالضعف، مع إن كل البشر محتاجين اهتمام بشكل أو بآخر يعني. والفيلم خطير، شكرا والله. دي راندا، ازيك يا راندا؟ رساله ممتازه، مش يعني مش هعلق ولا هقول حاجه اكتر من اللي انت قلتيه. ماشي، نعمه بتقول لنا حاجه بقى. نعمه بتقول بص، الاهتمام هقول لك من وجهه نظري في الارتباط او الاهتمام عامه، مش بالهدايا الكتير ولا اني اكلمك طول اليوم ولا انت ما كلمتنيش في يوم فازعل منك. لو انا مش في احسن حالاتي مخنوقه تغير من ده، احس انك خايف عليا، كلمه حلوه على فكره الاهتمام. ماشي، هيكمل بقى. على فكرة الاهتمام ده حاجات كتير قوي، ممكن تكون حاجات بنعملها كل يوم واحنا مش حاسين. انا بحب كلمة الاهتمام ما بتطلبش، بس انا بحب اقولها بهزار، حتى كنت قايلها لك الحلقة اللي فاتت. ماشي يا ست نعمة، يا ست نعمة رد عليا يا جو. انت مش بترد عليا ليه؟ ما انا رديت وقلت رسالتك والله، انا بحب اتفرج عليك وبتمنى انك تيجي طول الاسبوع، رديت وقلت وشكرتك والله. دي مريم صح؟ كانت اسمك مريم؟ مريم، قلت والله. طيب ولا بترد علينا بتقول اكيد اكيد هقول انا عايز اهتم بيك. كانت هي بعتت رساله قبل كده، قلت لها ما انت ما تخليش اللي قدامك ينجم، يعني ايه، حاولي على قد ما تقدري تقولي له انت عايزه طريقه الاهتمام ازاي. ماشي يا يوسف، انا مراد. ماشي، صباح الفل، صباح الورد يا عم يوسف. الاهتمام ده حاجه حلوه وبيخرج وبيخرج منك بشكل عفوي للشخص اللي انت بتحبه، مش شرط يكون حبيب. لو تتبادل نفس الشعور من غير توجيه للكلام للطرف ده، في ناس كتير مش كتير قوي يعني هي اللي بتحس. انا مش فاهم حاجه، انا اسف يا مراد، ما جمعت يعني ما فهمتش. قول لي تاني. فين ليجاسي؟ ايوه صح، انا نسيت الشريف، هشغل ليجاسي. حاضر. بس بصراحه قلت عايز اختم بعمرو دياب، لو مش هضايقك هشغل لك ليجاسي والله بعدين. بالنسبه للبنوتات، الله ده في حوار. ماشي، ده مين؟ مش قايله الاسم صح؟ لا قالت الاسم. انا رؤى. ماشي رؤى، انا يعني خدت نفس عشان هدخل الخناقه دي. ماشي، رؤى بتقول دايما الاهتمام. ازيك يا يوسف مبدئيا، ازيك يا رؤى.
بتقول لي الاهتمام بيجي تلقائي، طول ما انت بتحب هتلاقي نفسك دايما مشغول بالشخص ده وبتفكر بيه فيه وحابب تتكلم معاه وتطمن عليه وتسمع صوته، حتى لو انت ما بدأتش بالكلام دايما هتلاقيه نفسك مستنيه. احن واعمق انواع الاهتمام انك فعلا تفهم الشخص اللي قدامك قوي. لو انت حاسس انك مأفور قوي في الاهتمام وبتهتم بعشوائية مطلقة او حاسس انك لوحدك، جرب تسأل اللي معاك عن اي نوع اهتمام بيريحه ما يخليهوش يزهق. بالنسبة للرجال، هي بقى رؤى مقسمة لنا الحياة. بالنسبة للرجال، الاهتمام بيبقى في الحاجات البسيطة اللي فعلا بتريحهم وقت انشغالهم ووقت الخنقة ووقت الضيق. اهم حاجة هو التقدير، انا مقدرة شغلك وتعبك، انا مش هشغلك ومش هتعبك بمشاكلي وكلامي الكتير، هستناك وهستنى الوقت المناسب جدع والله. بالنسبة للبنوتات بقى، الاهتمام برضو بيبقى في حاجات بسيطة زي مثلا اتفاق تتكلم تلاقيك جنبها، تحكي لك ما تسكتش، المهم انك تسمع ضحكتها، يعني حاجات تنكشها. يعني حاجة مهمة جدا بتفرق قوي هي الرسائل، لما تتبعت لك رسائل كتير هي مش فاضية، لا هي بتحبك وعايزك معاها على طول. ماشي يا رؤى، يعني كلامك حلو والله، شاطرة. ماشي، صباح الفل يا جوانا. بقول الاهتمام بيطلب، وبالملاحظة المفروض وللملاحظة بقى المفروض الشخص يعرف الطرف التاني عايز ايه. مش كل الاهتمام بيطلب، مش كل الاهتمام يا نورهان، بس لازم يكون في درجة من درجات ان احنا نحترم عقول بعض. يعني انا لسه بتعامل مع البني ادم وبحاول افهمه، من درجة من درجات الاهتمام، يوسف انا بحب والله تبعت لي رسالة الصبح، او بحب دايما لما اكون برا اتصل اطمن عليا، او احب دايما لما اكون في مشكلة في الفترة المعينة عايزك تكلمني بطريقة، هفهم. لكن ما فهمتش مش هنجم برضو، لازم يبقى احنا لازم نبقى صراحة وواضح وواضحين مع بعض قوي، بشوفها كده. نورهان ضحى بتقولي لو في شخص مهم فعلا في حياتك وفارق لك هتلاقي نفسك بتهتم بيه من غير ما تحس ومركز في تفاصيل. ماشي، ده في حتة الحب فعلا اتفق معاكي. اوهو مها من مصر حاليا، مها من الرياض سابقا، بتقولي بضم صوتي المريم، ياريت طول الاسبوع والجمعة كمان الجنرال. شكرا يا مها والله، بس كتير يعني، هبقى كتير قوي ومش تبقى حاجة حلوة. اتفق معاك يا جون، الاهتمام ليس له قوانين وقواعد وبيختلف من شخص لشخص حسب مكانته. بالنسبة لي جبر الخواطر اهتمام، في ناس بتصعب موضوع الاهتمام. انا من الناس اللي كلمة تقدير بسيطة تكفيني بالنسبة للناس اللي بتأفور في الموضوع. لازم تعرف من غير ما اقول، الموضوع ابسط من كده بكتير. الاهتمام بيفرق قوي مع ولادي، فلازم تهتم بيهم، صح كده؟ طيب اسلام رد يا جماعه علينا وقال، هقول لك يا جو، كان اسلام برضه عشان تبقى فاهم، اسلام قاعد يقول لنا ايه البني ادم اللي بيطلب الاهتمام ده مش عارف ايه وبيتبهدل البني ادم اللي بيطلب يعني. فرد بقى قال لي، هقول لك يا جو، المفروض اي شخص ست او راجل لما يحبه لازم يهتموا، لان الحب ما بيترويش يعني غير الا بالاهتمام، فالطبيعي لازم لما احب اهتم. بالنسبه للمثال اللي قلته يا جو، انا صحيح هكون حابب الاهتمام، بس المفروض ان الطرف الثاني بيفهم ان الحب لازم معاها اهتمام، مش هستنى اقول لها اهتم بيا، لان زي ما قلت لك الاهتمام مطلب مستحيل يطلب، واكيد هتخلص بان كل واحد يروح لحاله. ما انا عايز اوصل لك حاجه عم اسلام، الاهتمام انواع واشكال، ده اللي انا عايز اقول لك عليه. بس انا بشوفها كده يا عم، يعني متفق، لو حد متفق معايا كان بيها، ومحدش متفق معايا قول لي الصح، ما تقوليش مش متفق وخلاص. فاسلام انا بشوف دايما ان في مثلا في بنت تشوف ان الاهتمام مثلا ان انا هفضل اكلمك طول الوقت، انا بالنسبه لي ده زن قولا واحد، تبعت في كل لحظه وحاجات كده، اللي هو انا نازله اجيب هدوم فتوريني المحل كله وتفضل بحس ان لا، صباح الفل، اختاري اللي انت شايفاه صح، حاجات كده ممكن تحصل مره لا، يعني تبقى رايحه جايه. ففي نوع من الاهتمام الناس ممكن تشوف، فانت بتقول لي هي اكيد زوجتك في المستقبل ان شاء الله، يعني هي يوسف بتحبني فهتهتم بيا، ما على حسب انت حابب اني نوع من الاهتمام. وهي في نفس الوقت ممكن تعمل حاجات، تيجي انت تشتكي لنا على القهوه وتقعد تقول لنا ايه، هو يعني شرف ليا يا عم لو قعدت معاك على القهوه يعني، بس انا بديك مثال ان هي ايه ده، بصوا خنيقه، بتقعد تقول لي لازم انزل على طول والاجازه لازم تخرجني. هي كده بتحبك وكده بتهتم، ما لقطتش ان انت يوم الاجازه عايز تريح في البيت عشان انت شغال طول الاسبوع. فلازم نتكلم ونفهم بعض، فاهم؟ فاللي انت قلته عم اسلام برضو جدع، ان انت ايه اديتنا واحده كده ايه، رجعت ورا خطوتين وفهمت. مش عادي، مساء الخير عليك يا يوسف منور الشاشه، شكرا والله. الاهتمام حلو بس مع الناس اللي تستاهل، دي علياء، اتفق معاك يا علياء، واحنا متفقين دايما ان اي حاجه صح بتكون اصح بكتير، بتبقى اجمد حاجه في الدنيا لو مع الناس الصح. شكرا على الاغنيه، وعايز اقول لطه ان عوض طب ليه حصل اللي انت عملتيه في الشات ده
ما كنت هقولها والله كانت حلوه. ماشي دي زينب زوجة طه فمنورات الدنيا، بتقول لي شكرا على الاغنيه وعايز اقول لطه ان انت عوض ربنا ليا بجد. عصافير البرنامج يا جماعه. ماشي تعالوا نشوف مين قال ايه تاني. الاهتمام ما بيطلبش لما بتطلبه، لما بتطلبه بيفقد المعنى. ده معنى لما حد يبعت لك رسائل او رساله يسال عنك من غير ما تطلب منه، ده دليل على الاهتمام، انك على باله وفاكرك وشايفك. لكن لما بتطلب منه بيتحول لارضاء، هو بيسال عنك عشان انت طلبت منه. اديني جاوبت على موضوع الحلقه بيه جدع حماده والله، بس اللي انت قلته غلط برضه. يعني في درجه من درجات كده، ان انت مش كل يوم هتطلب الاهتمام، بس على الاقل لسه احنا ماشيين عليها. انا فهمت ان هو ما بيصحى من النوم ما بيحبش حد يتكلم معاه، فانت فهمتي حاجه بتضايقني فمش هتعمليها. في نفس الوقت انا احب جدا لما ابقى راجع من الشغل تعبان تكوني عامله الاكله المعينه يوم الخميس مثلا، بحبها جدا. لو عملتها وبحب ده اهتمام، اديك عرفتها هي تهتم ازاي، وفي نفس الوقت انت اتبسطت جدا. من الاخر نقرب الاراضي يعني. انا كريم، الاهتمام حلو ما فيش كلام، بس ساعات كتيره وخصوصا مع البنات بتقولك الاهتمام مش بيطلب، ولما تهتم تقولك هو ده الاهتمام، هو ده اهتمام اصلا، فتبقى انت مش عارف تعمل ايه. محتاجين يا جماعه نبقى صراحه مع بعض اكتر. فهمتك عم كريم. حبيبي عم شريف برضو. ماشي انا يا خلصت كل اللي ورايا يا لا. ماشي يلا بينا خلاص، احنا نقدر نقول دلوقتي ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، وخلينا نشغل مزيكة الختام. ايوه نعمل ايه، نعمل كده ونعمل كده ونعلى كده. انا انبسطت جدا معاكم النهارده، اتمنى تكونوا انبسطتوا، اتمنى نكون فكرنا بعض زي ما بنحاول نعمل كل حلقه، ان احنا نفكر بعض بحاجه حياتيه بنعيشها، ولكن نقدر نقول ان الساعتين دول بنهرب كده من الدنيا على قد ما نقدر وندردش مع بعض، يمكن توصل لوجهه نظري اوصل لوجهه نظرك، نوصل لحاجه، نحاول على قد ما نقدر نفرق زي ما بيقولوا. اتبسطت جدا معاكم واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي من الساعه 12 للساعه 2 زي النهارده كده، من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. وحاجه اخيره عن فكره الاهتمام عشان نقفل الحلقه النهارده، عايز اقول لك ان في الجيل الجديد اللي طالع من الدنيا او طالع هذه الحياه، نقدر نقول عليه جين زي، جين الفا، بحسه بيعرف يعبر عن الاهتمام بما اني واحد منهم بطريقة ما، ألا وهي إن إحنا دلوقتي عندنا ريلز بنبعتها لبعض، وعندنا شوية أغاني كتيرة في الكون بنقدر نبعتها لبعض ونوصل لبعض الحاجات. هتلاقي زمان كانت الشكل مختلف، إن الواحد كان بيهتم بيبعت جواب، بيهتم بيشغل الراديو بالليل يسمع أغاني معينة. خليني أقول لك ده كان بيحصل، ولكن بحس إن الفرص، فكرة إن إحنا نبقى صرحة لبعض أكتر، هذا الجيل متمسك بيها، بشوفها في ناس كتيرة ما بيحبش حاجة بيقولها، بيحب الحاجة بيقولها، بيحاول يطلب على قد ما يقدر إزاي يعيش مرتاح فيعيش مرتاح. أنا والله يا بنت الناس بحب أعيش بالطريقة الفلانية 1 2 3 4، وأنا يا ابن الناس بحب 1 2 3 4، فبنتوافق وبنتصل بطريقة فيها وضوح كتير. خليني اقول لكم ان انتوا حاولوا على قد ما تقدروا تبقوا واضحين مع بعض اكتر، بلاش التلاعب وبلاش جو ان احنا اما اشوف بقى هيهتم ازاي، اما اشوف هيفتكر عيد ميلادي ولا لا، اما اشوف هيفتكر عيد جوازنا ولا لا. ما هو مش هيفتكروا بنسبه كبيره، ولو افتكروا هتبقى فرحه الدنيا ما اختلفناش، بس ممكن ما يفتكروش، ذنبه ايه يتنكد عليه، فاهم قصدي؟ فخلي الدنيا تبقى سهله، وخلينا طول الوقت نعيش مبسوطين عشان نبقى احنا والحر على بعض. اهلا بيكم في الصيف. كان معكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في لمده ساعتين. ان شاء الله اشوفكم الاربع الجاي، وتصبحوا على الف خير.

وخطره، اوبا!

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. إيه

الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول

0: لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.